0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.
3: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
4: وجه الأداء عند أئمة الإقراء. وجه الأداء عند أئمة الإقراء وهم بدور عشرة، والبدر منهم قد أشبه القمر. نقل الرواية بثبوت الأثر، ولكل منهم راويان ذاعت بالأمصار قراءته فاشتهر. وللقراءة أوجه للأداء مقدمة، حيث قيل: هذا هو وجه الأداء المعتبر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء حط رحال بمهاد أزكى من المسك والعنبر، مهاد الوحي المجيد منزلا على سيد البشر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم، بمعية ماهر فتح علي والشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله يوسعه تبدل لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه السلسلة الطيبة الجديدة المباركة بإذن الله، وهي وجه الأداء عند أئمة القراء. مرحبا كما اعتدنا بسيدي محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربي ينورك سيدي ماهر يا باهي، ورب إن شاء الله ينور السادة المستمعين، ورب إن شاء الله يجعلنا في حمى القرآن ويحفظ بلادنا بالقرآن بجاه القرآن العظيم، ويحفظ الأمة الإسلامية بجاه القرآن العظيم من كل بلية.
4: سيدنا رسول الله ببركة ما أنزل على قلب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي محمد، توازية سلسلة طيبة جديدة إن شاء الله، سميناها وجه الأداء عند أئمة القراء. احنا شنو القصد بإذن الله، وانت صاحب الفكرة ربي يبارك لك، ولكن قبل ذلك نكمل ما تبقى من كتاب التحبير سيدي ابن الجزري بإذن الله، اللي هو شرح فيه كتاب التيسير لأبو عمرو الداني. وبعدين هالحلقة جديدة إن شاء الله، الحصة جديدة هذه إن شاء الله، باش ناخذوا بعض التفاسير للشاطبية تيمنا وتبركا بذاك المتن العظيم. تقريبا هو كتيب جمع خمس تفاسير، باش ان شاء الله نقف كل مرة على حويجة في باب الأصول بإذن الله تعالى وصولا إلى الفرش. قلنا تيمنا إن شاء الله، اللي ما تقالش في الشروحات السابقة إن شاء الله للشاطبية سيدي محمد نقوله، ونخص وجه تطبيق إن شاء الله أداء آخر الحلقة. هذاك كل مرة نأخذ بدر من البدور مع أصوله بحول الله وفرش حروفه. هكا ولا سيدي؟
5: أي هذا يقولنا باش تكون الحصة متنوعة، نظرا والحمد لله اللي في الإذاعة عديد من الحصص معناتها في الإقراء، وهذه باش تكون حصة ما نقولش متميزة ولا لا كيف الحصص الكل، لكن باش تكون فيها صبغة حلوة ياسر، هو أنه المبتدي في هذا العلم باش ياخذ معناتها شوية شوية شوية، باش ياخذ شوية من التحبير حتى يوفى، وباش ياخذ شوية من الشاطبية من ولها بالكل، وباش ناخذ أهم الشروح واعتمادا معناتها بالذات نكلموه معناتها خمسة شروح اللي هي ما صارتش هذا شنو نعمل معناتها باش وتشوف المتعة في هذه، وباش نعملوا له معناتها دريجين دريجين دريجين.
4: نعم.
5: ثم التطبيق كالعاده نتاع وين وصلنا احنا السوسي قاعدين نطبقوا لهم فيه، ومن بعد باش نتعداو لابن عامر الشامي من الحصه ان شاء الله المواليه الى غير ذلك
4: باذن الله. نعم.
5: ملا قلنا سيدي
4: محمد البدايه بحول الله، احنا ما حبيناش نفاوه، علاش قلنا رجاء استمطار عيون البركات منه، لأنه كتاب على غاية من البركة.
5: أينها.
4: احنا مشينا فيه شطر تقريبا أدركنا نصف ولا مزلنا شوي، نكمل مع سيدي ابن الجزري فيما تبقى إن شاء الله بإذن الله في شرح التحبير، وبعد ندخل إن شاء الله بإذن الله السميع العليم في الشاطبية. كل مرة نعطي وحويش.
5: أيوة هذه سبقنا لهم إحنا باش يكونوا يعرفوا هالبرنامج هذا، باش نواصلوا في البرنامج متاعنا العادي، لكن كل مرة هكا شوية شوية حتى نوصلوا للبرنامج اللي هو انت ذكرته، واللي هو ما يفوتش زادة نص ساعة باش ما يملوش، اللي باش نوليه معناتها فيه شروح الأربعة متاع الشاطبية اللي هما مطبوعين، وزيد معاهم الشرح المعتمد اللي كانوا يعتمدوه في جامعة الزيتونة، اللي هو معناتها قعد إلى الآن في العالم الإسلامي ابن القاصح، بالرغم هو معناتها في القرن الثامن الهجري وقبل ابن الجزري، راه يلزمنا نعرفوا ابن الجزري معناتها 833 توفى، هذا 801 الشارع هذا، ولكن عنده تشوفوا الأهمية متاعه حتى نوصلوا للغادي. احنا تو باش نواصلوا
4: اي نواصلوا مع التحبير
5: برنامج
4: سيدي التحبير. أي بسم الله
5: بسم الله الرحمن
4: الرحيم. وين وصلنا سيدي محمد؟
5: احنا وصلنا باش نبداو في ذكر الفتح والإمالة. قال رحمة الله عليه: باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين. اعلم أن حمزة والكسائي وخلفا كانوا يميلون كل ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الياء. بيننا أراه أصحاب الإمالة الكبرى هما حمزة والكسائي وخلف العاشر. قال: فالأسماء نحو قول المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، ذكر هذه الأسماء: موسى ويحيى وعيسى والموتى وطوبى وإحدى وكسالى وأسارى وأسرى. أنت القراءتين
4: هذا ما تقع فيها من الإمالة حيثما وردوا في كتاب الله.
5: واليتامى وفرادى والنصارى والأيامى والحوايا وبشرى وذكرى وسيمى وضيزى وشبهيا مما ألفه للتأنيث. ألف متاعه للتأنيث. ما لا هذا يورينا الشرط الأولين. وكذلك الهدى والعماء والضحى والزنا ومأواه ومأواكم ومثواه ومثواكم وما كان مثله من المقصور. وكذلك الأدنى وأزكى وأولى والأعلى وشبهه من الصفات والأفعال نحو قول المولى سبحانه وتعالى في يورينا من الصفات والأفعال: فعل أبى وسعى وزكى وفسوى وسوى ويخفى وتهوى ويرضى وشبهه مما ألفه متقلبة. كان يقولوا طب منقلبة ولا متقلبة؟ أي بدال هنا اختار عبارة متقلبة. الإمام
4: ما قالش منقلبة، نعم
5: متقلبة من ياء. وكذلك أما لو أني بمعنى كيف نحو قول المولى سبحانه وتعالى: أنا شئت وأنا لك هذا وشبهه. وكذلك متى وبلى وعسى حيث وقع. وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلم وهن: حتى ولد وإلى وعلى وما زكى. فإنهن مفتوحات بالإجماع. فماش كل مالهم أذوم بالإجماع. وكذلك جميع ذوات الواو من الأسماء والأفعال. فالأسماء نحو الصفاء وسناء برقه وعصاه وشفاء جرف أبا أحد ما كان محمد أبا أحد
4: سورة الحساب
5: وشبهه.
4: نعم.
5: والأفعال نحو قول المولى سبحانه وتعالى في ذكر في القرآن العظيم من هذه الأفعال: خلا ودعا وبدا ودنا وعفا وعلا وشبهه ما لم يقع شيء من ذلك بين ذوات الياء في سورة أواخر آيها على ياء أو تلحقه زيادة نحو قوله: يدعى وتبلى ومن اعتدى ومن استعلى وأنجاكم وكذلك نجانا ونجاكم وزكاها وشبهه. فإن الإمالة فيه سائغة لانتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء. وتعرف ما كان من الأسماء أو تعرف ما كان من الأسماء من ذوات الواو بالتثنية. تحب نعرفوه يائي من ذوات الأسماء واوي ولا يائي؟ كيف نثني
4: في المثنى؟
5: في المثنى. إذا قلت صفوان وعصوان وسنوان وشغوان وشبهه وتعرف الأفعال بردها إلى نفسها. إذا قلت خلوت ودنوت وعلوت وشبهه، فتظهر لك الواو في ذلك كله فتمتنع إمالته لذلك، وكذا تعتبر ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالتثنية وبردك الفعل إليك، فتقول هداياني وعمياني وهوياني وسعيت وهديت وشبهه، فتظهر لك الياء في ذلك كله فتميله. وقرأ أبو عمر ما كان من جميع ما تقدم فيه راء بعدها ياء بالإمالة. ما لسيدي أبو عمر البصري يميل كان ذوات الراء من غير حتى شيء، وذوات الياء وش يقول لنا في تقول في ثلاث حاجات، فعل وفعل، فعل وفعل وفعل،
4: هذوما الأوزان الثلاثة فقط.
5: أي إذا كان ما فيهاش راء، أما إذا فيها راء يميل كل شيء. كذلك قال ما تقدم فيه راء بعدها ياء بالإمالة، رأس آية في سورة أواخر آية على ياء أو هاء ألف أو كان على وزن فعل وفعل وفعل، ثلاثة فعل وفعل وفعل بفتح الفاء وضمها وكسرها، ولم يكن فيه راء بين اللفظين وما عدا ذلك بالفتح. وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر آيها على هاء ألف، في أواخر آيها على هاء ألف، فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك. قلت وبإخلاص الفتح فيه قرأ على أبي الحسن ابن غلبون، وبين اللفظين قرأ على ابن خاقان وأبي الفتح، وسواء كان يائيا نحو جلاها ويغشاها أو واويا نحو طحاها وتلاها، والله الموفق. احنا عندنا يجينا معنا في
4: الأصول أن يائية ولا واوية
5: لا هو يعني وجهان، الفتح والتقليل، وقت يقول الإمالة لورج إمالة صغرى حتى ما عندوش الإمالة الكبرى إلا في كلمة واحدة في القرآن في طه
4: مستهل طه.
5: هذا ما لم يكن في ذلك، وهذا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه، وأمال أبو بكر رماء في الأنفال وأعماء في الإسراء في الموضعين، وتابعه أبو عمر ويعقوب على إمالة أعماء في الأول لا غير، وفتح ما عدا ذلك. وأمال حفص ديما لهنا راهو ما تعرف راوية معناتها سيدي عاصم شعبة
4: وحفص نعم
5: بالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذن وقرنفلة، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر
4: الرضا
5: ملا اسمه أبو بكر
4: أبو بكر
5: ملا وقت يجبد على أعمى واحد يجبد على أبو بكر راه أبو بكر شعبة معناتها لهنا
4: باش يميزوا
5: باش يميزوا أبو بكر وشعبة لهنا ما قالش الشعبة، وهكا ذكر الراوي ثاني بعد حفص عندها في قول وأما حفص فمجراها في هود لا غير. قال أبو عمر وقرأت، وقت يقول قال أبو عمر مش البصري
4: داني
5: يرحم والديك خطر، قال وقرأت من طريق أهل العراق أي للدوري عن أبي عمر يا ويلتا ويا حسرتا وأنها إذا كانت استفهاما بين اللفظين يا أسفا بالفتح، وقرأت ذلك بالفتح من طريق أهل الرقة أي للسوفي أي أنت من العراقي من. وأمال ذلك حمزة والكسائي وخلف على أصلهم، وقرأ الباقون بإخلاص الفتحة في جميع ما تقدم
4: صلى الله على سيدنا محمد. سيدي محمد هذا فيما يتعلق بالإمالة. طيب يكون الموقف منها هنا مستساغا طيبا حسنا مباركا بإذن الله. أيتها نأخذ إن شاء الله بن شاطبية ما تيسر بإذن الله. كيفاش نبدأ سيدي؟ ساعة المصنف هذايا من ألفه هذا الكتيب الذي جمع خمس تفاسير؟
5: لا هو
4: جمع
5: هو جمع فقط
4: جمع فقط تأليف. طيب
5: هو معناتها جمع الشروح كان كل شرح على حدة، ولاو تسهيلا للطلاب ما يقعدش يهز أربعة مجلدات، احنا الخامس عندنا وحده. أما المطبوع هو كنز المعاني في شرح حرز الأماني المعروف بشعلة إمام عبد الله محمد ابن أحمد الموصلي الهنبلي الشهير بشعلة. هذا باش نفهموا معناتها التاريخ ساعة. توفي سنة 656 هجري، معناتها قريب ياس المؤلف 590 هجري. توفي الشاطبي هذايا توفى 656 هجري شعلة، وكان ياسر قراه سيدي ويعتمدوا ياسر الشيخ الدلاعي. أو تعرف وقت يرجع جامع الزيتونة كانوا اللي يقريوا في جامع الزيتونة، فكان رجع ذيك متاع 87 حتى العام 90 اللي مقررين يقريوا القراءات اثنين، الشيخ عثمان العياري والشيخ محمد علي الدلاعي. فكان اختياره يحب ياسر هذا كنز المعاني الشهير شعلة. ثم المؤلف الثاني إبراز المعاني من حرز الأماني، وهو تأليف الإمام عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي الشهير بأبي شامة معروف. وهذا أبي شامة يقول لي سيدي يرحمه الشيخ عبد الكريم بن سعيد، يقول لي كنا نقرأه به في جامع الزيتونة، لأنه الأولانين بتاع جامع الزيتونة اللي هو سيدي عبد الكريم بن سعيد مولود 1903، هو سيدي عمرو العداسي. سيدي عمرو العداسي موجود 1902 والشيخ الكلبوسي 1901، هذوما تسميه قراءه مع بعضهم. دركوا الشرح ما كانش ابن القاصح وقت، كان شرح أبي شامة. كذلك خطر أبي شامة توفى وقتها 665، هذوما بحث بعضهم هو شعلة، لكن شعلة قبله به. وعنا فتح الوصيد،
6: طب هذا الثالث،
5: هذا ثالث
6: فتح الوصيد سيدي إمام شعلة، وبعد عنا الثاني هو سيدي
5: إبراز حرز اسمه إبراز المعاني حرز اللي أبي شامة،
6: قلنا أبو شامة رحمة الله تعالى عليه. والثالث،
5: الثالث أقدم منهم الكل اللي هو سماه فتح الوصيد في شرح القصيد تأليف عالم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي.
6: أنا من السخاوي هذه أول شرحات.
5: يسمى الشيخ.
6: هكا ولا يا سيدي؟
5: توفي سنة 643. أما هذوما من أقدم الشروح اللي سميتهم لك.
6: هي.
5: كذلك يعتبر معناتها من إمام الأئمة، ولو توفى 911 هجري هذه المتوى الرابع، اللي الاسم الكتاب اسمه شرح السيوطي. عندها
6: الإمام جلال الدين السيوطي هو الشرح كذلك الشاطبي. أيوة.
5: أما هو غلطة حاطين تولان السيوطي، هو الأسيوطي.
6: الأسيوطي عاد سيدي
5: هو الأسيوطي، واسمه بالكامل اسمه عبد الرحمن ابن الكمال الخضيري الأسيوطي. برشا يقولوا شرح السيوطي، هو لا، الأسيوطي من الأسيوط.
6: مش هذا سيدي العمل تحافظ البشر عمل بالقراءات الأربعة عشر؟
5: نعم.
6: شفت كيفاش هذاك هو الأسيوطي. نعم. ومر الخامس اللي هو عنا منه اللي هو متداول اللي هو عنا احنا المعتمد في جامع الزيتون.
5: احنا هذه ما ان شاء الله
6: هيا به به من هنا عملنا طوط سيدي محمد على الكتيب المعتمد ان شاء الله الشاطبي هالشروحات
5: الله عزيزنا الله كملوا شوية بركة، اما ما نشف ندخلوا في درسه حتى نكملوا
6: به. الله ناخذ وجه الأداة تطبيقا اليوم. شنو البدل اللي اخذينا سيدي؟
5: احنا مو انت تو بش هالحصة هذه النافعة جديدة اللي سميناها
6: اللي هي سيدي وجه الأداء عند أئمة القراء.
5: أي باش نغيروا شنو بركة، باش نتولي في كل حصة وجه الأداء. وقت نقول وجه الأداء كنسميه الوجه الأول اختيار، لأن كل أو الأوجه تنشوفوا الأوجه هي ما يجوز القراءة بها، وهو مأخوذ معناتها من الإمام واختيار هذا الراوي. تو كيف نقوله مثلا في سورة البقرة من وعلم حتى الصادقين، نلقاو سيدي علي نوري صفيقس يعطاه كل واحد قداش عنده من وجه.
6: ايوا
5: نلقاو سيدي قالون عنده 18 وجه. سيدي ورش عنده 27 وجه. اي كيفاش نعملوا احنا لهنا؟ احنا باش نقراو الوجه الاداء اللي هو مقدم على الوجوه الكل، وهو اختيار من العلماء وليس هو اختيار من الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ولا من المقرأ ولا من الراوي، لا
6: اختياره ترجيح من العلماء،
5: ترجيح من علماء.
6: شفت منك قدمنا احنا الكلمه باش يفهموها، ربي يبارك لك. انت توا عرفت المصطلح، راهو وجه الاداء، راه كما قلت نلقاو ممكن 8 اوجه، نلقاو 18 وجه كما قلت اللي جمعهم سيدي علي النوري في الغيث، لكن الوجه الاداء هذاك ما شاع وانتشر واشتهر واختاره العلماء مشرقا ومغربا، هذاك شفنا وجه الاداء بارك الله فيك،
5: وبقى هذاك الى عصرنا هذا يتسمى وجه الاداء.
6: باهي عندنا دقيقتين سيدي محمد،
5: نعطي وجه الاداء سيدي قالون سهل ياسر ومعروف ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين. ونحن على ما قال ربنا ورزقنا مولانا من الشاهدين وبهم مؤمنون موقنون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من سيدي هوك عودا على بدء احنا خذيناها أوجه سيدي قالوا في ذات الحصص. لكن تو باش نعملوا جمعة بإذن الله ربي يباركنا في الأجل باش ناخذ سيدي كل مرة ما فيش بإذن الله.
0: ومن بعد إن شاء الله هذه الأوجه
1: ربي يباركنا إن شاء الله وياكم السادة المستمعين في الأجل توا كل بدر بوصول وبوصول زادا أصولا وفرشا بإذن الله. أو كبدينا بسيدي قالوا خذ فيه متسع إيش كتب ربي السلسلة إن شاء الله ربي يبارك لي وياك في الأجل عامين ثلاث ربي إن شاء الله يتممها بالخير. خذ سيدي وقتك سيدي قالون ناخذوه بتمامه وكذلك كل بدر من القراء العشر هكيك سيدي.
0: وإحنا نواصلوا التحبير حتى
1: يرحب انت التحبير يستسمحون السادة المستمعين باش يكملوا إلى حدودي
0: برش فرش الحروف
1: صحيح أيوه لأنه فرش الحروف باش ندخلوه في الشاطبي الله يستر سيدي محمد بارك الله. يلا حتى ألقاكم السادة المستمعين في حلقة مقبلة من وجه الأداء عند أئمة القراء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم بمعية ماهر فتح اللي والشيخ محمد مشفر.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: املاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 527 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 100 إلى الآية 104 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المرزي،
3: ياسين المرزي،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
4: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
1: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
4: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: تلك القرى نقص عليك من أنبائها.
4: تلك القرى نقص عليك من

0: من قبل.
1: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل.
0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
1: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
0: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها.
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها.
0: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
1: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى البيت 56 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول فيه الناظم عليه رحمة الله: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا. اشتمل هذا البيت على تتمة المواضع التسعة لكلمة ظل أي بمعنى الدوام، وذكر هنا وظلت وقد وردت في سورة طه حيث يقول المولى عز وجل الذي ظلت عليه عاكفا، كذلك ظلتم في سورة الواقعة فظلتم تفكهون. الموضع الخامس لظلوا من بعده يكفرون في سورة الروم، وكذلك فظلوا فيه يعرجون في سورة الحجر، وفي سورة الشعراء فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهنا أشار ظلت شعراء أشار إلى الصورة. والموضع الثامن أيضا من سورة الشعراء فتظل لها، هذا مستمعينا الكرام، ونعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا

0: إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
1: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
0: تلك القرى نقص عليك من أنبائها.
1: تلك القرى نقص عليك من

0: من قبل
1: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل
0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
1: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
1: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
0: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
0: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
1: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
0: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رياض الإملاء رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهل

يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحر

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا تمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الصافات بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.
3: بسم

كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف

0: آمين.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الصافات بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.

برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك؟
1: ارحم ضعفنا يا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خنصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة عن ثوبان.

0: يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حق

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة الأنفال إلى الآية 40 من نفس السورة.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة الأنفال إلى الآية 40 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: سبحانك سبحانك سبحانك، ما أعظمك ربي، سبحانك في أعلى علاك. كلما ندعوك تعطينا يداك، خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء. ربي سبحانك سبحانك في أعلى علاك، كلما ندعوك تعطينا يداك، كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياك، وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك، وإذا ملت من العفو الذنوب صافح النفس رضاك. ربي سبحانك سبحانك سبحانك في أعلى علاك، كلما ندعوك تعطينا

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الرابع والثلاثين بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أحاديث نبوية،
2: أحاديث نبوية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. رواه البخاري.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، أنا عبدك المسكين، كيف أنقلب من عندك محروما؟ وقد كان حسن ظني بجودك أن تقبلني بالنجاة مرحوما. إلهي، سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهي، إن كانت أسقطتني الخطايا لديك فاصفحها لي بحسن توكلي عليك. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
5: اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا ورواحنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: القلب إلى القلب.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار، يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، ويا ستار العيوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، ويا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك يا عزيز يا غفار، يا ستار العيوب، ويا غفار الذنوب، يا رب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا رب، يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين.
2: اللهم يا خالق يا بارئ، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء صباحي جديد يجمعنا بكم مستمعين الكرام، اجتماع خير بإذن الله تعالى، اجتماع أنس وإفادة بإذنه سبحانه وتعالى في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الثاني 1448 هجري الموافق لعشرين سبتمبر 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، وعادة بادي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 دقيقتين إلى حدود 9. وسائل التواصل بنا تعرفوها وحفظتها 71-136-ألف دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. ساعتين من البث المباشر بإذن الله تعالى، فيهم 3 مداخلات مع مشايخنا الكرام، أولها بشتكون في حدود 37 دقيقة مداخلة شيخنا محمد المسعودي وحديثنا في أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي تنير العقول والقلوب والتي هي دفاعة دائما وأبدا للخير وإلى الإعمار وإلى يعني تمثل كل ما وجب على المؤمن أن يفعله في حياته الدنيا وعلى واقعه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول وكان يفعل عليه الصلاة والسلام، يعني قول يتماشى ويصادق الفعل وفعل يتماشى ويصادق القول. حديثنا اليوم بما أننا ما زلنا في هكا على خطى العودة المدرسية وأبنائنا يعني وطريق العلم، وهو طريق طويل ولكنه دائما محفوف بكل خير، ونهايته لا تكون إلا كل خير للمعلم وللمتعلم. فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يقول فيه سيد الخلق أجمعين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. سوف نبحث في العلم، سوف نبحث في العالم والمتعلم، سوف نبحث في هذا الطريق الذي يلتمس فيه المتعلم كل خير، وهذا الخير يعني أقصاه هو الجنة. نبحث في تفاصيل هذا الحديث بإذن الله تعالى في حدود 37 دقيقة مع شيخنا محمد المسعودي. في 8:05 مداخلة شيخنا منير البلهوان، ونعود إلى حديثنا عن الألفاظ الواردة في القرآن العظيم والتي ربما فيها بعض إشكاليات الفهم، نبحث في معانيها وتفسيرها مع شيخنا منير في حدود 8:05، وسورة المائدة و6 ألفاظ من هذه السورة العظيمة: تبدأ، تسؤكم، بحيرة، سائبة، وصيلة. بإذن الله تعالى الحب يعرف أكثر تفصيل في هذا الموضوع ينتظرنا في حدود 8:05 رفقة شيخنا منير البلهوان. ثم مسك الختام كالعادة يكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8:38، ما زلنا مع الإرشادات والتوجيهات النبوية، وما زال حديثنا متواصل عن الحياة، ويعني ذاك الحديث الجميل: استحيوا من الله حق الحياة. ما زال الحديث متواصل مع شيخنا بإذن الله تعالى، وفيه الكثير من التفاصيل التي وجب الإشارة إليها والانتباه لها. وبين هذا وذاك نتحدث فيما ينفعنا في الدين والدنيا والحياة. نتحدث اليوم في بعض الفترات عن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك؟ كيف كان دأب الأنبياء والصالحين في هذا الأمر؟ ثم هناك شكوى محمودة وشكوى مذمومة، نبحث في تفاصيل هذا في جملة ردهات يعني مداخلاتنا اليوم وهذه الحصة المباشرة معكم. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، متونسين بكم، إن شاء الله تتونسوا معنا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ننفعكم بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 7:06، آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم لنعود إن شاء الله.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، مواصلين معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9 هذا اللقاء المباشر، إن شاء الله لقاء خير، لقاء أنس، لقاء إفادة بإذن الله تعالى مع مجموع المشايخ ومع مجموع ما سوف يتحدثون فيه، وبإذن الله تعالى تجدون فيه الإفادة. نتحدث اليوم في موضوع يلامس القلب في حقيقة الأمر ويترجم يعني مشاعر المؤمن على أرض الواقع. هي صحيح أنها علاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ولكنها تترجم إلى سلوك، يعني تترجمها الجوارح، فمن من الشعور إلى الجارحة مباشرة. يعني هكذا المؤمن، هكذا ديدن المسلم في هذه الحياة الدنيا، يعني يترجم شعوره ويترجم علاقته بالله سبحانه وتعالى إلى فعل، إلى حركة، إلى إعمار، إلى ضرب في هذه الحياة الدنيا. وإن لم يكن كذلك فلا خير في هذا المؤمن، لأنه وجب عليه أن يترجم هذا الشعور وهذه العلاقة على أرض الواقع حتى يكون نافعا لنفسه، نفاعا لغيره كذلك. الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى من أدق الأمور ومن أدق الأعمال القلبية التي يشعر بها المؤمن والتي يفعلها. فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى تفرح وتفرغ القلب ثم تجلب الفرج ولا تنافي أبدا الصبر الجميل. بمعنى وأنه حينما يعني يحدث، وكلنا ذاك الرجل، يعني تحدث أحداث في هذه الحياة الدنيا، كلما تحرك الإنسان، كلما عمل، كلما عاش في هذه الحياة الدنيا، تأتي أمور ربما تشوش عليه أو يعني تزعجه وتقلق راحته. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل فينا فطرة، سبحان الله،

0: يفتحها تجاهك، هو الذي يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يعني هي في الأساس فطرة سليمة. كلما كانت فطرة المؤمن سليمة إلا وأدرك أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر كل شيء، هو القادر على كل شيء، هو الذي تلتجئ له وتلجأ له في كل أمورك مهما كانت، هو الذي يسخر لك عباده، هو الذي ينجيك من كل ضيق. فلهذا العاقل الكائن أن وهو والمسلم والمؤمن كيس فطن بطبعه، يعني فطن يعرف ما له وما عليه. هل تترك الذي ينجيك من كل كرب والذي يرفع عنك البلاء والابتلاء والذي يعطيك ويتفضل عليك بالخير وتلجأ إلى غيره، يعني بالحكمة وبالعقل الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فينا وميزنا به عن خلقه أجمعين؟ ثم تنظر إلى الأنبياء والمرسلين والصالحين وتتمعن في أعمالهم وتنظر إلى مدى علاقتهم بالله سبحانه وتعالى في كل وضعياتهم وتأخذ عنهم ما يحيي قلبك وما يزيد في توطيد وتوطين العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الأنبياء والصالحين وعلى رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف نأتي تباعا على أعمالهم وأقوالهم جميعا. هم أنبياء وهم مرسلون وهم صفوة الخلق، فعليك أيها المؤمن أن تأخذ منهم، من أولئك الذين عاهدوا الله وصدقوا في عهدهم ووعدهم واشتكوا إلى الله سبحانه وتعالى، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا أيوب، ودائما نقول صبر سيدنا أيوب، سيدنا يعقوب كذلك، كل الأنبياء، كل المرسلين ثم بعدهم الصالحون كانوا كذلك، وكانت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى على هذا الأساس، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، والشكوى لغير الله كما يقال مذلة. ونحن نشتكي أمورنا كلها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن بيده المخرج والفرج بإذنه سبحانه وتعالى. 7:18 دقيقة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم لنا عودة بإذن الله تعالى حتى نواصل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. 7:24 دقيقة اللي يسأل على الوقت. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله. أكيد يوم راحة، يوم عطلة، يوم الأحد، لكن فما ناس متعودة إنها دائما يعني تكون فايقة في الوقت هذا وحتى قبل الوقت هذا. سبحان الله، يعني هو عادة وهو تعود، وهذا من أحسن الأمور أن يتعود الإنسان، لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام تحدث عن البكور والبركة فيه. يعني الصباح الباكر الإنسان يقوم يبحث في أشغاله، يبحث في أعماله، يبحث في أموره، فيعني يبارك المولى سبحانه وتعالى في الوقت وفي العمل. إن شاء الله ربي يبارك لنا في الأوقات وفي الأعمال وفي الأعمار سبحانه وتعالى. ما زلنا نتحدث عن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، والمسلم يعني يشكو أمره إلى المولى سبحانه وتعالى، إلى الله تعالى، ويبث له كل ما في قلبه. سبحان الله، هو يعلم، المولى سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر، ويعلم ما في الصدور، ويعلم ما في النفوس، ولكن يريد أن يسمع صوت عبده وهو يناجيه، وهو يتحدث إليه، وهو يدعوه بأن يفرج كربه. وهذا من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن تمام أن يكون المؤمن يعني كمستكين لله سبحانه وتعالى، ويشعر بالأمان، بالقرب من الله سبحانه وتعالى، ويستشعر بمراقبة المولى سبحانه وتعالى له. يعني هذا من تمام يعني إخلاص المؤمن لله سبحانه وتعالى، ومن تمام نقاء القلب، ومن تمام نقاء السريرة. وهذا أبدا لا يتنافى مع الصبر الجميل الذي كان دأب الأنبياء والمرسلين. يعني أن تبث شكواك إلى الله سبحانه وتعالى لا يتنافى ولا يتعارض أبدا مع الصبر الجميل الذي دعانا إليه المولى سبحانه وتعالى. وكان يروى عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان. يعني هذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا يعقوب، ويعني آية في القرآن العظيم يتعبد بها آناء الليل وأطراف النهار، ودعينا إلى ترديدها: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني هذا نبي يشكو بثه وحزنه إلى المولى سبحانه وتعالى. كذلك يحكى ويروى دائما عن صبر سيدنا أيوب الذي صبر سنوات عديدة ثم نادى ربه فكشف الضر عنه. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذاك الدعاء الجميل جدا، وقد عنونا بسيد الاستغفار حينما كان في الطائف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولاقى ما لاقاه من ألوان العذاب ومن أنواع عدم التصديق بهذه الدعوة، فكان ملجأه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء، وذاك الدعاء الجميل: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ونحن مدعوون إلى السير على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، حتى يفرج كروبنا ويرفع عنا ما بنا. والحمد لله رب العالمين أن شكوانا مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. آيات بينات من ذكر الله الحكيم. بعدها بإذن الله تعالى نلتحق بشيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه.

0: صدق الله العظيم. 7:34 دقيقة. أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكل من يستمع ويتابع معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحياتنا إلهام محفوظ، ياكن بن مستور، أسماء وسلاتي، نفيسة حسن، غزالة نصري، سلوى فرجاني، نورا شوشان، مريم عبد الله، سامية بن عثمان، عزيزة رحيلي، فاطمة محمد صادق، أختنا تركية مسعي، أختنا سميحة، حبيبة صغير، أختنا سومة، مريم مريقة مشغلقي، وكل من يتابعنا أهلا وسهلا بكم مجددا. ونجدد كذلك تحيتنا لشيخنا محمد المسعود اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام شيخنا، وإحنا مواصلين معكم بإذن الله تعالى. وأكيد الحدث يفرض نفسه، عودة أبنائنا لمقاعد الدراسة والتماسهم للعلم وللتعلم، إن شاء الله موفقين دائما وأبدا في هذا المسار. إذن نحن نبحث في أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي تعاضد هذا الحدث، ووجدنا هذا الحديث الجميل جدا، بما أنه هو دافع، هو محفز حتى يطلب المؤمن العلم، لأنه طريق إلى خير. يعني العلم طريقه لا يفضي إلا إلى كل خير. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجميل كجماله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بمعيتكم شيخنا نبحث في تفاصيل هذا الحديث ثم تنزيله على أرض الواقع، ومفهومنا ربما للعلم اليوم ربما اختلف نوعا ما. يعني أصبح علم يؤدي إلى شهادة، يؤدي إلى وظيفة وانتهى الأمر. يعني لم نبحث إلى العلم من الجانب التعبدي شيخنا، ننظر معكم في هذه المفاهيم، تفضلوا.
1: نعم، أبدأ بحمد الله فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم وأسجد له ملائكته فأكرمه، وبعد الخلق والإكرام علمه، وجعل العلماء شاهدين مع الملائكة على وحدانيته، وفضلهم على غيرهم، فبالعلم والإيمان رفعهم، وهو القائل في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ثم أصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأسعد الكريم، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلمه فأحسن تعليمه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن نهج نهجه واتبع هداه. ثم أقول السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى من يستمع إليكم ومن يشاهدكم ومن يتابعكم ومن يحبكم، سائلا الله تعالى لكم التوفيق والهداية إلى أقوم طريق، وسائلا للإطارات التربوية والتلاميذ والمتعلمين والطلبة التوفيق والنجاح وبلوغ المرام إن شاء الله. الحديث النبوي الذي كنت تسردينه هو من صحيح مسلم من باب الذكر والدعاء، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لهذا الحديث روايات أخرى كالعادة، روايات عديدة، منها ما رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي بلفظ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، مش يلتمس، أنا يبتغي فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. شوف قديش فضل العلم على العالم، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ولابد أن الله سبحانه وتعالى الذي ألهم هذه الكائنات أن تستغفر العالم فهو يتقبل استغفارها. ثم يواصل الحديث يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم يعرف لماذا يعبد والعابد يعبد فقط، والعالم أشد على الشيطان من ألف عابد، لأنه عنده العلم يعرف لماذا. يقول بقية الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. شوف فضل العلم هذا في هذا الحديث الطويل الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه. هذا الحديث الذي كنت تسردينه والحديث اللي بعده وأحاديثا كثيرة مشابهة له، نستخلص منه عبرتين هامتين. العبرة الأولى هو حث المسلمين على طلب العلم الشرعي، العلم الشرعي والعلم المعاشي، مش العلم الشرعي فقط وإنما العلم الدنيوي أيضا الصالح لحياة الإنسان ومعاشه. والعبرة الثانية هي الرد على من يتهم الإسلام بالجهل. التونا معناها الأشياء اللي خرجت معناها في السنوات الأخيرة ولا في العشريات الأخيرة كلها، معناها من بداية القرن 19 وحتى قبلها، يتهم الإنسان بأن الإسلام بأنه دين جهل وظلام إلى غير ذلك. ولو اعتمدنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الحث على طلب العلم لوجدنا عددا كبيرا من الحديث تحث على طلب العلم، هذه دون أن نرجع للقرآن ودون معناها نستشهد بالقرآن. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدها معناها كثير بالعشرات تحث على طلب العلم، تحث المسلمين على طلب العلم. ولكن المسلمين تخلوا عن العلم فأصبحت أمة جاهلة. معناها نشوفوا كيفاش الأمم كيف معناها تداعت عليها كما يتداعى الأكلة على قصعتها. الحديث من الناحية اللغوية اللي كنا نقرأ فيه توا هو إعجاز بأتم معنى كلمة إعجاز من حيث التركيب اللغوي ومن حيث المفردات. كل شيء، كل كلمة منتقات مما أوتي الحكمة وفصل الخطاب صلى الله عليه وسلم. يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا نسميه أسلوب شرطي أو تركيب شرطي. يتكون من الأداة وهي الاسم الموصول من للعاقل، وتعني العموم والشمول لكل المسلمين، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان من المسلمين. ما قال من معناها سلك طريقا، مش الناس كل وإنما المسلمين، لأن أخيرها سهل الله له بطريق الجنة. الجنة لا يدخلها إلا مؤمن ومسلم.
0: صحيح شيخنا، بعد إذنكم فقط نستوقفوك للحظات ومرر إشهار وبعد نرجع إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر. نعم شيخنا، نواصل هذا الحديث الممتع، يعني العلم مباشرة إلى الجنة. شيخنا تفضلوا نواصل معكم بإذن الله.
1: نعم، قلت الحديث هو أسلوب شرطي يتكون من أداة ثم يتكون من فعلين. الفعل السلك هو فعل الشرط، سهله جواب الشرط. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك طريقا مش معناته يعني سلك يعني شرع يمشي فيه، فهو مسلك وهو طريق موصل إلى غاية أو هدف يلتمس فيه علما أو يبتغي فيه علما أو يطلب فيه علما. وهذه العبارات كلها وجدت في روايات أخرى لهذا الحديث، ولكن كلمة يلتمس، علاش قلت الحديث هذا ألفاظه منتقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إعجاز لغوي. يلتمس هي أبلغ، لأن يلتمس تدل على أن الملتمس اللي هو العلم أجل من الملتمس اللي هو الطالب، وأن الملتمس في حاجة أكيدة لما يلتمس. نعرف قيمة العلم أنه يلتمس، وتقال عاد كلمة الالتماس والملتمس هذا تقال عادة من المحتاج إلى المحتاج إليه. نعم. أن العلم محتاج إليه، تقال عادة من المحتاج إلى المحتاج إليه، ونجده كثيرا في مجال القضاء حين يقال نلتمس من الجناب كذا وكذا. فهمني؟ فالمتعلم يلتمس العلم من العالم، وقد عبر عن ذلك الإمام البوصيري رحمه الله في بيت من البردة حين يقول: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. شو جاءت كلمة ملتمس هنا تدل على حاجة الملتمس لما يلتمسه. كلهم، شكون كلهم هذه؟ يعني الرسل والأنبياء عليهم السلام يلتمسون من علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكماله وفضله، سواء الكثير أو القليل، سواء غرفا أو رشفا. فالعبرة من هذا أن المتعلم عليه أن يكون متواضعا لمن يعلمه. أول حاجة، هي نصيحة للتلامذة نتاعنا، للطلب نتاعنا، والمتكونين نتاعنا بمناسبة العودة المدرسية وافتتاح السنة الدراسية والتكوينية، أن يكون متواضع. وحتى اللي يتعلم في ورشة معناها متاع ميكانيك ولا متاع نجارة ولا متاع حدادة وغيرها، يجب أن يكون متواضعا لمن يعلمه، محبا له، شاكرا له فضله، واعترفا له بجميله، مستغفرا له الله تعالى، ومترحما على من توفاه الله. وقد جاء في الأثر: من علمني حرفا صرت له عبدا. هذا تعبير مجازي طبعا، أو بصيغة أخرى: من علمني حرفا صنت له عهدا. والبعض ينسب هذا لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
0: نعم.
1: وأما المعلم توا بجميع رطبه وأصنافه، من الروضة إلى الكليات إلى التعليم الأكاديمي، معناه عليه أن يتسم بالإتقان والنصح والصبر والعدل والحلم. هذه الصفات يجب أن يتسم بها من يعلم غيره، لأنه هو أخذ العلم بهذه الطرق، وذلك حتى يكون قدوة. ولنا في قصة موسى والخضر عليهم السلام موعظة ودرس.
0: نعم سيدي.
1: موسى بمكانته عند الله سبحانه وتعالى، وهو كليم الله، وهو نجاه الله من فرعون ونجاه الله من القوم الظالمين، لم يستنكف هذا النبي أن يبحث عن الخضر، أن يبحث عن المعلم، أن يبحث عن العلم ليتعلم من هذا المعلم، لما أعلمه الله تعالى أن هناك من هو أعلم منه. بعد أن أعجبته موسى، أعجبته نفسه وغره علمه، شعمل معناه كما معناه سلك طريقا طويلة يبحث عن هذا المعلم حتى يأخذ منه علما. وموسى من هو من الله سبحانه وتعالى، وهو نبي، يعني مكانته عظيمة. ومع ذلك لم يستنكف ولم يتعالى ولم يتكبر عن طلب العلم. فكان العبد الصالح الذي هو الخضر خير معلم، حيث ما تسمى الحديث بيداغوجيا الحديثة. إيش فيها البيداغوجيا الحديثة الذي استعملها الخضر عليه السلام في تعليم موسى، اللي يسمع فيها توما المختصين في التعليم ما تسمى بالوضعية المشكل. لما يخرق العبد الصالح السفينة، لما يقتل الغلام، لما يقيم جدارا لقرية بخيلة، هذه تسمى وضعية مشكل، تبحث على الحيرة والتساؤل والتحفظ المعرفة. لذلك أكثر موسى عليه السلام من السؤال، بعد لست أدري كم، بعد 1400 سنة من نزول القرآن، اكتشف الإنسان في البيداغوجيا الحديثة ما يسمى بالوضعية المشكل، التي تجعل الطالب أو التلميذ يتحفز ويتساءل ويريد المعرفة. العيب اليوم في بعض المؤسسات التربوية خاصة في الإعدادي، وهذا ملاحظ لا نستطيع أن نخفيه خاصة في الإعدادي والثانوي، أن الأستاذ لم يعد قدوة عند بعض المتعلمين. هو قدوة بطبيعته في ذاته وقدوة، ولكن عند بعض المتعلمين المستهزئين الساخرين بالعلم اللي يشوفوا فيه ما يوصل حتى لشيء، وكل المقولة تقرأ ولا ما تقراش إلى غير ذلك، ويشوفوا في أصبحت عندهم قدوات أخرى من أدري فنانين ورياضيين ولا معناها جماعة التهريب ولا جماعة اللي قطعوا البحار إلى غير ذلك، معناها ولكن يبقى العلم هو العلم، وتبقى قيمته أكبر من هؤلاء من هذه الأشياء
0: صحيح
1: جميعا.
0: صحيح.
1: إذا كنشوفوهم معناها التلامذة هذم، إن شاء الله ربي يرجع بينا وإياهم الحق ويهتدوا إلى الطريق السليم، أن الأستاذ لم يعد قدوة عندهم. فأكثر الأساتذة أسند لهم ألقاب وكنيات، عايش يسموه باسم سفلين ولا مدام فلينة، معناها وصلت له لقب ولا كنية التصقت بهم.
0: صح.
1: وأصبح التنمر متبادلا في هذه المؤسسات. ولا غرابة في ذلك سيدتي، فنحن في زمن ضرب القدوات. نحن في زمن ضرب القدوات. ما عادش عندنا قدوات، يعني ضربت القدوات من الأب إلى الأم إلى ذوي الأرحام إلى المعلمين إلى الأساتذة إلى المشايخ إلى الأئمة، حتى صارت أمة الإسلام بلا قدوة وعمت فيها الفوضى. عاش ثم قدوة، معناه هذا بمعنى تسلط خارجي وبتخطيط خارجي أن تضرب القدوة في أمة الإسلام. تضرب القدوة، ما عاش عنا قدوة. معناه يصدق فيها قول أبي الأسود الدؤلي حين قل لا يصلح القوم لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. وقال والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. لا يصح القوم لا صراط لهم، يعني يصح القوم ما عندهمش قدوات، وإن تكون القدوات تاعهم جهال. نعود للحديث، يقول من سلك طريقا، مش ما الطريق، الطريق هنا له معنيان، معنى حسي ومعنى معنوي. فالذهاب إلى مكان العلم سواء كانت مدرسة أو معهد أو كلية أو مركز تكوين أو مسجد أو كتاب أو روضة، يلزمه طريق حسي نذهب فيه ونروح. فمن احتسب ذلك لله، الطالب اللي باش يمشي والتلميذ والمتكون، يكون كما قلت مسلم مؤمن تقي، يحتسب تعبه وذهابه في هذا الطريق يوميا ذهابا وإيابا، يحتسب ذلك لله، يعني العلم الذي يأخذه هو لمنفعته ومنفعة الأمة، شنو يكون الجزاء تاعه، يسهل له الله سبحانه وتعالى طريق الجنة. المعنى الثاني لكلمة الطريق هو من نوى تحصيل العلم ولو في بيته، يعني معنى معنويا ليس مادي ليس حسي، يعني اللي ينوي تحصيل العلم فقد سلك طريق العلم ولو في بيته، سواء بالمطالعة والبحث. والإنسان توا اخترع التعليم عن بعد فهو أيضا طريق يجازي عنه الله سبحانه وتعالى. أما العلم المذكور في هذا الحديث فقد اتفق أغلب المفسرين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العلم الشرعي. يعني العلم الشرعي، شنو العلم الشرعي؟ العلم الشرعي الفقه، فيه الفقه في تفسير القرآن والحديث حتى ينفع الناس ويدلهم على الله سبحانه وتعالى فيرشدهم. أنا الإنسان يتعلم العلم الشرعي من ينفع الناس ويدلهم على رب سبحانه وتعالى ويرشدهم إلى ما يحتاجونه في عباداتهم ومعاملاتهم. ما خلمش كيكا صراط اللي معناه لا لا لا صراط لهم، يعني ما عندهمش دليل، خطر كل شيء في الدنيا يحتاج إلى دليل، منها الدين. الدين يحتاج إلى دليل، كيف تعبد الله، كيف ترقي صلاتك، كيف فقه الصيام، فقه الصدقة، فقه الحج، فقه العمرة، كذلك المعاملات من حيث الدين، من حيث البيع والشراء، من حيث الكراء إلى غير ذلك. هذه كلها موجودة في دستور الإسلام. شكون يعلم هذا؟ يجب أن يكون عالم، إنسان عالم، لأن كل مجال له مختصون. القضاء عنده فقهاء القضاء، القانون بصفة عامة عنده فقهاء القانون إلى غير ذلك، حتى الإسلام لديه فقهاء ليدل الناس على ما ينفعهم في العبادات والمعاملات. ولكن العلم المذكور كذلك يشمل كل ما ينفع الناس في معاشهم، يعني في دنياهم، كالطب والهندسة والحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أو معناها بعد غزوة بدر طلب من بعض أسرى المشركين أن يعلموا أبناء المسلمين، من علم 10 من أبناء المسلمين بعض القراءة والكتابة كانت له فداء من الأسر، يعني بدون فداء مادي. أنا أعلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب في بداية بناء الأمة، في بداية بناء الدولة، بعد أن نزل عليه قوله سبحانه وتعالى اقرأ، جعل يبني الأمة بالعلم في أول معركة، في أول غزوة ربحة، وكان له أسرى، معناها بعضهم افتدي بالمال وبعضهم افتدي بتعليم أبناء المسلمين أبناء الصحابة في المدينة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول يوصي للأولياء، يقول لهم يقول علموا أبناءكم، علموهم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا ليس علما شرعيا، هذا علم دنيوي معناه ينفع الأمة، معناه السباحة والرماية وركوب الخيل ليكون المسلم معناه قادرا على أن يحمي أمته. نأتي الآن إلى جواب الشرط، وهو سهل الله له به طريق الجنة. ننظر كذلك إلى دقة اللفظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السهل له ولم يقل أدخله الله الجنة، وإنما التماس العلم النافع وتعليمه هو طريق من طرق الجنة وليست الطريقة الوحيدة، فمع العلم يلزم العمل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: كيف أنت يا عمير إذا قيل لك يوم القيامة أم علمت أم جهلت؟
0: أيوة.
1: فإن قلت علمت قيل لك فما عملت فيما علمت.
0: الله الله.
1: معناها أي معناها ليس العلم وحده هو الموصل للجنة، وإنما هو طريق من طرقات الجنة يسهل الله به الوصول إلى الجنة. مش ما يتحملش يقول لك أنا تعلمت يجزي التعليم هذا يصلي وتخلى عن بقية العبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها فأنا عالم الآن والعلم هذا يدخل الجنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا الكلمات فيه منتقاتا انتقاءا معناها جيدا إعجازيا، قال سهل الله به طريقا إلى الجنة. تسهيل الطريق إلى الجنة ليش؟ لأن العلماء كيف يسهل طريق العلماء إلى الجنة؟ علاش؟ لأنهم سواء كانوا أصحاب العلم الشرعي يعني أو بعض العلوم الأخرى خاصة علماء الفلك والفضاء والبحار والجراحون الأطباء الجراحون وغيرهم، هؤلاء أوصلتهم علومهم إلى معرفة الله. العلم الشرعي طبعا معناها بأدلة القرآن والحديث والعبر معناها وقصص الأمم الغابرة يصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. كذلك علماء الفلك والفضاء ولو كانوا غير مسلمين معناها لما يكتشفون قدرة الخالق جل جلاله في الفضاء والفلك وفي أعماق البحار، وكذلك الجراحون الذين يكتشفون تركيبة جسم الإنسان والحيوان معناها هذه التركيبة العجيبة الغريبة التي لا يستطيعها إنسان ولا تكون بالصدفة في الطبيعة وإنما لها خالق عظيم ومبدع، إذن أوصلتهم علومهم إلى معرفة الله والخشية منه. وقد قال الله سبحانه وتعالى يقول إنما بأداة الحصر هذه إنما يخشى الله في محل نصب هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا حتى في الوقف ماذا بينا نوقو باش نبدل خاطر ثم هنا في الجملة هذه تقديم وتأخير معناها الله في محل نصب يعني نصب ثم العلماء هو يتعلق بها الفعل يعني العلماء هم الذين يخشون الله. ثم سمعت مرة حتى بعض الإذاعات شكون يقربها هذه وذلك لحن جلي ولحن فسوق يلزم ثبته في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. قلنا حتى في الوقف الأحسن أن تحرك بالضم ولا نقف فيها على السكون. إذن فالعالم بمعرفته لله سبحانه وتعالى يخشاه، اللي يعرف إنسان اللي يعرف معناه نحن توا في حياتنا كي نعرف القانون ردوا بالنا منه معنا نعرف ما معنى الضوء الأحمر، نعرف ما معنى علامة قفر، نعرف ما معنى التزوير ولغير ذلك ننتبه إليه. العالم بالله سبحانه وتعالى يخشاه. من يتجرع على الله سبحانه وتعالى هو الجاهل، الجاهل هو الذي يتجرع على الله سبحانه وتعالى. الخلاصة سيدتي أن هذا الدين العظيم هو دين علم مش نعرفه معناها المعلمون والمتعلمون والتلاميذ معناها رو هذا دين دينكم دين الإسلام هو دين علم وليس دين استهزاء بالعلم وإلا معناها توطيع معناها بخس العلم إلى غير ذلك، هو دين علم ولا أدل على ذلك ما برش أدل على الإسلام دين علم ولا أدل على ذلك أن خالق هذا الكون ورزقه من أسمائه الحسنى وشوى من أسمائه الحسنى العليم والله سبحانه وتعالى هو أول من علم فبعد خلق آدم علمه الأسماء كلها أسماء الأسماء كلها بعد الخلق جاء التعليم خلقه وأسجد له الملائكة وعلمه يعني علم آدم وهو بالجنة وعند نزوله الأرض علم ذريته بالقلم والأمم كلها تتقدم بالعلوم وتتأخر بالجهل. الأمم العالمة تسيطر على الأرض اليوم تفتك ثروات الشعوب الجاهلة. استعمار بلادنا نحن تونس في أواخر القرن 19 كان اللي يعانيه الشعب من جهل. لما اطلع بذلك رئيس وزراء فرنسي وقت جيل فيري هذا عرب الاستعمار الفرنسي وقال قولته الشهيرة قال الأجناس المتفوقة لها حق على الأجناس الدنيا يعني لذلك كان يستعمروا معناها أفريقيا كان يستعمرها لأنها أجناس معناها شعوب جاهلة ليس لها علوم عندها ثروات صحيح لكن لا تستطيع أن تستخرج الثروات. فهذا جيل فيري هذا من الناس اللي حرض الحكومة الفرنسية على استعمار تونس. وبعض الأقوال يقول إني وجدت معناها أرضا غنية وشعبا جاهلا فقير. معناها هذا شنو اللي خلى الأمم تستعمر؟ هو جهلها. وش هي خلى الأمم تستعمر وتفوق تفك الثروات تخلي الناس فقيرة تفك البترول والنحاس والزنك والغاز والذهب وغيرها؟ هو جهل هذه الأمم. معناها وش يدفع على أرواحهم؟ إذن أختم بقول الشاعر: العلم يبني بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. معناها أجدد تهنئتي وتهنية لأهل العلم والتعليم من تلاميذ حتى في الروضة، حتى الصغيرات في الروضة.
0: نعم نعم.
1: إن شاء الله ربي يفهمهم ويعلمهم ويبارك فيهم.
0: أمين.
1: إلى أبنائي المتعلمين الأكاديميين اللي يأخذوا في الدكتوراه ويأخذوا في غيرها، إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا، وإن شاء الله تكون الأمة هذه أمة علم.
0: أمين.
1: ونعطوا العلم قيمته، لأنه هو الشيء اللي يخلينا نتقدمه، موش الجهل وموش شكل سوء الأخلاق.
0: بالضبط.
1: ثم أسلم عليكم إذاعة الزيتون في القرآن الكريم، ودامت محبتكم ودام ودكم ودام توفيقكم.
0: أمين أجمعين. الله يباركنا فيكم شيخنا محمد المسعودي، بارك الله فيك، أمتعتنا كعادتكم، بارك الله فيكم، شرف أعداد قادمة نواصل بإذن الله تعالى. فاصل مع لطيفة ثم نرجع مع شيخنا منير البلهوان، نواصل بإذن الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيد محمد عليه الصلاة والسلام. 8:04 كالعادة في التوقيت هذايا شيخنا منير البلهواني يكون معنا في الموعد بإذن الله تعالى حتى يتولى تفسير بعض الألفاظ الواردة في القرآن العظيم. شيخنا معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا منير البلهوان وأسعد الله صباحكم إن شاء الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله يومكم أختي الفاضلة ويوم جميع السادة مستمعين إذاعة الزيتون المباركة.
0: بارك الله فيكم شيخنا كعادتكم بإذن الله تعالى تتولون تفسير بعض الألفاظ الواردة في القرآن العظيم وما زلنا مع سورة المائدة شيخنا وألفاظ من هذه السورة تبدأ تسؤكم بحيرة سائبة وصيلة. شيخنا هذه الألفاظ سوف نبحث في معانيها ودقائق وتفاصيل هذه المعاني معكم بإذن الله تعالى. لكم الكلمة شيخنا تفضلوا.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وأحمد الله تعالى لي ولكم جميعا. أحباب المصطفى انتهينا نبتدئ من حيث انتهينا وبالتالي لازمنا في رحاب سورة المائدة هذه السورة المباركة والتي عجت بالأحكام الربانية والفضائل. فمما انتهينا إليه الآية عند الآية الأولى بعد المئة الأولى الآية 101 حيث ورد فيها لفظ تبدو ولفظ تسؤكم ووردتا في قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. صدق الله العظيم. الآية هذه كما أسلفنا تضمنت عبارتين فيهما من المعاني ما فيهما، ولكن بدءا العبارتين هذين معناها المعنى بتاعهم يبدو يسير، يبدو واضح، وهي تبدو وتسؤكم كما قلنا. ولهذا من الأفضل أن نقف على سبب نزول الآية حتى يتسنى لنا الوقوف على هذه المعاني. وسبب نزولها استنادا إلى الحديث النبوي مما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كتب عليكم الحج. يوم الأيام سأل أحد المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله يبدي ويصدر حكما فقهيا شرعيا وأن الحج مكتوب وواجب على الناس. فقام هذا الرجل يستفسر قائلا في كل عام يا رسول الله فأعرض النبي عنه
0: لم يجب
1: يعني الرسول عندما قال الحج له واجب هذا الصحابي يريد أن يعلم أنه كل عام وأن لا، ولكن النبي لم يجبه. فأعاد هذا الرجل سؤاله على النبي قائلا في كل عام يا رسول الله. المرة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام سأل ومن القائل؟ قالوا فلان يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو لم تطيقوها لكفرتم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعني هذا الرجل يحب يسأل الحج يا رسول الله واجب علينا كل عام، هو كل عام سواء أنت وقت النبي عليه الصلاة والسلام قال له الحج واجب فحج. انتهى ظاهر الكلام أن الحج واجب مرة واحدة، يعني مرة في العمر، وهذا الحكم الشرعي في فقه الحج. ليش الإنسان أحيانا يبدأ يسأل على أشياء ويتعمق فيها ويبدد فيها حتى يعقدها على نفسه وحتى ربما في الإجابة العميقة يظهر فيها ما يسيئه؟ ولنا أمثلة فيما يلي على هذا. ومما جاء عن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سئل عندما قال نهى عن أن يسأل الإنسان عن شيء لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي معهم. فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ هو هذا الإنسان هو مسيء، وهذا الإنسان على ضلال والعياذ بالله، معناها وحقت ووجبت في شأنه النار والعياذ بالله. يعني ألح على النبي في أن يعلم مقامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من لدن المولى عز وجل مصير هذا الرجل، فقال النبي النار. هذه إجابة تسيء لك في نفسك، هذه إجابة تحزنك. علاش الإنسان يششم نفسه؟ يعني بعض المسائل وبعض الأسئلة التي تسيئه. وعن ابن عباس أيضا جاء أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذا في الآية الموالية إن شاء الله نأتي إليه. عندما سئل عن هذا نزلت الآية. ثم جاء في ذلك من ناحية اللغوية في قوله تعالى وإن تبدو، وإن تبدأ لكم، تبدأ أي تبين لكم وتظهر. الإبداء هو الإظهار، وتبدأ من فعل أبدى أي كشف وأظهر ما كان خفيا. وتبدأ هذا فعل مضارع مبني للمجهول، وأصل هذه العبارة وجذرها حرف الباء والدل والواو. ثم جاء هذا التركيب في قوله تعالى تبدأ لكم، تبدأ لكم، ولكم هنا موجهة للمخاطبين، موجهة للمخاطبين. والأمثلة التوضيحية لذلك وأنه أبدأ لكم رأيه، مثال صيغة لغوية، أبدأ لكم رأيه وأبدأ لكم العداوة أو المودة. وفي الحقيقة الإبداء كما قلنا هو الإظهار، وحقيقة الأشياء أنه فيها ظاهر وباطن، جوهر وعرض. الإنسان أحيانا يكتفي في بعض الأمور، خاصة الأمور الفقهية والأمور التشريعية أو حتى الأمور العلمية الأخرى في شأن حياته، في شأن واقعي حياته. الإنسان فما أشياء وقت اللي يعرفها يقول أحيانا يليتني ما عرفتهاش.
0: صحيح،
1: يليتني ما عرفتهاش. ليش؟ خليها بستر الله وخليها معناها مغطاة، لأن في بين ظفري جهلك بها نعمة وفي علمك بها أذن لك، أذن لك. قصة جميلة وقعت لأحد الصحابة وهو عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة هذا معناها كان بعض العرب يعيرونه ويستهزئون به ويتنمرون عليه، يقولون يا عبد الله، يشككون في أباه، يا عبد الله هل أباك فلان أو فلان أو فلان، وفي هذا أذى وجرح للأعراب.
0: بالطبع.
1: فهذا الرجل ذهب إلى أمه، إلى أمه وسألها، وسألها يا أماه من أبي؟ فأمه غضبت لهذا السؤال وقالت أنا امرأة لم أكن أعمل ما يعمل في الجاهلية. يا ابني أعرض عن كلام الناس ولا توليه أهمية. ورغم عن ذلك لا يزال هذا الرجل يشك في نسب أبيه. فجاء يوما أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله وسأل رسول الله، قال يا رسول الله من أبي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه فقال أبوك حذافة، أنت ابن عبد الله بن حذافة. ليش الإنسان يفترض أشياء؟ وليش الإنسان يوغل في أشياء حتى يشقى بها؟ وهذا فيما يتعلق بتبدأ. أما فيما يتعلق بفعل تسؤكم، تسؤكم يعني تحزنكم وتغمكم، وهذا من الغم، أو تسبب لكم المشقة والندم. وتسؤكم إن أمرتم بالعمل بها، ربي سبحانه وتعالى خفف على الإنسان أشياء، ما يتشمش نفسه وما يعني ما يغلش في هالأمور هذه حتى بفعله لها، بفعله لها يشقى بها.
0: لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شيخ،
1: إلا وسعها. نعم. وبعض الأحكام الشرعية تسقط في شأن بعض الناس.
0: نعم.
1: تسقط إذا لم تتوفر فيها الشروط الوجوب تسقط. علاش؟ أحيانا نحن ربي سبحانه ثم الشروط مش متوفرة فينا، مش متوفرة فينا، كحال من هو مريض وتلقاه يسأل ويعاود يحب يصوم بالسيف، يعني يحب يصوم ويلح على هذا. ربي جل وعلا راه خفف عنك، لا تكلف نفسك كما لا تطيق. مثال ما كنا أوردناه، فإن هذا الرجل الذي سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في كل عام سيسوءه. أي لو النبي عليه الصلاة والسلام لو ربي جل وعلا فرض عليك الحج في كل عام كالصلاة أو الصوم في مرة في السنة أو الصلاة يوميا تقدر الناس اليوم تحج كل عام هذا أكثر من طاقتها وفيه كلفة وفيه معناها
0: مشقة
1: نعم تكلف. هذا إجمالا معناها لما يتعلق بالعبارتين تبدأ وعبارة تسوكم وتسوكم هذه معناها وردت في القرآن في مواضع أخرى ولها دلالات أخرى من ذلك قال الله تعالى في سورة آل عمران إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم

0: الخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: نعم، رجعنا معكم شيخنا منير. اللفظ الموالي اللفظ الثالث بحيرة شيخنا بمعيتكم بإذن الله تعالى، نبحث في معانيها بإذن الله.
3: إذن نواصل الحديث في الآية الثالثة بعد المئة الأولى بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. في هذه الآية أربع عبارات فيها من الإشكال اللفظي ما فيها. بدءا ربي استفتح الآية بقوله ما جعل، يعني ما أمر الله وما أنزل. ربي لم يشرع هذه الأمور التي ستلي هذا الحكم الشرعي. ومن هنا هناك نهى الله تعالى ظنا عن الابتداع في الدين. ثم أشياء ليست من الدين في شيء، كان أهل الجاهلية يأتونها، فعندما نزل القرآن الكريم منعها عن المسلمين عندما دخل هؤلاء العرب في الإسلام. وكذلك فيها بطلان الاعتماد على العادات، مع عادات موروثة لا تستقيم مع الشريعة الإسلامية. وربنا جل وعلا سفرها هؤلاء الذين يحرصون عليها، ثم الناس يتمسكوا بالأشياء هذه. مثال ذلك ما كان في الجاهلية من البحيرة. فما هي البحيرة؟ هو ذا عبد الله بن عباس يفسر البحيرة فيقول: هي الناقة التي كانت إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها. أيوة. الناقة وكل جيب خمسة معناها بطون طول خمس مرات. العرب ماذا يفعلون؟ يجون الأذن نمتاحها ويبحرونها، أي يشقونها ويتركون الحمل عليها وركوبها. يعملوها أمارة وأنهم يشقوا الأذن نمتاحها وما عادش يهزوا عليها المتاع نمتاحهم ولا يركبوها. ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلاء، يعني كأني أصبحت مكانة معناها مدللة لديهم. ثم نظروا إلى خامس ولدها، أكربت الخامس اللي أنجبته، فإن كان ذكرا نحروه وأكله الرجال والنساء. إذا كان البطن الخامسة معناها أتت بذكر ينحروه وقت اللي يوصل في سن معينة ويكره النساء والرجال، وإن كان أنثى بحروا أذونها أي شقوها وتركوها. وحرم على النساء لبنها ومنافعها، وكانت منافعها خاصة للرجال، فإذا ماتت حلت للرجال وللنساء. إذا كان ماتت البطن الخامسة ذايا معناها أكلها وهي ميتة، كان يقولون الميتة قبل أن يحرمها الإسلام، إلى قوله تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخره. فهؤلاء القوم كانوا يأكلون منها، هذه خاصية شرعوها لأنفسهم. وسميت هذه الناقة البحيرة. كذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم وقطع مع هذه مع هذا الشأن الثاني، وهي السائبة. السائبة على وزن ساعلة، وهي البعير الذي يسيب. وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض وغاب له قريب نذر. وقت الإنسان يمرض له قريب في الجاهلية يعمل نذر، يوعد الآلهة، يقف أمامها ويقول: إن شفاني الله أو شفي مريضي أو عاد غائبي. إذا كان يتحقق لي أمنية متاع شفاء المريض متاعي وأن لا يعود الغاب من أقربائي ومن معناه يعز علي، فناقتي هذه سائبة سائبة. ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد، فكانت بمنزلة البحيرة. يعني يطلق النقة هذه ولا يستعملها في أغراضهم، وهي تأكل وتشرب حيثما شاءت وكيف شاءت. وبالتالي يحقق نذره في أنها سائبة. هذه الكلمة المعنى الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ورد عن أبي هريرة وأنه قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر

0: قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. عامل هذا في الجاهلية كان أول من شرع مسألة السائبة، وربنا سبحانه وتعالى جزاه عن ذلك عذابا ونارا للعلو بالله. ورسول الله رأى رؤيا وأن هذا الرجل يجر أمعاءه وأحشاءه في النار العياذ بالله. المسألة الثالثة أو العبارة الثالثة هي الوصيلة. الوصيلة ليست من النوق بل هي من الغنم، حيث كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، الناجة إذا ولدت سبعة بطون، فإذا كان السابع ذكرا ذبحوه كما في البحيرة، فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم. وإذا كانت البطن السابعة هذه ذكرا أو أنثى استحيوا الذكر. إذا كانت جيب توأم ذكر أنثى، قال ماذا يفعلون؟ تركوا الأنثى حية حية، عفوا، تركوا الذكر حيا من أجل الأنثى. ذكر ما يذبحوشه يلحقوه بالأنثى. وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوها. يصلون الذكر هذا التوأم بأخته الأنثى ولا يذبحوه. وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن ماتت منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. وكان إذا كان ماتت هذه الأنثى يأكلون لحمها جميعا باعتبار كما قلنا هم يستحلون الميتة. العبارة الرابعة في الآية 103 قوله تعالى حام، فما هو الحام؟ قال أهل التفسير والعلم الحام هو الفحل إذا ركب ولد ولده. يعني الفحل هذا وقت اللي ولد ولده يوصل في سن معينة يولي يستعمل في الركوب وفي قضاء المآرب، ويقال إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. وقيل أن الحام هو ذلك الجمل الذي معناها كان سببا في ولادة عشرة بطون. قالوا حما ظهره، حاما يعني فيها الحماية، حما ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء. يعني هذا يطلق هذا الحام يأكل ويشرب ولا يستعمل كما قلنا في قضاء شأنهم لما يتمتع به في عقيدتهم من حماية ومن رفعة. ومما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأكثم بن جون الخزاعي، قال لأكثم، قالوا يا أكثم رأيت عمر بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأكثم، مسلم أكثم هذا الصحابي، قالوا رأيت عمر بن قمعة هذا وهو في النار والعياذ بالله وهو يشبهك. قال فهذا الصحابي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته في رواية أخرى في النار يؤذي أهل النار، فقال أكثم أيضرني شبهه يا رسول الله؟ هو معناها كافر وأنا مسلم ولكن يشبهني في هذا يضرني يا رسول الله؟ فقال النبي لا، إنك مؤمن وهو كافر. يعني الصورة الخارجية متقاربة ولكن الباطنية أن هذه من تلك، فهذا مؤمن وهذا كافر. هذه بعض الألفاظ التي فيها كما نعاين بعض التشريعات الجاهلية وبعض العقائد الفاسدة التي وضعها أهل الجاهلية، وحذرنا الإسلام منها ومن أشباهها ومن أشباهها. وهذا نجد أحيانا له بعض الجذور حتى في واقعنا في بعض المناطق، وأن البعض يجي يحفر ويحكر شاة، يجي شاة ولا يخليه يقول هذيك شنية، هذيك راهي زردة، هذيك راهي معناها ما تتمسش، وراهو يذبحوا معناها في شأن فلان أو في شأن علان. هذا من الجاهلية التي نهى الإسلام عنها وحذر منها. عقيدة الإسلام لا تشوبها شائبة، نقية بينة واضحة، حيث لا نلبس على عقيدتنا وندخل أمرا في شأن ديننا قد يخل بإيماننا. ربي راه سبحانه وتعالى واحد أحد، ربي جل وعلا هو المشرع الأول والأخير، الشارع الأول هو الله ورسوله. ما يجيش الإنسان يعمل أحكام هكاك من رأسه أو وارثها عن أبائه وأجداده ويتشبث بها ويتعلق بها وهي ليست من الإسلام شيء، بل كما أسلفنا ربما تفسد عليه أمر عقيدته. العقيدة السمحاء نقية واضحة المعالم، الإنسان معناها من خلال جماع هاتين الآيتين، وأن الإنسان ما يتعنتش في الدين ياسر، ما يبدأش يسأل في أمور افتراضية وعلاش يدي هكا وعلاش ربي قال هكا وما قال الشكة. أنت لست أحكم وأعلم من الله تعالى. الإنسان ثم أشياء أحيانا حتى في حياته، حتى في حياته سبحان الله لو يعرف بعض الأمور هو يجهلها ربما تصيبه الصدمات النفسية، يتألم لذلك، ينهار. خلي تلك الأمور مضى عليها الزمان وانقضت ومشات. أنت لا أنت ابن هذه اللحظة. دع لنفسك يعني التمس أسباب السعادة وأسباب الاستقرار النفسي، ولا تجشم نفسك هذا الأمر، ودع عنك أمور الجاهلية مما كنا نذكره. ربي إن شاء الله يفتح لنا ولكم فتح العارفين بالله.
1: آمين.
0: ربي إن شاء الله يعلمني من القرآن ما به ينفعنا.
1: آمين.
0: ويشرح به صدورنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة.
1: آمين.
0: ولا تجعله حجة علينا يوم القيامة.
1: آمين.
0: رحم الله أساتذتنا ومشائخنا وعلماءنا وكل من علمنا حرفا. أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان أسعدتنا كثيرا وأفدتنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله في أعداد قادمة نواصل 8:27 دقيقة مع لطيفة باش نخرجوا ابتهال، بعدها مباشرة نلتحق بالمعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على أحوال الطقس.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تمام 8:30 في استديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال طقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سليم بن ميلاد. صباح النور سليم، نتعرف معك على أحوال الطقس، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عايدة وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة الزيتونة.
2: يومك أسعد الأيام إن شاء الله، تعرفوا معك على أحوال الطقس، تفضل سليم.
3: بالنسبة بداية من البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أظهرناها، ظهرت سحب رعدية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، شملت أغلب ولايات الجمهورية، وين سجلنا أعلى الكميات في 62 ملم في قرقنة ولاية صفاقس، 45 ملم في سند ولاية قفصة، 45 ملم في قصرين، 35 ملم في سيدي برويس ولاية سريانة، 20 ملم في قصر الصيف ولاية مهدية، 16 ملم في المكناسي ولاية بوزيد. بقيت الولايات ما تجاوزوش العدد من 10 ملم. هذوما على الكميات، وبالطبيعة أنها تنظر القائمة التفصيلية على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم الأمطار زادت متواصلة بأغلب المناطق، تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تونس الكبرى زادة معنية بهذه الأمطار، تكون محليا غزيرة. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وينتج تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة في انخفاض طفيف، وين تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 30 و34 درجة بقية الجهات. اليوم شرف توصل العاصمة سجلوا 26 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة زادة كيف مزادة تواصل الأمطار، تشمل خاصة مناطق الشمال، تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال، بقية المناطق تكون فيها أمطار ضعيفة متفرقة. الأمطار دائما زادة متواصلة 2 و3 و4، إن شاء الله موسم فلاحي إن شاء الله مبروك علينا. الأمطار دائما مزادة متواصلة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على البلاد.
2: أمين يا رب العالمين. نختم بأوقات الصلاة.
3: بالنسبة لليوم لحد 20 سبتمبر 2026، الموافق 8 ربيع الثاني 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:20، صلاة العصر على الساعة 3:42، صلاة المغرب على الساعة 6:42، صلاة العشاء على الساعة 7:47، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 4:39، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 6:20، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 6:06.
2: نعم، مشكور جدا سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، مشكور جدا على كل هذه الإيضاحات. 38 دقيقة آيات بينات من ذكر للحكيم، بعدها يلتحق بنا شيخ نيشم صدقاوي، نواصل معه إلى ختام صباحك أجمل لهذا اليوم، تفضل.

0: صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة موعدنا يتجدد بشيخنا هشام صدقاوي حتى نواصل معه بإذن الله تعالى. قبل ما ننطلق مع شيخنا فقط نحب نحيي كل من حيانا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة الزيتون القرآن الكريم. هذه المحطة الثانية كريم أم محمد نوري فاطمة بن سعيد أختنا سعيدة منصور روضة حبيبي زينة عمار نجوب زغدودي محمد سيسي برقوقي سونيا شلبي أم محمد علي أسماء وسلاتي هيكل دهش نادية سعاد هادي وأختنا مكية وكل الذين يستمعون إلينا أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. شيخنا هشام صدقاوي السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحوالكم شيخنا؟
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما أنعم.
0: شيخنا نعرف محبتك لهذا الفصل ونعرف يعني محبتك للأمطار وإن شاء الله أمطار خير وأمطار نافعة والحمد لله. الحمد لله هذه رحمات من عند ربي سبحانه وتعالى، يعني حينما نقنط تأتي رحمة المولى سبحانه وتعالى، ولسنا من القانتين الحمد لله، ولكن كلنا ذاك الرجل سبحان الله، الإنسان هكا تزوره بعض الأمور فيشعر بأشياء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن فرج الله قريب دائما ورحمة الله واسعة الحمد لله رب العالمين. طيب شيخنا، احنا ما زال حديثنا متواصل عن إرشادات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعن توجيهات الجمة العظيمة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وما زال حديثنا متواصل عن الحياة وهذا الحديث الجميل استحيوا من الله حق الحياة الرأس وما وعى والبطن وما حوى. شيخنا وأتينا على الرأس ومحتويات الرأس وبكل تفصيل وبكل تدقيق والحمد لله رب العالمين أن وفقنا لذلك. البطن بدأنا فيها الأسبوع الفارط وتحدث عن القلب وتحدثنا عن الاختلاجات النفسية والبدنية وكل ما يحويه القلب، مواصلين في هذا بإذن الله تعالى وعلى الله التوكل والتوفيق.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. طبعا احنا وصلنا للعضوين الأساسيين في بطن الإنسان. أول ما يحتوي البطن يحتوي على هذا الصدر ثم القلب. وما زلنا نتحدث عن الصدر وعن القلب والفرق بينهما كذلك، ثم أنه لكل من الصدر والقلب جعل الله لكل منهما وظيفة ومكانة في المنظومة النفسية والإيمانية. الصدر باعتباره هو أنا أمثله بالمشكات، تلك القوة وبحق هو الصدر هو قوة المشكات التي فيها مصباح، والقلب هو المصباح، والمشكات والمصباح بينهما عموم. العموم شنية؟ النور. لماذا نضع المصباح في القوة نحن؟
0: حتى يضيء أكثر،
1: لكي ينعكس ذلك النور ويزداد قوة. تعلاش؟ هذا العموم بين الصدر وبين القلب، أن المشكاة هي ساعة البوابة، ساعة هي البوابة الرئيسية، هي بوابة الوريدات، كل ما يريد على القلب أو ما يريد قبل أن يريد على القلب يريد على الصدر، هو البوابة الرئيسية. الصدر هو الغلاف الخارجي، لذلك ربي سبحانه هو الحصن الذي يحفظ القلب. لولا الصدر لما حفظ القلب، لذلك المولى سبحانه وتعالى في خلقه تسوية
0: بديعة
1: مدهشة
0: سبحان الله،
1: سوى الصدر بضلوع معوج والاعوجاج في الضلوع هو كمال وليس ضعف، ليس ضعفا هو كمال. الاعوجاج في الصدور في الضلوع متاع الصدر هو كمال ليحمي هذه المشكات وما يحتوي عليها وما تحتويه المشكات وما تشتمل عليه، خاصة تلك الجوهرة القلب. هذا هو الصدر، هذاك علاش الصدر هذا قيمته، قيمته راهي اساسيه، لانه اذا كان الصدر ماهوش محمي فلا شيء معناها يقف، معناها كل الابواب نتاع الشرور تفتح. إن لم يحصن الصدر تحصينا كاملا فالجناية على كل شيء وخاصة مع القلب.
0: سوف نتحدث في تحصين الصدر شيخنا.
1: طبعا احنا قلنا حصن، حصن الصدر هو حصن حصين، ولذلك المولى سبحانه وتعالى عندما تكلم عن القرآن الكريم محله في الصدر قبل القلب. القلب كذلك يعمر بذكر الله بالقرآن الكريم، لكن صدره أولول. الصدر يجب أن يعمر بالقرآن الكريم لقوله تعالى إن هو قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور الذين أوتوا العلم، القرآن في صدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه الآية حتى لا يقول أحد أن السنة النبوية هذه استغنوا عليها، أكد النبي قال أنا جيل أمتي في صدورهم. صدر صدر صدر الصدر هو الواجهة، لم تكن هذه الواجهة منيعة فلا شيء يحمي القلب، يجب أن تكون منيعة. الصدر هو محل الوسوسة، أول ما يبدأ يوسوس الشيطان يوسوس في الصدر. ولذلك الوسوسة هي مختصة بالصدر أكثر من القلب. القلب إيش قال عليه ربي؟ ما تحدثش على الوسوسة في القلب، تحدث على الوسوسة في الصدر الذي يوسوس في
0: صدور الناس.
1: صدور صدور صدور. لكن القلب أخص، فيه النزغ. وهذا هو الفرق بين الوسوسة والنسخ. الوسوسة هي خواطر
0: والطائف شيخ. والطائف
1: أي. إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا، هذاك الصدر. طائف يتحدث على الصدر تابع الوسوسة، ولكن النزغ في القلب. الفرق بين الوسوسة والنزغ أن الوسوسة هي خواطر، أفكار تأتي، خطاب يأتي بهاتف من الشيطان يهتف في صدر الإنسان ويشوف إن قبلها الصدر تنفذ إلى القلب تولي نزغ. الفرق أن النزغ فيه تقريبا إفساد يتبعه إفساد، النزغ يتبعه عمل مشين، النزغ يتبعه عمل فاسد. ذلك على سيدنا يوسف ما قالش من بعد أن وسوس
0: نزغ
1: أن
0: الشيطان,
1: نزغ الشيطان. أن ذلك النزغ أدى إشنوة إلى أعمال عملي شر والعيذ بالله بتاع أخواته، إلقاؤه في البئر والمكر والخداع والتنكل. ذلك علش نزغ أخطر من الوسوس. وقتاش يولي نزغ في القلب؟ عندما تنفذ تلك الخواطر في الصدر. ولذلك المولى سبحانه وتعالى بدأ بالصدر في توجيهات الإلهية سبحانه وتوجيهات القرآنية. أول ما بدأ بالصدر، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.
0: نعم،
1: ابتلاء ما في الصدور، يشوف كان الصدور بتاعكم قابلة ومش قابلة، وبأي شيء تحصن صدرك. قلنا بالقرآن الكريم، عندك حتى شيء يخر القرآن الكريم تحصن صدرك. القرآن هو كفيل بتحصين صدرك، بتعمل ذلك الحصن، بتقوية ذلك الحصن.
0: شرح صدر النبي بالقرآن شيخنا،
1: هاك علاش نتكلم على شرح الصدر. الصدر إما بالشرح أو بالضيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. قلنا أن الصدر هو محل الوساوس، كذلك الصدر هو محل الضيق أو محل الشرح، إما أن يضيق صدر الإنسان أو أن يشرح أو أن ينشرح. ألم نشرح
0: لك صدرك؟
1: لك صدرك. لذلك المولى سبحانه وتعالى عندما أراد أن يصفي قلب النبي بدأ بشق الصدر، شق له صدره وغسل له، ثم غسل له قلبه. أما شق الصدر يشرحه صدر صح. وليبتلي الله ما في صدوركم، يبتلي الله يختبر ما في صدوركم. شوف صدوركم قابل كل شيء ولا أنتم محصنين صدوركم بالقرآن الكريم ولا لا؟
0: ماذا يحييك في الصدر شيخنا؟ ماذا يحييك في الصدر؟
1: شو معناه ماذا يحييك؟
0: يعني سيدنا كان أكد على هذا، ما حاك في الصدر شيخ.
1: أي هي هذيك هي الوسوسة، هذيك هي الوسوسة. قلت لك أنا ما حاك في الصدر من وساوس، من خواطر فاسدة، من شروق، من أفكار سيئة، من ظنون، من شكوك. شنو الذي يحوك في الصدر؟ الذي يحوك في صدري هو هذا. هذه الوساوس. هني قلت لك أنا مقبل هو الـ هو الـ هو الـ أنا أعبر عن الصدر بمكتب الضبط. دعني أعبر عن الصدر بمكتب الضبط. ما قلنا هو الواجهة، هو الواجهة الأولى وهو بوابة الوردات ولا تجد عليه على الصدر. وشوف الصدر بتاعك، ترى الصدر بتاعك قابل بشي صفي ولا مش قابل بشي صفي. وانت شنو الأداة متاع التصفية متاع الصدر؟ القرآن الكريم. عندك حد شيء آخر؟ عندك حد شيء آخر إلا القرآن الكريم؟ فمن شرح الله صدره للإسلام ولذلك يضيق صدره إلا ينشرح. هو مستودع الأسرار والخواطر. الصدر مستودع الأسرار والخواطر. أسرار فيه في صدرك. لذلك أكثر ما تكلم الناس عن الأسرار تكلموا عن الأسرار ليست في القلب، في الصدر. والخواطر كذلك في الصدر. هذاك عشان ربي قال إن الله عليم بذات الصدور، عليم بأسراركم. يخرج لنا وبعداش أكل أسرار هذيك وأكل أفكار السيئة والشرور والخواطر السيئة عندما تنفذ إلى القلب تصبح والعياذ بالله خطيرة جدا. علاش خطيرة جدا؟ خاطر تنقلب إلى كما قلت مقبلك النزخ، تنقلب إلى أعمال والعياذ بالله. ولذلك تنقلب إلى ضغائن، ضغينة. والضغينة بالصدر تنفذ إلى القلب،
0: تذهب إلى الجوارح شيخ مباشرة
1: طبعا. والقلب هو المحرك عاد. احنا قلنا الصدر هو البواب صحيح، وهو الواجهة. فنحرص أن تكون الواجهة متاعنا والبوابة متاعنا منيعة حصينة جدا حتى نحصن القلب. والقلب هو المحرك، هو الملك، هو الملك. القلب هو المحرك الرئيسي، المحرك لأعمال الإنسان كله. فكل شيء ينفذ في القلب يحركه القلب يعطيه الجوارح. مش هو حتى عضويا، حتى في المستوى العضوي، مش هو الذي يضخ الدم في كامل جوارح الإنسان؟ ما هو اللي يضخ الدم؟ يبدأ بالمخ صح؟ شو سبحان الله، يبدأ بالمخ. علاش احنا قلنا القلوب تعقل والقلوب تسمع، والقلوب جعل لها ربي سبحانه وتعالى أذن تسمع وقلب يعقل. هذا هو هذه المراوحة التي أردنا أن نقوم بها. وليبتلي الله ما في صدوركم. نرجع لك الآية العجيبة التي جمعت بين الصدر والقلب. وليبتلي الله ما في صدوركم، ليبتلي الله. شوف اختبر صدوركم، حفظتموها هذه الصدور أم لم تحفظوها؟ ثم وليمحص ما في قلوبكم. تمحيص شنو هو؟ تمحيص هو التصفية. عندما تكلم عن القلب تكلم عن التصفية. وليمحص ما في قلوبكم. الابتلاء ممكن أن يفضي إلى صدر معناها نظيف، صدر منشرح أو صدر ضيق. الابتلاء ممكن أن يكون المآل متاعه شنو؟ عندما يختبر الله سبحانه وتعالى صدورنا. ذكر قال يوم تبلى السرائر، يوم تبلى نفس الاستعمال تاع وليبتلي الله ما في صدوركم يوم تبلى السرائر في الصدور. يعني الابتلاء إما أن يفضي إلى صدر صافي صدر منشرح أو صدر ضيق، بينما التمحيص لا يفضي إلا إلى قلب سليم. التمحيص عادة لا يفضي إلا إلى قلب سليم، لأن التمحيص في أدق تعريفاته هو تخليص القلب من كل الشرور والعيوب فيصبح قلبا سليما ما يتيحت شيء. القلب قلنا هو اللب، هو الجوهر، هو المستقر، هو المستودع، محل الإيمان والسكينة هو القلب، محل التعقل والتدبر هو القلب، محل التقلب والثبات هو القلب.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنا
1: هو المصباح، المصباح هو تعرف المصباح شنو؟ في زجاجة. الزجاجة شنية؟ الزجاجة هذه شفافة مثل ظاهرها مثل باطنها، فهني في أقول حد شيء. هذا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من هذا القلب؟ وش قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال عن القلب؟ هو منظر الرب، إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم.
0: وإذا صلحت،
1: وإذا قال ينظر إلى قلوبكم معناها تفقد الصدر متاعك اللي هو الحصن متاع القلب متاعك أنت. هذه القوة متاع الشرع متاعنا كيفاش معناها يفصلنا المعاني هذه، هذه يجب أن نغرسها في نفوسنا ثم نغرسها في نفوس أطفالنا. مش يعرفوا أطفالنا يكبروا على المعاني هذه ولتستقر المعاني هذه في قلوبهم، يحصنوا صدورهم، يعرف اللي حصن الصدر معروف، أو تحصن الصدر لا يكون إلا بالقرآن الكريم، وتحصن القلب يكون بذكر الله عموما. ذاك علاش الاستعاذة، الاستعاذة جات فورية في القلب، الاستعاذة في القلب فورية فورية فورية. يقول ربي سبحانه وتعالى الآية اللي ذكرتها أنت منذ حين، إذا مسهم طائف من الشيطان شنو تذكروا؟ الطائف عندما يختلج في صدر الإنسان ويقبله صدر الإنسان ينفذ إلى القلب، عندما ينفذ إلى القلب والعياذ بالله يكسي القلب رعدا والعياذ بالله. لذلك ما تمنع منه كان بالاستعاذة،
0: تذكروا الذكر يعني شيخنا،
1: فاستعذ بالله جب الفاء، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله. ولذلك الاستعاذة هي فورية في القلب، والاستعاذة كذلك في الصدر تكون هي أولية. خذ ربي سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
0: في صدور الناس.
1: أما قل أعوذ برب الناس هنا استعاذة معناها استعاذة عامة، أما الاستعاذة الخاصة عندما ينزغ الشيطان في قلبك عليك أن تستعيذ بالله. فما استعاذة عامة واستعاذة تقريبا دائمة في الصدر، إنسان يحصن صدره من وساوس الشيطان، وثم استعاذة فورية دوب تحس الشيطان نزغ في قلبك، وإذا كان صدرك فيه شوية حرج وتعدك الوسواس الوسواس تاع الشيطان تعد قلبك أنت تستعيذ بالله فورا، فعلى الأقل تمنع قلبك من أن ينتنفذ له تلك الوساوس والعياذ بالله. هذا هو الخصوص العموم بين القلب والصدر. كما قلت أنا هي القلب والصدر أفرد الله لكل منهما وظيفة في هذه المنظومة الإيمانية، المنظومة النفسية، النفسية النفسية خاصة النفسية. وإحنا عندما تكلمنا عن الأضلع أو الضلوع متاع الصدر وشفت أنها مقوسة وأنها معوجة لعوجاج فيها كمال، ديما نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ترى بعض بعض بعض المرجفين يشككون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يستهزئوا بأحاديث النبي. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ذلع الرجل؟ يا سيد الكريم هناك معنى بليغ صح، أنت لم تره، أنه الإنسان فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أنت ما معنى بليغ ما لتوش أنت من قوله صلى الله عليه وسلم خلقت من ظل، أي على هيئة ظل الرجل. المعنى الإضافي الذي أضفناه لحديث النبي حتى نفهم الفصاحة والبلاغة بتاع النبي أنها من ظل الرجل على هيئة ظل الرجل، المرأة هكذا
0: تحنو.
1: الاعوجاج في المرأة كمال، كما أن الاعوجاج في الضلع هو كمال لتحصين الصدر وتحصين القلب وتحصين كل ما يحتويه الصدر، كذلك الاعوجاج في المرأة كمال. والاعوجاج منين نشأ؟ هو من العاطفة، منسوب العاطفة اللي عندها. كذلك أراد الحق سبحانه وتعالى سوى خلقه تسوية كاملة، جعل معناها ركز في قلب المرأة منسوب من عاطفة كبير جدا لتحن به على عائلتها وعلى أفراد عائلتها. لعلنا إن شاء الله جبنا
0: والله سرحنا معك شيخنا وانتهى الوقت للأسف. نعم الله يباركنا فيكم شيخنا وفي كل ما تقولونه، والله لم نشعر بالوقت مرة سريعا. ختام صباحك أجمل لهذا اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني 1448 هجري الموافق لعشرين سبتمبر 2026 ميلادي. تحيات لطيف الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، كنت معكم معاد بادي منذ السابعة الآن التاسعة نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أخرجه البخاري وأحمد.
0: أحاديث نبوية.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 526 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 94 إلى الآية 99 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسر المجري،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل مع ابننا آدم إلى التلاوة الفردية، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا

0: كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 55 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سواء. وهنا اشتمل هذا البيت على 4 ألفاظ تنطق بحرف الضاء المشالة. الأول أظفر، وهو موضع واحد من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح ظنا، وقوله كيف جاء نبه بذلك أن على أنه ليس المراد هذه الألفاظ بخصوصها، بل كلما تصرف منها، كيفما وردت يظنون الظن وظننتم ظن السوء مثلا. كذلك وعظ هو فعل أمر من الوعظ. وقال والواو هنا عاطفة قبله كما وردت في البيت. مثال ذلك: وموعظة للمتقين. وهنا نبه أيضا، قال سوى عظين، استثنى كلمة عظين من سورة الحجر في قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظين، فهذه تقرأ بالضاد ولا تقرأ بالضاء. الموضع الرابع ظل، وقد ورد في سورة الزخرف: وظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكذلك في سورة النحل كذلك، حيث قال ظل النحل زخرف سواء، أي كلا الموضعين في النحل والزخرف بالضاء المشالة. وقد وردت في القرآن 9 مواضع من هذه الكلمة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البأساء والضراء لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: أجمعين. صدق الله العظيم.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، عشر سنين من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يرفق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تقدمه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ويسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التي تعتني بحفظ القرآن وتدريس القرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. بعدما زرنا عديد من الولايات وعديد من الفروع المحلية والجهوية، اليوم نعاود نزور ولاية زغوان، وبالتحديد نزور مدينة من هذه المدن الجميلة بولاية زغوان. خلينا نمشي ومع بعضنا نرحبوا بالأستاذ سياسين بن تركيا اللي هو رئيس الفرع الجهوي بهذه المدينة، مدينة زغوان، وهو إن شاء الله باش يهزنا الفرع من الفروع التي تنضوي تحت الفرع الجهوي. سياسين، السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأهلا وسهلا بكم مجددا في زغوان.
2: شكرا شيخ. بعد ما مشينا الفرع المحلي بهذه المدينة، هذه المدينة الجميلة، دائما نقول مدينة جميلة لأنها جميلة بالحق، مدينة زغوان، خلينا نقول مدينة خضراء، مدينة فلاحية بامتياز. مشينا الفرع المحلي بهذه المدينة، كذلك مشينا الفرع المقرن، كذلك المدينة إن شاء الله، والرحلة دائما مع بعضنا. واليوم فين بستاذنا إن شاء الله؟
3: اليوم زاد مدينة جميلة أيضا، احنا توا في ريف زغوان.
2: نعم،
3: حقيقة هي مدينة ساحرة، هي مدينة بني دراج.
2: نعم،
3: هذه المدينة اللي أهلها طيبين وأهلها كرماء، والحق نعم، نفتخر بها جدا، وعن حتى في المجال القرآني، لأنها مدينة باستحقاق أصبحت نموذجية، أصبحت متميزة، وأصبح فيها يعني فرع متميز إن شاء الله باش نتعرف عليه.
2: الشيخ، أنت المرة فاتت في مرة سابقة قلت باش نمشي والمقرن مدينة في الريف، مشيت للمدينة في المنشي أني جاي للريف، الريف لقيت الريف لحد شيء، نلقاها مدينة حضارة بالحق.
3: نعم،
2: واليوم جبت تقولي ماشي للريف، فين الريف؟
3: هو كتشوف معناه ما شاء الله، هو
2: هي مدينة جميلة الحقيقة. نعم، معناها كي تدخل المدينة ما تقولش ريف، بالحق صحيح مدينة خضراء جميلة، وليد زغوان كلها خضراء هي. أنا قاعد نعمل لك في تسويق المدينة نتاعك.
3: يعطيك صحة سي بشير، والحقيقة نشوف احنا كلها ما شاء الله من أولها إلى آخرها كلها جميلة، وكلها نعم، منسجمة معناها كمعتمدية زغوين وكولاية زغوين.
2: نعم،
3: فحابين احنا نقولوا أنه مدينة بني دراج هي معناها في مدخل زغوين، معناها من جهة الجنوبية.
2: فين باش نتهزنا اليوم؟
3: اليوم بني دراج، هو بني دراج الخصوصية متاعها.
2: نعم،
3: هي قصة نجاح.
2: قصة نجاح.
3: فنشوفوا احنا
2: نعم،
3: كيف في فترة قصيرة كيفاش المنطقة هذه تميزت.
2: نعم،
3: سكانها كما قلنا طيبين.
2: نعم،
3: محبتهم للقرآن.
2: نعم،
3: التفافهم وجوهم الأسري
2: من استقبالهم لإذاعة الزيتونة ظاهر هما طيبين على الخير.
3: نعم، ما شاء الله. والحقيقة عرفت أنا ديما زياراتي متكررة إلى مدينة بني دراج من محبتي لها الفرع.
2: نعم،
3: هذه.
2: نعم،
3: فالحمد لله في ظرف قصير مع يعني حرص الهيئة المديرة متاعه وحرص المدرسين وحرص الأولياء والتلاميذ، استطاعوا أنه يحققوا يعني نتائج كبيرة، واستطاعوا أنه يحققوا خاصة تلمس محبة القرآن.
2: نعم،
3: في وجوه يعني المتساكنين وما إلى ذلك. ونشوفوا نحن توا اليوم الجو الاحتفالي هذا.
2: إن كان كلامك يدل على المحبة فإنه يدل على طول الانتظار نحن وخر عليهم ما شاء الله عليهم، وجينا ونلقاه هذا الفرع كله معبي، الأقسام كلها مليانة بالصغير صغيرات وبالنساء كبار ورجال ما شاء الله عليهم، ربي يبارك لهم، تدروا منهم مرة أخرى خطر وخرنا عليهم. هذاك هو طبيعة العمل. قلت نمشيوا لهذا الفرع المحلي، شو اسمه
3: الفرع المحلي؟ الهداية بني دراج.
2: بني دراج. نمشيوا رئيس الفرع، شكون هو رئيس الفرع؟
3: سيدي كمال دبيجة اللي كمال شرفنا دبيجة. اليوم نعم. اللي احنا بحذيه اليوم نعم. مش عرفنا بالفرع ان شاء الله
2: نمشي مع بعضنا احبابنا الكرام سي كمال دبيجة. السلام عليكم سي كمال.
4: السلام عليكم.
2: مرحبا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بك سي بشير مرة أخرى. مرحبا بإذاعة الزيتونة في بلد الدراج. هذا يشرف لنا. مرحبا بكم. أنتم ديما كنتوا داعمين للقرآن. مرحبا بكم. نشرف بكم. مرحبا بكم سيدي في كل وقت.
2: شكرا. بارك الله فيك على حب الضيافة. وخليني أقول لك ما شاء الله عليك منور سي كمال. بالحق.
4: بوجود. بارك الله فيك.
2: بارك الله عليك. بوجود. وجوه كلها منورين. بوجود. والله بوجود. أنا فرحان برشا ما بيناتكم. أنا اليوم نعتبر روحي في العائلة نتاعي.
4: ربي يستر.
2: عائلة القرآن الكريم.
4: فرحان. يجمعنا القرآن الحمد
2: نعم.
4: لله.
2: جيت هذه هي المدينة وهذا الفرع فرع الهداية بني دراج. خليني نتعرف عليك من هو سي كمال اللي هو رئيس هذا الفرع.
4: كمال دباجة إمام خطيب
2: إن شاء الله.
4: متحصل أشهاد الأهلية تعليم الزيتوني
2: ما شاء الله.
4: كانت لي تجارب قرية كتاب ما شاء الله. أنا طول أقرأ وعندي كتاب ثم اللي فين في الجامعة ثم اللي سناي عدى أشهاد البكالوري
2: ما شاء الله.
4: الحمد لله هذا من فضل ربي.
2: فضل ربي سبحانه وتعالى. في جدك الفكرة باش تعملوا فرع في التحفيظ القرآن في هذا ال
4: والله هي الدينة. احنا قلت كبدينا بكري بالكتاب والحق الأخوية مش نعطوا حق الناس معناها
2: نعم.
4: مدام نورة ومدام آسيا كانوا ديما يجيبوا الصغيرات وتجمع يحفظوا فيهم في الجامعة. واحد مشكور سياسين هو اللي شجعنا الحق وقال علاش ما تعملوا الجمعية مدام الناس تحب تقرأ.
2: نعم.
4: وما تعرف من لم يشكر الناس لم يشكر الله
2: سبحانه وتعالى. نعم.
4: أشكر المدير الجهوي الهاشمي بن سيب شؤون دينية.
2: تحية لي.
4: تحية لي.
2: الحق نقول لك حاجة
4: كل الترحاب وعاونونا برشا سي محمد بن محمد لونيس كذلك الواعظ الجهوي زاد عاونونا برشا والحمد لله. احنا كنا من الأول عملنا حلقة إملاء في المسجد من بعد تالي فهمتي تحصلنا على المقر هذايا سياسيين زاد مشكور مش أو قدامه مش رمي ورود. الحق التجهيزات في ظرف وجيز ما شاء الله. لو خيان زاد ديما نحب نشكرهم سي محمد هذا مدام مبروك كيف كيف مدام آسيا ومدام نورة سيوس بن زيد زاد في الخط العربي ما شاء الله ناس تحب الحق
2: تحب القرآن الكريم. خليني أقول هذه تحية شكر وتقدير لكل المسؤولين على الشؤون الدينية الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في هذه المدينة مدينة زغوان لأن السياسيين الشيخ كرهم لي قال لي ما شاء الله قال لي كل نفل نقصدهم يقول يتفضل ونحن معك قال عمرهم ما عطلوني. وهذا بالحق الناس اللي يحبوا يخدموا البلاد تحية لهم بالحق. محلاها كي تبدا الناس كلها متكاتفه مع بعضها والناس كل يد المساعده لبعضها باش ننهضوا بالقران الكريم في المدينه.
4: معنا سبحان الله سيدنا صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه.
2: القران وعلمه. سي كمال انت رئيس هذا الفرع.
4: اي انا رئيس الفرع ان شاء الله.
2: شكون الناس الاخرين اللي يسيروا معك في هذا الفرع؟
4: ثم سي محمد كمال مدرس وثم مدام مبروكة
2: نعم
4: ثم مدام آسيا
2: نعم
4: ومدام نورة ثم
2: نعم.
4: سيوس بن زيزر في الخط العربي
2: نعم.
4: هذا ما كل إن شاء الله.
2: تحية لهم كل وتحية اللي ما ذكرتوش.
4: وبتبيع الجمعية هذه تكون من 14
2: عضو. تحية لهم كل نعم.
4: حيوم الناس كل نحيو الطلبة زاد الحق
2: ما شاء الله عليهم ظاهر الطلبة منورين
4: ناس تحب تقرأ ناس تحب والحمد لله هذا من فضل ربي
2: نعم. أسس هذا الفرع
4: معناه وليدة معناه تسمى
2: جديدة
4: جديدة
2: نعم.
4: كما قلت بدينا في الجامعة ومن بعد الحمد لله من فضل ربي تحصلنا على المقر هذايا
2: نعم. المقر هذا على وجه الكرة ولا وجه الفضل؟
4: على وجه الكرة هذه على وجه الكرة
2: ما شاء الله. ربي يعاونك ما شاء الله. وهذه رسالة لكل الخيرين اللي دعموا في القرآن الكريم
4: ان شاء الله في ميزان حسناتهم
2: الناس في ميزان حسناتهم بالحق
4: والناس اللي نعم. هذه من الصدقات الجارية اللي بالحق الناس تجري عليها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه فما بالك انسان يجي يوفر لك مكان معناه وين تقرأ الناس
2: ما شاء الله. والله ما شاء الله حاجة كبيرة برشا
4: الحمد لله.
2: تأخذ تخدم معني الغدوة
4: والله الحمد لله
2: نعم. برنامج التدريس في هذا الفرع كيف تعملوا وحدكم تاخذوا وحدكم تاخذوا مع عند الفرع الجهوي كيف
4: ديما بتبيع احنا خاطر قلت لك احنا جدد نسموا استنى
2: نعم.
4: على نظام الجمعيات هذا ديما نستعصب سياسيين خاطر
2: تاخذوا الفكره
4: خبره واحد ديما فهمتي نرجعوا له بالنظر
2: نعم.
4: وهو اللي فهمتي يوجهنا ويعطينا فهمتي كل شيء معنا.
2: نعم. وشو تقريوا في هذا الفرع
4: الاكثريه تو عندنا القران وعندنا الخط العربي
2: نعم.
4: وان شاء الله تو مش نستغلوا السيف خاطر اكثر وقت العطله والايام ذا يبدو معناها مصيفين ومع في عطله ان شاء الله معناها عندنا تو مش نعمل الإملاءات حاجة رئيسية معنا.
2: نعم.
4: دروس في علم التجويد، الحديث النبوية، الأربعين النووية، السيرة النبوية.
2: نعم.
4: برنامج خاص للمراجعة لتمتين الحفظ، الخط العربي كما قلت لك هذا إن شاء الله بدينا فيه.
2: نعم.
4: فقه الوضوء والصلاة.
2: نعم.
4: الروبوتيك برش حاجات
2: خطأ. نعم. مع المادة القرآنية
4: طالب العلم يلزم يكون زاد يعرف
2: مادة
4: الصلاة فقه الوضوء.
2: نعم.
4: أنا آخر مشي يصلي بالعباد زاد.
2: نعم. إيه والإمام يصبح إمام. نعم. هذه المدينة أنا ما دخلت لها، هي مدينة صغيرة، لكن كي دخلت للفرع ما شاء الله
4: الحمد لله كبيرة برجالها وكبيرة بنساها
2: الحق ما شاء الله
4: الحمد لله الحمد لله. اللي يشد في الدين وفي القرآن بحول الله ربي
2: يسر. نعم.
4: ربي
2: الإقبال تقريبا في هذا الفرع قديه بنساء؟
4: والله تقريبا ثم 70 بين صغار وكبار، من 6 سنين حتى 50 حتى 60 سنة
2: ما شاء الله.
4: أستنى الكبار توا وبرشا، ثم برشا يقول لك بعد ما الشاب أزول الكتاب ولا في الدين وفي القرآن.
2: القرآن ما عندوش عمر،
4: سان كيجي ويصلح يصلح خاصة الفاتحة، مكتار الفاتحة في الصلاة معناها الصلاة ما تقبلش لكن تكون الفاتحة ما تقراش صحيح.
2: نعم.
4: يجي يصلح الفاتحة متاعها ويقرأ ويحفظ ما تيسر، كل قدير وقدره.
2: نعم.
4: خير من اللي ما يجيش وما يتعلمش
2: أكيد.
4: حتى نهار آخر قدام ربيش مش تقول تقول له ها وجاك مقر لهني.
2: نعم.
4: كنا نقوله زغوان بعيد
2: ما عندكش حجة بعيدة
4: ما نقولوش تنقله، توا عندك المقر ما شاء الله بجنب الدار
2: ما شاء الله
4: 100 متر و 200 متر.
2: نعم.
4: ما عندكش حتى عذر.
2: نعم. وصم رجال رجال يقراوا في الفرع ولا حطيك الفرع الاخرى؟
4: والله يك الفرع الكعبة. للاسف النساء ديما اكثر.
2: تحيه للنساء، خليك النساء تحيه ليهم وبارك الله فيهم والشكر ليهم.
4: كلمه حق،
2: كلمه حق تقال،
4: كلمه حق هذه.
2: نعم.
4: ان شاء الله ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله زاد جير سمت لل.
2: نعم. وهذوم العدد الهائل اللي يقرا يدرس في هذا الفرع، قدين شيخ يشرف عليه؟ قدين شيخ يحفظوا فيه تقريبا؟
4: 4-5 معنا
2: ما شاء الله.
4: 4-5 ما شاء الله. هاي
2: ضغط عليه ما في الوقت.
4: الحمد لله. وما تعرف من الاسباب النجاح نتاع الفروع هذه.
2: نعم.
4: انه بالحق انك تلقى تجاوب ما بين المدرس وتلقى ما بين التلامذه، وان التلامذه يوصلوا يحبوا
2: الشيخ
4: نتاعهم ويتعلقوا بالمدرسه نتاعهم، هذيك اكثر حاجه انك
2: مش اهم حاجه في النجاح.
4: لو كنت فليضا فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه انك تتبسم انك الطلبه يحبوك.
2: عندي بيداغوجيا معنا في التعليم
4: ثم باش الصغار يحبوك ويعودوا يجوا باش يقروا.
2: نعم. تقريوا على كامل الاسبوع ولا تقريوا مره مرتين في الجمعه كيف؟
4: في ايامات الدراسه الاكثريه سبت وحد ولا الجمعه العشيه وسبت العشيه، اما تو قلت نستغلوا اكثر وقت
2: الصيف
4: يومين. والله ما شاء الله ثم نسايجوا من الاربعه نتاع الصباح
2: ما شاء الله.
4: والله يصلوا الصبح ويجوا لهنا يقروا ويراجعوا واحد.
2: والله تحيه لهم بالحق
4: ما شاء الله. والله ما شاء الله.
2: وتحيه للرجال اللي يخليهم يجوا
4: الحق ما شاء الله.
2: انا انت قلت لي الرجال ما ثماش ما ثم رجال
4: مقارنه بالنساء شويه
2: اي معناها كي لانه الراجل اللي خلى مرته تجي تقرا الاربعه نتاع الصباح سما جمعه
4: وحتى هو يجي زاد
2: تحيه لي الحقيقه والله فاجاتني بها نجوا الاربعه نتاع الصباح تحيه لي من الكل. قلت لي 4-5 مدرسات اللي هم يشرفوا على التدريس والتعليم في هذا الفرع
4: و4 معناها نساء
2: ما شاء الله. تعملوش دورات تكوينيه ليهم المدرسين نظام تجيب لهمش اساتذه من برا يعني؟
4: والله ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله في البرنامج قلت لكم ديما مع سياسيين.
2: نعم.
4: احنا كما قلت لكم مازلنا معناها جديده الجمعيه واحد ان شاء الله برنامج نتاع من الناس تجي تكونهم
2: نعم تختار لهم مشايخ ويجوكم من هنا يكونوا
4: ان شاء الله. ثم ان شاء الله زاد تدعوا كما سي مشفر فهمتي من الناس معناها مشايخ في يجوا يفيدونا فهمتي ويعطونا من تجربتهم واحد.
2: خلينا نقول كذلك نوجه دعوة للمشايخ ضوما الأساتذة ضوما الشباب اللي هم متمكنين ونقول لهم لهذه الفروع وطلب الناس اللي يدرسوا في هذه الفروع على مسحقينكم. وكل إنسان حتى كيسخر وقته مرة في 15 يوم ولا في الشهر يزور هذه الفروع يعملها دورة تكوينية ولا يعملها رسكلة لو عنده

0: لكن هذاك الجهد ونوصل تسألون عن قدام ربي سبحانه وتعالى. شيخ تعمل مسابقات كذلك؟
1: إن شاء الله في البرنامج المسابقات إن شاء الله سأدرس البرنامج ديما معي سيزن مش نعم. نعمل مسابقات إن شاء الله فهمتي.
0: نعم وثم إقبال على هذا الفرع حسب تجربتك انت من حليت
1: والله ثم اقبال استنى قلت لك تو جمعيه مازالت معناها في البدايات نتاعها نعم. وثم اقبال وان شاء الله فهمت نعم ان شاء الله مازال المزيد ان شاء الله بحول الله.
0: قد عمرها الجمعيه؟
1: احنا بدينا من السنه الفارطه من السيف لكن قلت حلقات املاء املاء في المزيد
0: ما شاء الله جديده
1: اما على الرأي الجمعيه تو معناها
0: ما شاء الله تبارك الرحمن معناها هي جديده وما شاء الله في عدد
1: معناها ان شاء الله
0: بس به
1: تبشر بكل خير ان شاء الله
0: الحمد لله يا ربي. وتعملوا زيارات تبادل الافكار لبعض الجمعيات الاخرين مدينة زغوان ولا
1: والله ان شاء الله في البرنامج زاد مش نمشوا للجمعيات الاخرى وناخذوا من الخبرات نتاعهم ونوع نعم. الجمعيات اقدم منا وعندهم برشا ونضيفوا شويه حاجات
0: ان شاء الله. والمشايخ اللي درسوا في هذه الجمعيه هم ولاد هذه المدينه ولا من برا ولا
1: والله ثم اللي من هنا من المنطقه هذه وثم اللي من زغوان
0: نعم.
1: والحق ما مش مقصرين ويجي ويقروا ديما هذا كله في اجل القران اجل
0: نعم. وفي الصيف تعملوا برنامج خاص بالصغيرات اللي يقراوا في المكاتب في المدارس
1: ان شاء الله الصغيرات كل خاصه من 6 سنين حتى 9 ل10 سنين ان شاء الله مركزين مع الجزء اما
0: نعم
1: خاطر اكثر وقت ديما في الصيف نستغلوا ديما اكثر وقت طول نهاري ولي طويل فهمت
0: بتسكروش في الصيف ها
1: لا
0: قولوا تشتغلوا
1: لا نخدم ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يبارك لكم يا ربي. عندك رساله تحب تقولها ولا كلمه سيره تقولها قبل مر المشايخ؟
1: نحب ديما علمونا المشايخ نتاعنا الانسان ديما يخلص النيه لل
0: اكيد
1: سهل كان مش
0: يحفظ له الدين نعم
1: رياء باش يقولوا هاو حافظ ويقولوا كذا لهنا يولي كل شيء مشى في الماء يجذب نعم. الانسان ديما يخلص النيه يقول يا ربي سبحانه راهو لوجهك الكريم
0: خلص النيه فينا النقيضه بصير
1: علم القران
0: وعلم
1: باش نهار اخر ياخذ هذا المشعل باش يولي هذا نهار اخر هم يقروا كصغيره هذوك
0: نعم
1: لاقوا ديما شكون فهمت
0: وهذه امانه على الناس اللي عندهم اقبال واعطاهم ربي نعمه الوقت ونعمه القبول باش يحفظ القران ونقول لنا ربي يحسبكم على هذه النعمه
1: صحيح
0: ويحسبكم على الفراغ اللي اعطاكم ربي. ولهذا كل انسان يلقى وقت بيجي يتعلم القران ويحفظ القران ما يضيعوش في ما لا يعني هذا الوقت.
1: الدنيا ساعه فاجعلها طاعه
0: نعم
1: والنفس طماعه علمها القناعه
0: نعم
1: هذه الانسان لازم يستغل كما قلت
0: الوقت
1: نتاعها في
0: نعم. شكرا سي كمال
1: بارك الله فيك محمد.
0: بارك الله فيك. فين نمشيو تو
1: مش نمشيو سي محمد كمال
0: مدرب. سي محمد كمال اللي هو المشرف على التدريس في هذا الفرع
1: مشرف على التدريس ملي بدينا في الحلقات الاملاء في المسجد هو معنا لتو ومشكور صغيرات يحبوه تعلقوا بنا برشا
0: شكرا شيخ.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه دعوة خيرة لرفع راية الخير راية القرآن الكريم راية القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
0: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. نعود نواصل هذا الحوار مع الشيخ محمد كمال المشرف على التحفيظ والتدريس في فرع الهداية. السلام عليكم شيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الزيتونة.
0: شكون هو شيخ محمد كمال؟
4: والله محمد كمال نفاتي مهندس سامي بشركة مدرس قرآن. عندي شهادة من الفرع الجهوي القرآن الكريم بزغوان. انطلقت كرحلتي مع القرآن يعني كما انطلق كل فرد من الكتاتيب سبقتها في هذه في الصغر. ومن بعد تلمذت على مشيخة في جامعة عقبة بن نافع لمدة 3 سنين وجدت الرحلة العمل إلى زغوان ومن هنا تعرفنا على برشا مشايخ منهم الشيخ نور الدين تلمذت على يديه زدنا كملنا إن شاء الله المشوار والحمد لله جدت الفرصة باش تفتيح لي الفرصة هذه أول فرصة للتدريس في بني دراج اللي كانت فكرة متاع سياسيين من تركيا اللي أعطاني الثقة وإن شاء الله نكون قد الثقة هذيك.
0: سياسيين في بالك عندك صفة وخصلة محلاها هي التبسيمة نتاعك حتى تضحك وتتبسم صعيب تلقاها عند الناس هذه.
4: جزاك الله خيرا.
0: نعم قلت لي
4: أنا أصيل ساعة ما قلت لك أنا أصيل قفصة.
0: أصيل قفصة
4: أي نسكن في زغوان توا 17 سنة
0: كل دي بلادي وأنا أصيل قفصة زاد
4: الحمد لله
0: الحمد لله.

0: مرحبا بك على كل تحية للقفصة وتحية لأهالي قفصة وتحية للشيخ منذر الذهبي هو في قفصة تحية لبنته هي إيمان الذهبي في صوان اللي هنا
1: ما شاء الله
0: وعندها برنامج تعهد القرآن في دار الزيتونة دكتورة هي في الجامعة وعندها برنامج مباشر في دار الزيتونة تصلح في التلاوات اسمه برنامج تعهد القرآن
1: ما شاء الله وشيخ شيخ منذر حتى باباه هو ما شاء الله شيخ وباباه شيخ واخده كله مشيخ سبحان الله
0: عائلة قرآنية بنتية تحية للشيخ منذر تحية لعائلته كل هي حفظت القرآن وانت تدرس في هذا الفرع
1: انطلقت كما قال رئيس الفرع المحلي سي كمال بدينا بالجامعة الحمد لله لقينا تسهيلات كبيرة في الجامعة
0: الحمد لله
1: وأكثر من التسهيلات الإدارية هي تسهيلات أهالي المنطقة
0: أهم
1: والله
0: حاجة.
1: كنت خايف أنا بالتدريس مين نلقى ناس سبحان الله إقبال والإقبال شنو يعني إقبال مش كان صغار وكبار في نفس الحلقة
0: تحس ناس طيبين الحقيقة
1: يرحم والديك
0: والسمام على وجوهي
1: يرحم والديك وتلام ذهي تخلي المدرس مجتهد
0: نعم
1: لكن لقيت لهم ذا مجتهدين هو يزيد يجتهد أكثر
0: يجتهد ويشمش على روحه
1: يرحم والديك
0: نعم
1: وأنا كنت رابح قبلهم الحاق متاع ربي وتمتين الحفظ يقبلهم
0: نعم
1: استغليت هذا فرصة لتمتين الحفظ متاعي ونزيد معهم زاد ننطلق في رحلة التجويد كنا نقرأ مع الشيخ أنه نقرأ بالتجويد أحكام التجويد نبدو تفسير الآيات أحكام التجويد وبعد ننطلق في الحفظ
0: نعم
1: اللي زدت على الشيخ متاعي اللي هو كان له الفضل اني زدت عليه نقرأها بالمتن نحفظ المتن
0: نعم.
1: نفسروه
0: نعم.
1: كامل التجويد بين المتن هو تحفة الأطفال الجمزورية حاجة ممتازة وهي لبرش
0: نعم.
1: كما قلت بدينا بالجامعة وكان الأقبال ما شاء الله في حدود 40 و50 في حلقة واحدة
0: ما شاء الله
1: وهذيك هي بدت الفكرة مغادي باش تولي هذه يعني البلاصة هذه تولي تكلل الجهود باش تولي فرع محلي القرآن الكريم
0: في بال كل إنسان قال كلمة طيبة في هذا المكان ولا شارك في هذا المكان هذه صدقة جارية
1: الحمد لله
0: تأخذ صدقة جارية تخدم لكم كل النساء والرجال إن شاء الله تكونوا في مستوى هذه الأمانة هذه رسالة عظيمة برشا
1: طبيعي.
0: وربي سبحانه وتعالى شرفكم وكرمكم أنكم جعلكم باش تخدموا هذه الأمانة باش تحفظوا القرآن باش تنوروا هذه المدينة نعم أنتم قدوة ليهم إن شاء الله هم الكل يولوا كيفكم
1: إن شاء الله يكون في نفس المستوى
0: إن شاء الله
1: المستوى
0: إن شاء الله أنت تو تحفظ اللي هنا تقري لهنا نساء رجال وشو تقري
1: قري نساء ورجال
0: نعم
1: برواية قالون عن نافع
0: نعم
1: الحلقة بدينا كما قلنا مخلطة صغار وكبار وباش ما نخلوش الكبار يعني يتأخروا لأنه الكبار عندهم كما نقولوا فيها قابلية للحفظ أكثر
0: نعم.
1: والمواصلة أكثر عملنا حصة خاصة بالكبار اللي هي تضم 15 بين نساء ورجال
0: نعم.
1: ويحضر معنا مرات نساء الكبار هذا يسمعونا
0: نعم.
1: الفكرة أنه كما حكينا متن نحفظوه نفسروه نفسروا الآيات بأحكام التجويد ونبدأ بالحفظ ونعرض ديما اللي حفظناه الجمل فاته كي نكملوا صورة كاملة نعرضوها الكل أو نكملوا حزب نعرضوه الكل أو زحزب
0: نعم.
1: كانت هذه فكرة باش دافع للناس باش تكون يعني تتقدم في الحفظ وتتقدم في أحكام التجويد لأنه يعني أحكام التجويد هامة جدا في أنه إنسان يصلح القراءة متاعه قبل ما يبدأ يحفظ
0: نعم
1: لأنه التجويد باش يخليك أول حاجة تقرأ حتى وحدك تجب تقرأ وتجب
0: نعم.
1: تكون معلم بإذن
0: نعم.
1: الله في يوم من الأيام
0: نعم
1: نقروا بدينا كما قال الشيخ كمال في أوقات التدريس ما عندناش برشا حصص عندنا حصة حصتين أكثر شيء وفي العطلة الصيفية ولينا 4 حصص
0: نعم
1: تو واصلين لينا حكاية 8 شهور 9 شهور واصلين 5 أحزاب حفظة
0: ما شاء الله
1: أنا ياسين الصفات صاد ومن القيامة من القيامة إلى النس
0: ما شاء الله تبارك الله
1: والخير إن شاء الله
0: إن شاء الله الخير جاي بإذن الله السميع العليم ما يا شيخ النجم نسمع عينات من اللي يقرأوا عندك
1: أي
0: شكون باش نسمع أعطيني
1: نبدو إن شاء الله بياسين بن كامل
0: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
0: مرحبا اسم الكريم
2: ياسين بن كامل
0: قد عمرك سي ياسين
2: 18
0: تعمل تقرأ
2: نقرأ
0: سنة تقرأ
2: بكالوريا سنين
0: عديت بكالوريا
2: لا ما تمش
0: العام الجاي بكالوريا ان شاء الله ربي ينجحك وربي يوفقك والثبات ان شاء الله مادامك مع القران ابشر بالخير ان شاء الله قداش حافظ
2: حافظ من ياسين وصفيت صاد من القيامه للناس
0: ما شاء الله شنو باش تقرا لنا
2: مش نقرا ما تيسر من سوره ياسين
0: اتفضل اي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
0: صدق الله العظيم. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا.
3: مرحبا.
0: اسم الكريم.
3: ريان الهذيلي.
0: سي ريان قدش عمرك؟
3: عمري 18 سنة.
0: شنو تعمل؟ تقرا؟
3: نقرا.
0: شنو تقرا؟
3: ثالثة علوم إعلامية.
0: ربي ينجحك إن شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
3: مش نقرا ما تيسر من سورة الصافات.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون.

0: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: اسم الكريم؟
2: نادر.
1: نادر قد عمرك يا نادر؟
2: 14.
1: شنو تعمل؟ تقرأ شنو تعمل؟
2: نقرأ.
1: فين سنة تقرأ؟
2: وتيم.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
2: المرسلات. سورة
1: المرسلات. متيسر من سورة المرسلات تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. اسم الكريم؟
3: عبد الرحمن دباج.
1: سي عبد الرحمن قد عمرك؟
3: 16 سنة.
1: شنو تعمل؟
3: أقرأ.
1: تقرأ فين سنة؟ تقرأ.
3: أولى ثانوي.
1: شنو باش تقرأ لنا تتو؟
3: متيسر من سورة صاد.
1: متيسر من سورة صاد تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتى الناس سليمان وألقينا

0: أنت الوهاب.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: شيخ مرحبا بك مرة أخرى، فين مشيتوا؟
4: أبيك مش مشيوا المدرسة مدام مبروكة؟
1: نعم، مشيوا المدام مبروكة اللي هي تشرف على التحفيظ والتدريس في هذا الفرع، فرع الهداية. السلام عليكم أستاذة.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسمك كريم.
5: أبيك.
1: عايشك.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا المعلمة مبروكة الوسلاتي، أصيلة منطقة سليانة، الحمد لله معنا جيت لزغوان، استقريت في زغوان
1: الحمد لله،
5: وقري لهنا في جمعية.
1: نعم.
5: هداية الحمد لله في بني دراج، ما شاء الله ربي إن شاء الله يجزي من كان سبب في
1: أمين يا رب
5: قدومي هنا، ربي يجزي سياسين، ربي بدعمه الجميل والراقي إن شاء الله ربي يجزي كل المقيمين على.
1: نعم، أنت على من قريت عمر؟
5: قريت في مدرسة الشيخ الأنداري.
1: تحية للشيخ. نعم.
5: نعم.
1: تحية للشيخ عثمان. نعم.
5: تحية للمشايخ الكل.
1: نعم.
5: أول بدايتي كانت في جامعة في رويقية، أول بداياتي.
1: نعم.
5: في زغوان.
1: نعم.
5: تحية لشيختي هادية.
1: نعم.
5: وبعدين انتقلت لتونس، قريت عند شيخي
1: عثمان الأنداري. نعم.
5: بعدين زاد كيف قريت عند شيخي عبر الانترنت، شيخي محمد البارودي.
1: نعم، شيخ محمد. نعم، تحية لهم الكل. نعم،
5: تحية لهم الكل، وشكر خاص يعني لمشايخي الكل ومعلميني الكل،
1: تحية لهم الكل. نعم. وانت الان
5: نحفظ هنا في حفظت قبل في جمعية اخرى.
1: نعم.
5: وتوا في نحفظ في جمعية، في هذه الجمعية.
1: نعم. وشو الاصناف اللي تقري فيها هنا؟
5: نعم،
1: الاصناف كبار صغار؟
5: كبار.
1: كبار.
5: نسائي.
1: كيفاش تحفظ؟
5: مبتدئات ومتقدمات في الحفظ.
1: نعم. في الجمعة قد حصة تأخذوا؟
5: الجمعة أنا عندي جمعة في خطر القرية، أنا عندي جمعة في لهنا معهم، عندي يعني
1: حصة في الجمعة.
5: حصة في الجمعة.
1: عندي حصة في الجمعة القرية. على حد
5: أسبوعية.
1: نعم. كيفاش تقري بالمصحف باللوح؟ كيفاش تقري؟
5: قرية تلقين.
1: أي بالكتاب بالمصحف معنا.
5: تصحيح. نعم. وتصحيح تدبر، نعمله كذلك التدبر.
1: واضح.
5: أي أحكام.
1: نعم.
5: الحمد نعم. لله أنا يعني ماخذ إجازة في التحفة ثالث مرة معناها.
1: ما شاء الله.
5: أي في الأصول كذلك في الحمد لله معناها.
1: الحمد لله متكون، ربي يبارك لك إن شاء الله.
5: الحمد لله.
1: ربي يبارك لك. نحب نسمع عينات من اللي يقرأوا عنك بسالش.
5: نعم تفضل.
1: شكون الناس معي؟ السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس؟
6: الحمد لله.
1: شنو اسمك؟ اسمك؟
6: مريم برينيس.
1: مريم مرحبا يا مريم.
6: عايشك.
1: شنو باش تقرا لنا يا مريم؟
6: ما تيسر من سورة البقرة.
1: ما تيسر من سورة البقرة، تفضل مريم.

0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم. شكرا الله، بارك الله فيك. فنمشيو نمر للتلميذة الموالية والطالب الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا للا
2: وبيكم. مرحبا بكم أنتم زادي.
1: الاسم الكريم
2: نورة اليحيوي.
1: مرحبا نورة.
2: وبيك عايش.
1: شنو تعملي نورة؟ تخدمي؟
2: لا عندي صغيرات، ربي في صغيرات والدار.
1: ربي يعاونك. تقرأ؟ تقرأوني؟
2: أقرأ قرآن.
1: نعم، ربي يفتح عليك إن شاء الله.
2: أمين يا ربي.
1: شنو بسمعنا؟
2: أواخر سورة الفتح.
1: نعم، أواخر سورة الفتح، تفضلي.
2: أعوذ

يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

0: أجرا عظيما. صدق الله,
1: صدق الله العظيم. شكرا, بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا, اسمك كريم.
2: أمل.
1: أمل, قد عمرك أمل؟
2: 14.
1: فين ستقرأ؟
2: بريمير العام الجاي
1: إن شاء ربي ينجحك إن شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
2: متى يسر من ياسين.
1: متى يسر من سورة ياسين, تفضلي.
2: بسم الله.

0: مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، اسمك كريم؟
2: مريم.
1: مريم، فانا ستقرأ مريم
2: برمير العام الجاي.
1: ربي ينجحك ان شاء الله. هاي شنو باش تقرأ لنا؟
2: ما تيسر من سورة القيامة.
1: تفضل. ما تيسر من سورة القيامة، تفضلي.

0: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. خلينا نعود للشيخ كمال. مرحبا سي كمال مرة أخرى.
2: مرحبا بك. مرحبا بك.
1: فين مشيو تو؟
2: مش مشيو المدرسة آسيا.
1: مدرسة آسيا، خلينا نمر المدرسة آسيا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أستاذة.
3: مرحبا بكم أكثر اللي جيتونا وشرفنا حضوركم.
1: بارك الله فيك. الاسم الكريم؟
3: آسيا برينيس.
1: مرحبا مدام آسيا.
3: بيك أكثر، عايش كثير.
1: شنو تعمل في الدنيا؟ تخدمي تقري؟ شنو تعملي؟
3: أنا أصيلة ميدراج.
1: نعم، مدينة.
3: مدينة ميدراج. ربي في زيارتي كما
1: ربت بيت.
3: ربت بيت.
1: نعم، وتشرفي على التحفيظ هذا الفرع ونحفظ القرآن.
3: الحق فضل من عند ربي عظيم جدا. معلمتي نورة هي اللي علمتني في نفس الحومة، يجيني تقريني.
1: ما شاء الله.
3: حفظت هي على التعليم الزيتوني واللي راه تعلمه لي، ولينا نزوز مع بعضنا نمشوا للحومة ونحاولوا نحفزوهم باش يولوا يقراوا كل مرة.
1: ما شاء الله.
3: حتى ربي
1: قمت برسالة معناها.
3: رسالة. الحمد لله ربي، نعم ربي، ونشكره سي، نشكره فضل ربي الأول، ثم نشكره سي ياسين.
1: سي ياسين كان سبب
3: اللي ما تفضل علينا به، فضل عظيم جدا، وكان يساعدنا برشا، زادة يجينا برشا حلقات.
1: نعم.
3: واحد منا الحمد لله ربي
1: سجعكم معنا،
3: كان أخ، وسي محمد النفاتي اللي من لجانا ومضحي معنا وقرانا.
1: نعم.
3: بقي معنا لتو.
1: نعم، تحية للناس الكل. نعم،
3: تحية للناس.
1: وانت عندك كلام تقري فيه من هنا؟
3: عندي مجموعة قريفة.
1: مجموعة كيفاش تقري في الجمعة؟ قدش حصة
3: تقريبا؟ مدامي أنا أصلت المنطقة هذه تقريبا كل يوم.
1: كل يوم؟
3: كل يوم.
1: والصناف تقري فيهم كبار صغار؟ شو نقري؟
3: نقري صغيرين من 6 سنوات ومن 7 سنوات.
1: نعم.
3: ثالث تحذيري.
1: نعم.
3: ونشرف على مساعدة اللي يقرون، معناتها نراجع لهم.
1: نعم.
3: تلامذة سيدي.
1: نعم.
3: معلمتي.
1: النجم نسمعوا عينات اللي يقرأوا عندك؟ تفضلي. شنو نسمع؟ رودينا. السلام عليكم رودينا.
4: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
4: الحمد لله.
1: قد عمرك يا رودينا؟
4: 11 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
4: العام الجاي سادس.
1: معدلاتك مريقلة؟ مريقلة. شنو باش تقرأ لنا رودينا؟
4: سورة العلق.
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: بالتقوى.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: لبس عليك.
2: لبس عليك.
1: اسم الكريم.
2: أسوة أبو صالحة.
1: أسوة. أسوة حسنة. تقري. أنا سنة تقري.
2: نقرأ في سنة ثالثة.
1: معدلات مرجلين إن شاء الله. شو مش تقرأ لنا؟
2: مش نقرأ سورة الضحى.
1: تفضلي يا سورة الضحى.
2: أعوذ

0: الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: رودينة.
1: رودينة. قد عمرك رودينة؟
2: 9 سنين.
1: فين سنة تقرا؟
2: العام جاي 5.
1: معدلات مرجلين؟ شوفش تقرا لناي؟
2: مش نقرا أحكام النون.
1: تفضلي.
2: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست مرتبات فالتنوين

0: توقع ضع ظالمة.
1: ما شاء الله عليك، تبارك الله، شكرا، بارك الله فيك. تحية للشيخ اللي خراك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
2: فراد دباش.
1: مرحبا سي فراد، قد عمرك؟
2: تشن سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة سيزية.
1: ما شاء الله، المعدلات من رجلين. شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة الشرح.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
1: شكرا، بارك الله فيك. خلينا نعود للشيخ من عرش على ملاحظة. تحب تضيف ملاحظة؟ شو عندك بتضيف استاذة؟
3: الله يبارك لك. كلمة ختامية فقط حبيت نقول، اللي ان شاء الله والحمد لله معناها على هذا اللقاء والحاجة.
1: شكرا، بارك الله فيك.
3: بالحق كان لنا الشرف معناها في هاللقاء هذا.
1: بارك الله فيكم، احنا فرحانين جدا.
3: يجزيكم خير الجزاء عنا.
1: شكرا.
3: ويجزي من كان سبب في لقائنا هذا.
1: شكرا.
3: واحب ان اقول معناه اللي راهو القران منهج حياه.
1: منهج حياه، نعم.
3: ومن كان يريد الدنيا فعليه بالقران.
1: نعم.
3: ومن كان يريد الاخره فعليه بالقران. ومن كان يريدهما معا فعليه بالقران.
1: نعم.
3: فقط حبيت نوجه تحيه خاصه لاختي حبيبتي منى بن زايد.
1: تحيه لها.
3: تحية لها خاصة بالحق، ما نجمش نشكرها، يعني نخلي ربي سبحانه هو
1: اللي يجزيها
3: خير جزاء.
1: نعم.
3: إن شاء الله.
1: تحية لها منى بن زايد.
3: تحية لها، تحية كبيرة.
1: نعم، القلب إلى القلب.
3: من القلب إلى
1: شعر يضع الزيتونة، من القلب إلى القلب.
3: هذا هو.
1: شكرا، بارك الله فيك.
3: بارك لكم.
1: نعود شيخ كمال رئيس هذا الفرع. سي كمال، عندك شي رسالة أخرى تحب توجهها قبل ما نختم معك؟
4: مرة أخرى نشكركم بالحق اللي مش توصلوا الأصوات هذه، وممكن ما تشوفوا أنا أول الغيث قطرة ما شاء الله.
1: أكيد.
4: إن شاء الله مزيد، إن شاء الله نزيد. نعم. تطلع أصوات أخرى.
1: إن شاء الله المجهود يمشي شكك.
4: إن شاء الله، بارك الله فيكم مرة أخرى بالحق اللي مش توصلوا الأصوات.
1: بارك الله فيك.
4: اللي مش كلهم حافز أكثر باش يقرأ القرآن ويحفظ القرآن.
1: شكرا، بارك الله فيك. نحن كذا نشكرك ونشكر كل أهل المدينة على رحابة الضيافة السياسيين. عندك شي رسالة تحب تضيفها قبل ما نختم معك البرنامج؟
5: أكيد، احنا نحب القرآن يكون في كل بيت، القرآن يكون في كل منطقة، القرآن يكون في القلوب الكل. كما قالت الأستاذة مبروكة، هو القرآن منهج حياة، لأن الإنسان ما يتصورش روحه ما يعيش بدون القرآن، لأن هو القرآن السعادة الحقيقية، هو القرآن في اللقاء والألفة اللي تجمعنا، القرآن فيه الفرحة، القرآن جامع حقيقة ومنطلق يعني للتميز، منطلق لنيل مرضات ربي عز وجل، ويعني يدعو إلى الخير، يدعو إلى الإصلاح، ويدعو إلى خدمة الوطن. مجددا شكرا جزيلا سيدي بشير، شكرا لإذاعة الزيتونة بالقرآن الكريم.
1: شكرا سياسين، بارك الله فيك، رئيس الفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم بمدينة زغوان، هذه الولاية العتيقة، الولاية الجميلة، ولاية القرآن الكريم. كذلك شكرا لأهالي بني دراج، شكرا لسي كمال، شكرا لكل الطلبة والأساتذة اللي درسوا في هذه هذا الفرع والطلب اللي يقرأوا هذا الفرع. تحية لهم، بارك الله فيهم على رحابة الضيافة. تحية من القلب إلى القلب للناس كل في هذه المدينة. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج في فرع جديد في مدينة جديدة في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
7: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
6: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

يا رب، يا مجيب الدعوات، جئت أسجي صلواتي ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي، وتناديك صباباتي بكل اللهجات.

إلهي، إن تلفت فمنك النور يطوي لفتاتي، أو تهامست أحس النور يغزو همساتي، وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي، وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات، وجنان في فضاء النفس خضر العذبات، تصبح الأحلام فيها كطيور ناغمات.

ويفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة. يا مجيب الدعوات جئت أزجي صلواتي.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدينا كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة ليوم الأحد الموافق للتاسع من شهر ربيع الثاني 1442 هجري عفوا، والموافق كذلك لي 20 من شهر سبتمبر 2026 ميلادي. إذن في هذا العدد ندرك الحصة 85 بعد 600 لبرنامج منتدى البيئة في عامها 13. نقول فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن في هذا العدد اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع الساعة بطبيعة الحال، هو امتداد لمواضيع تهم الاتفاقيات الدولية، تهم المناخ، أخص بالذكر الاحتفاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار هذه السنة العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. نفهم عليش هذا من خلال قراءة في أهم النتائج المحققة وطنيا كذلك ودوليا، واستشراف للمستقبل دأب منتدى البيئة على متابعة هذا المحور. إذن محور بروتوكول اتفاقية بروتوكول أو بروتوكول موريال وتعديل كيغالي منذ السنوات الأولى لبداية التفعيل وبداية إذن تسليط الضوء العالمي والاهتمام العالمي بهذين الاتفاقيتين. لهذا الغرض سيدي الكرام دعونا حضورا بالأستوديو كالعادة المهندس يوسف الهمامي، هو منسق وحدة الأوزون ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول موريال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، باش يحكينا على أهم النتائج المحققة والمجهودات المبذولة وطنيا ودوليا وكل جديد إذن يدعم حماية طبقة الأوزون والحد من الاحتباس الحراري. مرحبا بك سي يوسف مجددا في هذا اليوم في جو الاحتفاء، نحكيه على الاحتفاء لكن نحكيه على نتائج. مرحبا بك.
2: شكرا سي توفيق، شكرا لتنظيم هذا اليوم بخصوص اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وكذلك رحبوا بكافة مستمعي إذاعة
1: ومشاهدينا كذلك على الضيوف المباشر. نعم
2: الزيتونة، إذاعة زيتونة القرآن الكريم،
1: بارك الله فيك يا سيدي. كذلك باش نقول كلمة بعد في حق الوحدة متاعك وفي شخصك، مش مجاملة لكن باش نردوا الفضل إلى أهله. خليني نقدم ونرحب بضيفي الثاني وهو العائد كذلك السيد وسيم شراد، هو عضو الجمعية التونسية للتبريد والتكييف، هذه الجمعية الفنية المختصة لكلها فنيين والتكييف، كذلك هو فني في المجالين في التبريد والتكييف، باش حكينا على دور المجتمع المدني كذلك والفني في دعم المجهود الوطني والمساهمة في المحافظة على طبقة الأوزون. سي وسيم مرحبا بك مجددا.
3: مرحبا بك سي توفيق، رحبوا بجميع المستمعين والمشاهدين لإذاعة زيتون.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله تعم الفائدة. بطبيعة الحال نواصل مع المداخلات الهاتفية باش يكون معنا في نفس المحور اليوم، حبيناه محور خاص ببرنامج منتدى البيئة هذا الأحد، إذن تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون، باش يكون معنا السيد سليم الكشو، هو صاحب مؤسسة خاصة بمدينة صفاقس، ومداخلة حول بعث وحدة لاسترجاع ومعالجة ثم إعادة استعمال غازات التبريد الغير الطبيعية بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط بطبيعة الحال حسب اتفاقية. هذا باش يحكينا سي الكشو إن شاء الله. وما ننساوش الفقرة التأصيلية اللي اخترناها قريبة اللي تتماهى مع موضوع اليوم اللي أثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي حول موضوع السماء، كلمة السماء في القرآن والسنة، نحكيه على طبقة الأوزون، نحكيه على إذن الجو إلى آخره. هذا معنا بطبيعة الحال في برنامجنا اليوم. ما ننساوش فقرة الإخبارية القارة كالعادة اللي باش تكون فيها عديد الأخبار البيئية في الإخراج اليوم الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. نحب كلمة خاصة نأجلها بعد ما قبل ما نعطي كلمة في افتتاح البرنامج قبل ما نخرج فاصل ثم ومضى، نحب نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى الغيث الصيب النافع إن شاء الله يعم البلاد وينفع العباد، كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليه. هذا معنا في برنامجنا اليوم، ما تبعدوش برش على موجات إذاعة الزيتونة، برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله. أعود

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفي الكريمين قبل هذاك العادة الفقرة التأصيلية القارة في الافتتاحية مع فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. قبل هذا نذكر اللي موضوع اليوم هو الاحتفاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، قراءة في أهم النتائج المحققة وطنيا ودوليا واستشراف للمستقبل. هذه الكل باش نسمعوه مع ضيفي الكريمين. قبل هذا هات نمشيوا الفقرة التأصيلية مع فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي للحيوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفيك الكريمين وكل متابعين الكرام. نعم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض وجاعل هذا الكون قائما على سنن وموازين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى النظر في آيات الله وإلى عمارة الأرض ورعاية ما استخلفنا الله فيه. طبعا اليوم نقف عند كلمة قرآنية واسعة الدلالة وهي كلمة السماء.
2: نعم.
3: ولعل المناسبة أن نتأمل هذه الكلمة ونحن كما تفضلتم يعني نحيي اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، لأن يعني الحديث عن الأوزون هو في جانب من جوانبه حديث عن جزء من هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض ويسهم في حماية الحياة كما نعلم من أثار الأشعة فوق البنفسجية وغيره. طبعا باش نكونوا دقيقين، لا نقول إن القرآن تحدث عن طبقة الأوزون باسمها، يعني هذا ليس من ألفاظه، ولا نحمل النص القرآني ما لا يحتمل، وإنما نقرأ ما قرره القرآن عن السماء ونستلهم معاني فهم فيها من المسؤولية والنظر إلى
2: ذلك. نعم.
3: يقول عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
2: نعم.
3: طبعا في أكثر يعني في رواية سقفا محفوظا.
2: نعم.
3: تأملوا هنا هالتعبير سقفا محفوظا. السماء في التصور القرآني ليست مجرد فراغ فوق رؤوسنا، يعني هي جزء من بناء كوني محكم.
2: نعم.
3: ومن نظام أقامه الله على سنن وتقدير. يقول ربي عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
2: نعم.
3: يعني هذه دعوة باش ننظر ونعيد النظر وأن نتأمل في هذا الخلق.
2: نعم.
3: وهنا تبدأ العلاقة بين الإيمان والعلم. دي بنركزوا خاصة في الحصة بتاعنا أخويا توفيق.
2: نعم.
3: على مسألة الإيمان والعلم.
2: واضح.
3: يعني المؤمن الذي يقرأ فارجع البصر.
2: نعم.
3: لا يقرأها قراءة للتعجب فقط، بل قراءة تفتح له باب البحث والمعرفة. ولذلك فإن ما يفعله العلماء والمهندسون والباحثون في مجال غلاف الجوي والأوزون ليس خارجا عن معنى النظر في آيات الله كما دعانا ربي عز وجل.
2: نعم.
3: لأنه من مجال الاكتشاف والفهم والتسخير. ومن أدق ما يلفت النظر في القرآن أن السماء لم تذكر في معزل عن حياة الإنسان، فمن السماء ينزل الماء وبالماء تحيا الأرض.
2: نعم.
3: وتقوم حياة الإنسان والحيوان والنبات. ربي عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يعني السماء.
2: نعم.
3: في النظر القرآني ليست مشهدا بصريا فقط، حاجة مزيانة هكا نشوفوها ونصوروها وحاجة نطيروا فيها، بل هي جزء من نظام كوني تترابط فيه أسباب الحياة. ومن
2: سبحان
3: هنا
2: الله. نعم.
3: نفهم معنى مهم في موضوعنا اليوم، أن المحافظة على البيئة ليست ترفا ولا موضوعا ثانويا ولا شأنا يخص المتخصصين وحدهم، بل هي جزء من مسؤولية الإنسان عن هذا الكون الذي يعيش فيه. وذلك قرر القرآن قاعدة عظيمة في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
2: نعم.
3: يقول ربي عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآية هذه تفتح لنا باب مهم في الفهم. الإنسان قد يكون هو السبب في إحداث أضرار في البيئة، وعليه لذلك أن يراجع سلوكه.
2: أكيد.
3: ولا يجوز في المقابل أن نتسرع ونجعل كل مشكلة بيئية أو كل ظاهرة مناخية عقوبة إلهية على الناس، لأن يعني هذا يحتاج إلى دليل.
2: نعم.
3: والقرآن أدق من أن يعني نتكلم فيه بمثل هذه الأحكام بلا بينة، لكن معنى المسؤولية هو ثابت، مسؤولية الإنسان، لأنه يعني إذا كانت أفعال الإنسان تسهم في الإضرار بالبيئة فإن من الواجب أن يراجع هذه الأفعال وأن يبحث عن البدائل الأقل ضررا. وهنا نرى أنه من أجمل ما في موضوع حماية طبقة الأوزون أنه يعلمنا حاجة مهمة أخويا توفيق.
2: نعم.
3: أنه الإنسان قد لا يرى النتيجة مباشرة
2: بالضبط،
3: ولكن أفعاله قد تتراكم في نظام البيئي دقيق.
2: سبحان الله.
3: وذلك علاش جت الجهود الدولية للتقليل من المواد اللي تسهم في استنزاف الأوزون، وجات معها تشريعات واتفاقيات وبرامج، ويعني هناك التغيير في التقنيات وممارسات متاع التبريد. وهذا يقودنا إلى معنى آخر من معاني السماء في القرآن، معنى الأمانة.
2: بالضبط.
3: ربي سخرنا ما في السماوات والأرض وما سلمناش الكون باش نفسدوه، إذاك علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
2: بالضبط.
3: وهذه قاعدة عظيمة تتسع لمجالات كثيرة في حياة الناس، يعني فإذا كانت هناك مادة أو تقنية تسبب ضرر بيئي محقق فإن البحث عن بدائل أكثر أمانا وأقل ضررا يندرج في المعنى هذا متاع رفع الضرر. هنا عندك علاش ما ننظرش للسماء على أنها شيء فوقنا فقط، بل ننظر إليها على أنها جزء من نظام الحياة اللي نعيش فيه. ما ننظرش للأوزون على أنه مفهوم علمي مجرد، يعني وإنما هنا علينا أن تلتقي القيمة الدينية مع المعرفة العلمية. العلم يبين لنا كيفاش تجري الظواهر، والقيم ذكرنا كيفاش نحافظوا على الظواهر هذية. ومن هنا نقول أن حماية الأوزون ليست مجرد ملف دولي ولا مهمة إدارة أو وزارة أو خبير وحده، هي مثال على

0: حق هذا النظر أن يولد فينا علما، ومن حق العلم أن يولد فينا مسؤولية، ومن حق المسؤولية أن تتحول إلى عمل. فالسماء آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وبارك الله في كل علم نافع وفي كل جهد يبذل لحماية البيئة، ووفق أهل العلم والاختصاص والمؤسسات والمجتمع المدني إلى ما فيه خير الإنسان والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه الإنارة والإفادة، بارك الله فيك كالعادة ديما منورنا. نخرج فاصل ثم نعود لفتح الحوار مع ضيفي الكريمين.
2: نشوفكو جينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
1: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. باش نفتح الحوار مع ضيفي الكريمين، نذكر اللي هما السيد يوسف الهمامي والمهندس يوسف الهمامي منسق وحدة الأوزون ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول موريال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، والسيد وسيم شراد عضو الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وفني في المجالين في التبريد والتكييف. خلي نبدأ إذن مع سيوسف الهمامي وتحطنا في الإطار. سيوسف فما تفاعل مع المشاهدين طبعا ناخذوهم، لكن قبل ما نبدأ معاك سيوسف نحب نذكر بحاجة، أنه الوحدة الوطنية تقريبا منذ متابعتي تقريبا 2015 إلى يوم الناس هذا قائمة بمجهود جبار يذكر فيشكر، تقريبا من أحسن أو من أنجح الوحدات اللي قاعدة تخدم. أكيد فما وحود ناجحين، لكن معناه تقييمي الشخصي حتى كمتابع وكإعلامي نقول اللي النتائج والعمل معناها نتائج ظاهرة للعيان. بسم الله ما شاء الله، فما نجاحات في عديد الميادين من التكوين إلى الأشياء إلى التحسيس إلى التدريب إلى كذلك المرافقة. لكن يقعد لنا إخلال باش نحكيو عليه هو الإطار القانوني، ديما نقعد نستناو في الناس المختصين وفي سلطة الإشراف باش ربما هالنجاح هذا على المستوى الفني وعلى المستوى نعطيوه البعد الأساسي. خلينا هذه حبيت نبدأ بها باش نرد الفضل إلى أهله. ويعطيك الصحة سي يوسف، وربما الناس اللي وراك الكل اللي نشحت العمل هذايا وأنت رائده. هات نحطه إذن مستمعين ومشاهدين في الإطار العام نتاع باش نفكروا اش معناها بروتوكول موريال في كلمتين، اش معناها تعديل كيغالي، وعلاش العمل هذايا الكل، وعلاش نقيمه في عملنا اليوم. لك الكلمة.
3: شكرا سي توفيق مرة أخرى على هذه الاستضافة. إذن هي تونس طرف في بروتوكول موريال منذ سنة 1989 اللي يخص يعني المواد الضارة بطبقة الأوزون. بروتوكول موريال هذا تم تعديله في سنة 2016 وأدرج مواد الهيدروفلوروكربونية المعروفة باسم HFC، يعني الجزيئات اللي فيها ذرات الهيدروجين والفليور والكربون واللي عندهم قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري، يعني أدرجهم في المراقبة والتخفيض التدريجي في بروتوكول موريال.
1: نعم.
3: إذن التعديل هذا هو باسم يعني المدينة اللي صار فيها اجتماع الأطراف في 2016 اللي هي كيغالي عاصمة رواندا، وسمي منذ ذلك الحين تعديل كيغالي لبروتوكول موريال. وبدأت المجموعة الدولية إلى حد الآن 174 طرف منخرط وصادق على هذا التعديل نظرا للأهمية متاعه، وهو من بين 198 طرف، يعني تقريبا هناك إجماع كبير، وإن شاء الله من هنا إلى آخر نهاية السنة باش يتم يعني المصادقة عليه من كافة أنحاء يعني دول العالم.
1: ممتاز.
3: هام جدا هو تعديل كيغالي اللي هي مرحلة جديدة في بروتوكول موريال، لأنه في بروتوكول موريال يعني عدة نجاحات قامت على المستوى الوطني والدولي. تقريبا 99% من المواد المصنفة لطبقة الأوزون يعني تم التوصل إلى إزالتها.
1: نعم.
3: فالمرحلة الثانية هي مرحلة تخفيض تدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية تبعا تطبيقا لتعديل كيغالي، واللي بدأ يعني التطبيق الفعلي لهذا التعديل منذ غرة جام في 2024، وبدينا في تجميد الاستهلاك الوطني، وكذلك في 2024 يعني صادقت يعني اللجنة التنفيذية لصندوق مدعاة الأطراف على خطة وطنية من أجل يعني الشروع في تخفيض هذه المواد. في حدود 2030 إن شاء الله باش نخفضوا بنسبة 23.8% من هذه المواد، واللي هي تعادل تقريبا 570 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

0: مكافأة باش نشوفوا نعم. يعني التأثيرات يعني المناخية يعني الجيدة لهذا التعديل.
1: نعم مهم جدا. هام برشا وقت اللي تحطها في الإطار هذا. هات نجيو بعجالة قبل ما نمشي الضيف الثاني خاطر باش نحكيو تباعا كل مرة ناخذوا حاجة شنو عملنا شنو هي نحكيو على مجهودات اليوم لأن مجهودات شنو اللي تعمل إلى حد الساعة تو بعد نجيو
0: في إطار تعديل كيغالي. كما ذكرت احنا قمنا بإعداد خطة وطنية للتخفيض من هذه المواد تشمل كافة مجالات يعني استعمالاتها من مشاريع استثمارية تخص يعني الوحدات الصناعية إلى التدريب وتكوين الفني
1: نعم.
0: إلى نظام الإشهاد إلى رسكلة وإعادة تدوير سوائل التبريد وغيرها من نعم. الأنشطة الأخرى. يعني احنا توصلنا إلى تجميد الاستهلاك للسنة يعني الثالثة يعني بصفة متتالية. جمدنا الاستهلاك يعني أصبح الاستهلاك بتاعنا ما يتجاوزش المعدل السنوي اللي هو نيفو دي ريفيرونس معدل الوطني للاستهلاك لسنوات 2020-2022. ثم في العامين ذوما نجحنا في تنفيذ مشروع يخص صناعيين 7 مؤسسات صناعية. مكننا يعني هذا المشروع من تغيير خطوط الإنتاج اللي هي كانت تستعمل في HFC مادة هذية شديد القدرة على الاحتباس الحراري بغاز تبريد آخر بديل اللي هو يعتبر إيكولوجي واللي هو جميع الدول العالم ماشية في الاتجاه لاعتماده. المشروع هذا إن شاء الله مكننا من تجنب انبعاثات يعني غازات تبريد بنسبة حوالي 150 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. ديما احنا المواد HFC اللي هم عندهم قدرة مختلفة على الاحتباس الحراري ديما انقصوها بثاني أكسيد الكربون مكافئ.
1: نعم.
0: 150 ألف في السنة سنويا يعني
1: نعم.
0: من هذه المادة. وكذلك المزايا بتاع تعديل كيغالي هو إذا نطبقوا يعني التعديل الكيغالي على الوجه الأمثل فإنه باش يمكننا في نهاية القرن إن شاء الله من تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بنسبة تصل إلى 0.5 درجة مئوية
1: اللي هي مهمة برشا. نعم.
0: وإذا كذلك يعني اعتمدنا يعني النجاعة الطاقية لتجهيزات التبريد والتكييف اللي احنا نشتغلوا عليه في تعديل كيغالي كذلك النسبة هذه باش ربما تصل إلى 1 درجة مئوية.
1: نعم.
0: نعرف كونه اتفاق باريس للحد من الغازات يعني الدفيئة الهدف متاعه هو تجنب الوصول إلى 2 درجة. نشوفوا لنا تعديل كيغالي تقريبا هو يحقق نصف الأهداف لاتفاق باريس
1: بالضبط هو كان 1.5 ثم بعد رفعوا لـ2
0: يعني
1: نعم.
0: تعديل كيغالي هو يحقق يعني نسبة هامة من اتفاق باريس.
1: نعم.
0: وهنا يعني نذكر كونه يعني تعديل كيغالي هو يعني اتفاق دولي هام برشا وإن شاء الله يعني جميع الدول أصبحت عندهم خطط وطنية كيف تونس وكلهم شرعوا في تنفيذ البرامج هذه وإن شاء الله يعني في الوقت القريب باش تظهر يعني المنفعة البيئية والاقتصادية لهذا التعديل.
1: نعم. وانت حكيت على عديد الإجراءات اللي فعلت بها دخول إذا اتفاقية كيغالي حيز التنفيذ طب شوية بشوية خاصة عفوا انخراط العديد المؤسسات نحكيه على إعادة استرجاع الغازات هذه بالضبط طب فسروا عليش لأنه المهنيين يسمعوا فينا اليوم لابد وفما زادة معناها فما دي بروجي بيلوت زادة كيما متاع السكك الحديدية وتجربة اعتماد التكييف بوسائط التبريد الطبيعية وهام برشا هذا اللي بعد النجاح إن شاء الله يتعمم. خليني نمشي لسي وسيم شراد ضيفي الثاني وهو ممثل كذلك فني لكن هو يمثل إذن المجتمع المدني الجمعية التونسية للتبريد والتكييف نعم في مقرها تبركة تحية الساعة لكافة الأعضاء تخدموا برشا أنتم مع وحدة الأوزون تخدموا مع الفنيين تقوموا برشا مبادرات شنو كيفاش ترى دوركم إذن في تنفيذ هذا في معاضدة تنفيذ أو مجهود الدولة أو مجهود وحدة الأوزون في تنفيذ اتفاقية كيغالي انخرطوا فيها تباعا شنية البروغاتيف تاعكم شنو قاعدين تقوموا. نعم.
2: بالطبيعة احنا شريك نسميه
1: فعال
2: في هذه المهام الأساسية متاعنا حماية المناخ والبيئة من غازات التبريد الضارة اعتماد الفنيين وتدريبهم وتوا نحاولوا نخرطوا المرأة في مجال التبريد.
1: نعم دخلت اختصاص ما هوش حكر على الرجال فقط. نعم, نعم. ممتاز وروضة ذي حكيتنا عليه برشا إذن تمشيوا للمؤسسات كما حكينا تمشيوا فما استقطاب فما تكوين لربما الشباب وين محلولين انتوما ولا تخدموا على الجمهورية الكل؟ عندكم تقريب فروع توا ولا ممثلين في كل الولايات؟ خلي يعفوكم العباد على الأقل.
2: كان فما رقم تجم تعطيه زادة في الجمهورية الكل، في جربة، في بنزرت، في تطاوين، في صفاقس، نحاول نتصلوا بجميع المؤسسات، نحاولوا نعملوا لهم تكوين في وسط المؤسسة زادة، نحاولوا
1: انترا معناها بالضبط هين برشا،
2: نحاولوا نوفروا المعلومات الكل اللي تخص الفنيين
1: به ممتاز،
2: نحاولوا نأطروهم
1: ممتاز برشا. تحس اللي تو حكمك انت على طبعا جيل سي يوسف، حكم على الانخراط، فما قابلية من المؤسسات، فما معناه فما تجاوب كبير، اعطيني المجتمع المدني شنو رايك ونرجع للمؤسسه الرسميه بعد. نعم
2: والله الحقيقه تجاوب نقولوا 50%، ما نقولوش من عدم، نقولوا 50%
1: به. لا الانعدام ما نقولوا بعد المجهود هذا كله، ما نجموش نقولوا فما انعدام. نعم
2: نقولوا 50%.
1: اما مثالش راهو لك الحكم كما تراه حال انت
2: نحاول يكون اكثر تجاوب، يكون اكثر
1: يتنجمش معناها تبعث رساله من خلال الاثير اليوم للناس اللي اصحاب الفنيين، الناس اللي تحب تخدم في المجال هذا،
2: الفنيين يحاولوا يتصلوا بالجمعيه ما يخافوش. انا مانيش باش نعمل لهم تيست، لا مانيش باش
1: نشوفوا حتى كان تعمل تيست.
2: نعم ما يخافوش ما يخافوش،
1: هي مرافقه اكثر مرافقة. منها
2: هما حتى كان ناقصين في حاجه احنا نعاونوهم، بالعكس احنا فهمتي نطروهم ونعاونوهم ونوريهم حاجات ما يعرفوهمش.
1: ممتاز يعطيك الصحة. نرجعوا لك
0: سويسرا.
1: نعم
0: هامة برشا بالنسبة للجمعية التونسية لتبريد وتكييف، كونوا جميع الأعضاء نتاعهم هم خبراء في المجال، وخاصة في مجال يعني التدريب هذاك. علاش احنا الوكالة الوطنية لحماية المحيط والجمعية نشتغلوا منذ عدة سنوات يعني بصدد يعني تعاون فينا يعني على المستوى تدريب الفنيين والتقنيين وشركات الخدمات.
1: نعم
0: اذا يعني جميع الفنيين يعني ماذا بينا يقتربوا اكثر للجمعيه في جميع الجهات، كما تحدث سي وسيم هناك ممثلين للجمعيه اليوم خبراء، يعني بالتعاون مع الوكاله نجموا نقوموا بعده انشطه من شانها الرفع في المعطيات الفنيه.
1: نعم.
0: الفني باش يتشبع بها وباش يواكب التطورات التكنولوجيه اللي هو موضوع التبريد والتكييف اللي هو موضوع انوفون يعني متجدد من ناحيه التكنولوجيه، وثم برشا جديد هذاك. علاش يلزم تكون الناس كل نعملوا اليد في اليد مع بعضنا، وكاله وطنيه لحمايه المحيط، جمعيه تونسيه تبريد التكييف، والفنيين والصناعيين
1: والمؤسسات
0: يعني الاستفاده.
1: نعم.
0: من هذا الموضوع
1: بالضبط هي استفاده، لكن زاد مواكبه باش ما يفوتناش الحدث. وانت حكيت على عديد الاجراءات وعديد المشاريع اللي تمت، منها مثلا احداث مراكز استرجاع ورسكله واعاده استعمالها برشا. قديش عندنا من مدرب، التجهيزات اللي وصلت الجديده اللي وصلت مراكز التكوين، علاش نحكيو
0: وشركات الخدمات كذلك،
1: وشركات الخدمات هامه جدا
0: يعني خلال يعني 6 سنوات الاخيره يعني قمنا اول حاجه باشهاد 141 مكون. المكونين اللي عملوا في قطاع التبريد وتكييف بمراكز تكوين مهني كلهم يعني تم اشهادهم حسب المعايير الاوروبيه، وهذه نقطه هامه. وكذلك تم تجهيز 21 مركز للتدريب المهني في كامل تراب الجمهوريه، هذا يعني مساهمه من الوكاله في اطار بروتوكول موريال باش حتى مركز التدريب المهني تكون حاضره، باش يعني باش فوالا باش لي ستاجير يعني المتربصين الجدد اللي هما بسدد الدراسه في المراكز هذوما تكون عندهم جميع يعني الامور اللوجستيه، وكذلك يعني المدرب هو عنده الاشهاد، باش نضمنوا في المستقبل القريب اللي يتخرجوا كلهم الفنيين تكون عندهم درايه بالموضوع هذا، بموضوع يعني التبريد والتكييف والتكنولوجيات الحديثه في هذا المجال.
1: نعم ممتاز جدا، هذايا بربي باش نوضحوا حاجه. اليوم نحكيوا على اشهاد، معناها معنى الاشهاد هي معناها شهاده تتسلم كاليفيكاسيون باش الناس الفنيين الكل، معناها فما وسائل تبريد كانوا يتعاملوا معها لكن فما طرق جديده يلزم يتمكنوا منها باش يتعاملوا معها. هذا المعنى الاساسي باش نوضحوها
0: بالفرنسيه، لا سيرتيفيكاسيون ولا اشهاد. احنا ماناش باش نزيدوا معطيات فنيه للفنيين والمهندسين وجميع الناشطين في هذا القطاع. الاشهاد هو يخص اضافه بعض المواد يعني لي موديل دو فورماسيون اللي عندها يعني سيلة بحماية المحيط.
1: بالضبط.
0: نقول حماية المحيط، حماية طبقة الأوزون، حماية المناخ، كيفية التعامل مع غازات التبريد من أجل يعني استعادتها، رسكلتها وإعادة تدويرها.
1: بالضبط.
0: هذوما المعطيات الإضافية اللي إحنا نفرضوها في يخصوا الإشهاد.
1: الإشهاد
0: مع التكوين.
1: نعم.
0: الأصلي الفني للفنيين بصفة عامة.
1: أيوة.
0: نسموه هذه الإشهاد.
1: نعم.
0: يعني زدناه يعني فقرة أخرى تخص كيفية يعني تعامل مع المعدات اللي هي تشتغل في مجالي تبريد وتكييف، وكذلك هم الغازات في حد ذاتهم، باش يكون يعني التصرف في هذه التجهيزات وهذه المواد تصرف سليم ومستدام، يحافظ على طبقة الأوزون، يحافظ على المناخ. هذا هو ما معنى يعني الإشهاد.
1: الإشهاد ممتاز جدا، والإشهاد هذايا ننتظروا فيه القانون نتاعو باش يصادقوا عليه. تقريبا عندنا قداش تو من سنة، بخلي نوجهوا دعوة على الأقل لأصحاب القرار اليوم باش ياخذوا هذا المطلب على الأقل من اللي نحن ديما نحكيوا عليه في معناها، وديما عندنا أمال أنه باش يصدر القانون هذايا. سي يوسف معناها خذا برشا وقت
0: في حقيقة الأمر، احنا عودنا حيناه يعني إطار قانوني
1: بالضبط
0: وأرسلناه إلى سلطة الشرف وزارة البيئة، وإن شاء الله يعني وعدنا سيد وزير البيئة كونه باش يسرع في استصدار هذا يعني الأمر ان شاء الله يعني في القريب يعني العاجل. المشروع الامر هذا يرى النور، واحنا من الناحيه الفنيه على المستوى الوطني حاضرين على جميع المستويات.
1: نعم.
0: لوجستيا وفنيا وغيرها،
1: الحمد لله
0: كل شيء حاضر بحول الله،
1: يبقى كان الاطار القانوني. نعم
0: ان شاء الله الاطار القانوني كما وعدنا به سيد وزير البيئه ان شاء الله يرى النور عن قريب، وبحول الله يعني باش تكون فرصه ثمينه جدا لجميع الفنيين، لانه الاشهاد هذايا يعني مطلوب برشا لدى جميع دول العالم، وتتحللنا افاق كبيره برشا وشاع وطني وجهوي في هذا المجال، وتتخلق يعني افاق للفنيين باش يطوروا من المهارات نتاعهم، باش حتى من ناحية الاقتصاديه المعدات نتاعنا باش يتم التصرف فيها بصفه يعني.
1: نعم.
0: فنيه يعني جيده.
1: نعم.
0: من شانها باش نحافظوا على البيئه، ومن شانها كذلك باش نحافظوا على تسربات، نمنع تسربات الغازات هذيك، وبالتالي نحافظوا على البيئه، وكذلك نحافظوا على الاقتصاد الوطني اللي هو عنده سيله باستعمال، لانه البارك يعني اللي فيه تجهيزات عندنا ما يقارب 4 مليون مكيف هوائي منزلي، عندنا تجهيزات يعني
1: تبريد
0: تبريد منزلي، تبريد صناعي، تبريد تجاري، يعني احنا في تونس قطاعي تبريد وتكييف متطور جدا جدا مقارنه مع بقيه الدول خاصه الافريقيه.
1: نعم.
0: وبالتالي هو الدراسه اللي قمنا بها منذ 3 سنوات، قطاع التبريد يعني يستهلك حوالي 30% من جمله يعني الكهرباء اللي تنتجه الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، واذا احنا نشتغلوا على كيفيه يعني التصرف السليم في هذه التجهيزات وتحسين النجاعه الطاقيه، من شانه باش يرجع بالنفع من الناحيه البيئيه ومن الناحيه الاقتصاديه على بلادنا.
1: بالضبط، يعطيك الصحه بارك الله فيك. وانت حكيت لنا على اذا انجاز زوز مراكز استرجاع ورسكله واعاده استعمال الغازات الغير الطبيعية متاع التجهيزات القديمة، تجهيزات التبريد، منهم واحد في تونس ومركز في تونس ومركز في صفاقس. اليوم بشكون معنا مداخلة من صفاقس مع المشرف على المركز هذا السيد سليم لكشو صاحب مؤسسة خاصة، ومداخلة باش يحكينا عليها البعثة الوحدة كيفاش تمت المعالجة وإذا إعادة استعمال غازات التبريد بالشراكة معكم انتوما. خلينا نمشي لصفاقس الى السيد سليم الكشو. الو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي بارك الله فيك
3: سي وسيم بحذاكم.
1: اي وسي وسيم بحذانا كذلك زاد.
3: نعم. وبيك كافه مستمعين ومشاهدين اذاعه الزيتونه.
1: يعطيك الصحه وبارك الله فيك يا سيدي، وكنا رينا امضاء الاتفاقيه وكنت حاضر ها وراو في التصاور على المباشر، ومشاهدينا قاعدين يتبعوا فيهم. لو كان تحكي لنا تعطينا فكره على الوحده هذه اهدافها، وخاصه كان تعرف بها خاصه. نعم
3: والله الوحدة هذه
1: مركز
3: واحدة.
1: نعم.
3: مهمة ياسر.
1: مركز هو
3: وحدة مهمة ياسر.
1: أه.
3: سلمناها أخيرا من عند الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
1: نعم.
3: وحدة تم رسكلة واسترجاع ورسكلة الغازات الملوثة. إن شاء الله المتدخلين في هذا الميدان من فنيين وأصحاب شركات يعاونونا بتجميع هذه الغازات.
1: نعم.
3: مش نجم نتمكن من رسكلة متاحة ونعود وندقوها في السوق. هذه بادرة طيبة وترجع بالنفع على تونس.
1: نعم.
3: من حيث الأمور الطبيعية. والأمور حتى المادية. يعني
1: أكيد.
3: علاش احنا كونتيتي متاع غازات ما شاء الله مش شوية نخسروها في الهواء.
1: نعم ممتاز. والتجميع كيفاش في الشارقة؟ عبر شركات خاصة سي
3: التجميع
1: سي سليمة؟
3: خرجت الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن وزعت ما يقارب على 16 وحدات صغار متكونين من باش نحكي شوية متكونين من لي بومبافيد من لي مانيفولد يعني معدات يقوموا بهم التجميع واسترجاع الغازات في قارورات حجم صغير.
1: نعم.
3: وبعدك يجيبوهم للوحدات هذوما الموجودة في تونس وموجودة في الساحل.
1: بالضبط. والمعالجة تقع في على عين المكان.
3: على عين المكان. نعم.
1: وبعد تعودوا تستعملوه معناه يتباعوا هذوما.
3: نعودوا رجعهم للأصحاب هم نقولوا إحنا وذاك ويتصرفوا فيهم هما.
1: واضح هما يتصرفوا ممتاز جدا في باش ما يتلوحوش في الوسط الطبيعي ويستنسفوا طبقة الأوزون ويتسبوا في الاحتباس الحراري. قديش الطاقة نتاع المركز هذا تقريبا؟
3: يجم يعمل ما يقارب على 600 كيلو اليوم.
1: 600 كيلو في اليوم يتسمى هام تو بعدي أكدنا هذا المعلومة هذه يا سي خطر حاجة جديدة هذه ما معناها سابقة تقريب في وهذا يدخل في إطار تفعيل إذا تعديل كيغالي وتنفيذه ميدانيا بعد التحذيرات هذه الكل تو الآلات الكل عندكم هل فما فكرة متاع توسيع فما فكرة على معناها بش تغطيه تقريبا ولاية الجنوب توبة إلى حد الآن معناها شنو المساحة متاع اللي بش تغطيها
3: احنا نعملوا مع كامل انحاء الجمهوريه ما حنيش باش نقول جنوب وشمال لا اللي يحب مرحبا بيه
1: بالضبط
3: المفيد انتم تتشجعوا انتم لي تكنيسيان الفنيين واصحاب الشركات يتشجعوا باش يجمعوا المواد هذه ويجيبوها لنا وممكن احنا حتى ناخذوها من عندهم يعني بالضبط. مثلا عندنا جماعه موجودين في قابس ولا موجودين في قفصه نجم نجيبوه من عندهم احنا نجيبوه من غير ما يقلقوا روحهم
1: نعم
3: يقوموا بالرسكل نتاع المواد هذه
1: نعم الله. نعم والعباد اللي عندهم الآلات القديمة اللي تخدم بالغازات الغازات التبريد هذه الغير طبيعية معناها ديما يلقاو النوعية هذه معناها متواجدة لأنه فما منع توريد تقريبا فما تجميد متاع توريدها الغازات هذه دونك باش يلقاوها ما يتقلقوش معناها الفترة الانتقالية ذي ما يتقلقوش فيها وذاك علاش وهذا الدور المركز نتصوره
3: إن شاء الله العملية دي ستتيح هذا النظام ستتيح للنظام التونسي استرجاع هذه المواد وإعادة استخدامها في أنظمة التبريد وتكييف الهواء.
1: نعم. يعطيك الصحة معناها كان تحب تعاود أنت اليوم توا في اللحظة هذه توجه دعوة للصناعيين والناس اللي تستعمل في الغازات هذه باش ما يتلوحش الآلة ما تتلوحش في الطبيعة بل بالعكس حاجة. أهم حاجة هذه نعم نحبوا نأكدوا عليها
3: احنا خدمتنا بعد هما
1: بالضبط
3: إذا ما نتحصلوش على المواد هذه ريكوبيري إذا ما يتمش ريكوبيراسيون دو سو برودوي لا اون فاري ريسيكلي ما نجمو نعملو ما نجمو نسترجعو حتى شيء
1: ضروري التحسيس ضروري المركز باش يتعرف يلزم برشا خدمة تاع كوميونيكاسيون تاع اتصال تواصل الخدمة مع المجتمع المدني ونحن من المنبر هذايا اليوم نقولوا راهو عندكم مركز استرجاع المواد هذه المستنزفة لطبقة الأوزون الكلاسيكية راهي نجمو ما نلوحوهاش أما نعاودو ندوروها ندخلوها في سيركوي في مركز وعنا مركز آخر في تونس فضروري أنه كان عندكم هاتف تنجم تعطي هنا راو باش الناس تعرف تنجم تنجدك وتنجم سي سليم
3: نجم نعطيك رقم الشركة
1: أي نجم تنجم تعطينا باش يتصلوا بكم الناس باش ما يتلوحش نحن دورنا المحافظة على البيئة نعم
3: احنا مش تبدأوا في الحملات التوعية
1: إن شاء الله بالضبط يعطيك الصحة أي
3: الناس كل يبدأ في علمها مش مقصر الوكالة الوطنية لحماية المحيط
1: أكيد
3: عملت اللازم على رأس يوسف الأمامي وقاعدين يواصلوا وإحنا إن شاء الله مش ندخلوا معه في العملية دي وربي إن شاء الله
1: يا أخويا بالنجاح والتوفيق هو نجاح لتونس كاملة ونجاح بيئتنا خاصة نحافظوا عليها كما قال سيدنا الشيخ لو كان تعطينا الهاتف توا باش اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يتصلوا ويحبوا يغيروا من اعطينا الرقم
3: الشركة 671
1: بطبيعة الحال 679
3: لا 74
1: 74
3: 679
1: 360 عاود لي بربيها عاود لي لأنه
3: 74
1: أي
3: 679
1: 679 360 ان شاء الله ان شاء الله.
3: حتى الرقم نتاعي الخاص ماذا حتى مشكل
1: لا مثال ان شاء الله. بالضبط يكفينا رقم واحد ينجموا يتصلوا به وهكاك نتجنبوا، وهذا الهدف من اذا نشر مثل هكذا ثقافه ومثل هكذا اذا عمل او مشاريع تحافظ على البيئه، وهذه تكنولوجيا متقدمه دوله صارفه عليها معناها عديد كما نقولوا الدولارات، وكنا نورد في الغازات هذه ان شاء الله هذا كل نجتنبوه، ونفع كما قال سي يوسف يرجع على البيئه وعلى الاقتصاد. شكرا جزيلا لك السيد سليم بكشاو، ان شاء الله نراوك في القليل، راو المؤسسه ناجحه وتعطينا خاصه في متابعتنا تعطينا الارقام والتقييمات. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. فيما بقي من الوقت يوسف قبل ما نمشي للسي باش نحكيوا على التحسيس، مركز كيما هذايا طلب برشا خدمه التركيز واختيار صفاقس ما كانش بطبيعه الحال هكاك.
0: احنا اختيار صفاقس عاصمه يعني جاء نتيجه يعني قيامنا بدراسه ميدانيه قمنا بها في سنوات 2020 حتى 2022 وشفنا عدد الشركات اللي هي تستغل في تجهيزات تبريد وتكييف في كافه تراب الجمهوريه، وتبين لنا كذلك كونه تونس عاصمه وصفاقس هم من اكبر يعني المدينتين اللي هم فيهم تجهيزات تبريد وتكييف.
1: نعم
0: هذاك علاش احنا حبينا نبداو بالتونس وصفاقس.
1: نعم.
0: وان شاء الله في المشروع نتاعنا في اطار بروتوكول موريال مازلنا باش نحثوا يعني مراكز اخرى وربما تكون في الساحل او في الجنوب، اعطينا نبداو بركه وتبدا نشوفوا النتائج طيبه. مازال عندنا دعم كبير لهذا يعني المشروع الرائد اللي هو استعاده ورسكله واعاده تدوير.
1: نعم.
0: وعن قريب جدا زاد باش نزودوا بعض المؤسسات اخرى الخاصه لتنشط في مجال خدمات التبريد والتكييف بالمعدات. احنا توا اعطينا 16 مؤسسه ما بين تونس وصفاقس، ومازال عندنا يعني معدات اخرى باش نوزعوهم. علاش الهدف نتاعنا هو ماكسيميزي يعني الرفع من قدره يعني الاستعاده باش المركز يشتغل.
1: نعم.
0: كما ذكر سيد سليم اذا ما ثماش ريكوبيراسيون اللي يعني سونتر موش يشتغل،
1: هذاك
0: علاش احنا باش نزيدوا ندعموا العديد من الوحدات يعني الناشطه في خدمات تبريد والصيانه باش نمدوهم بمعدات هذوما مثل لي ماشين دو ريكوبيراسيون لي بوتي دو ريكوبيراسيون باش تحصل الفائده ونطلعوا في الكميات اللي واجب يعني جمعها، وبالتالي باش يكون يعني مربح من الناحيه الاقتصاديه. خاطر احنا عملنا دراسه فنيه واقتصاديه يعني يلزم تكون ثم كميه يعني مينيموم تاع كميه باش ينجم النظام يكون مربح. احنا باش نزيدوا ندعموا مازالت عندنا يعني في المشروع نتاعنا عديد الاقتناءات من اجل دعم هذا المشروع.
1: نعم.
0: وجعله يعني من الناحيه الاقتصاديه مربح.
1: مربح يعطيك الصحه. خليني نمشي لسي وسيم. سي وسيم وانت كنت تسمع في سي سليم توا نحكيوا على التحسيس، عندنا حاجه جديده جات، عندنا معناها نظام جديد ومعناها فما سيستم تاع روسيكلاج جديد تخلي يهم الغازات هذه اللي يلزمها تترسكل وما تلوحش في الطبيعه. شنو هو دوركم لهنا؟ اللي شنو هو ترى دوركم؟
2: بالله الدور بتاعنا توا نحثوا
1: حتى كفني تحكي لي مثال ايش نحي الكاسك مثال شيء
2: كفني راهو الريكوبيراسيون سي اوبليغاتوار الوقت هذا
1: واضح
2: كيلكو سوا لي كونديسيون سواء كان باش تصلح ولا سواء كان باش تنحي لازم ريكوبيراسيون. دونك الفنيين راهو لازمهم ياخذوا الحكايه هذه بجديه. ما عادش كل شيء في الهواء. بالله ثم حاجه ما حكيناش فيها راهو النيتواج بتاع السيركوي ورانساج دو سيركوي راهو ما يصيرش بالفريون.
1: واضح.
2: راهو ذي حاجه زاده برشا ما حكيناش عليها.
1: في الفني في التقنيات
2: راهو ثم دي برودوي دو رانساج ثم دي ليكيد دو رانساج. راهو ثم فنيين معناها
1: باش تنظف الفريون اللي مستعمل بالضبط.
2: ما ثماش ريسكلاج هذه ما ثماش ريسكلاج باش ديريكت باش يسيبوا في الهواء.
1: راهو
2: ينحيوها راهو الطريقه هذه لازم تتنحى.
1: بالضبط يعطيك الصحه. وكفني تكلمت وهام جدا الاشاره نتاعك ما نعرفش يوسف كان توافقني. نعم
0: دائما في برامج التدريب اللي نقوم بها هو ناكدوا كونه عدم استعمال سوائل التبريد في تنظيف يعني القنوات نتاع التبريد هي عادات يعني ماهيش يعني
1: سيئه معناها يسيبوها في
0: هذاك علاش نسموا احنا يعني العنوان نتاع الدوره التكوينيه هو يعني التصرف الرشيد في سوائل التبريد.
1: فما دليل يظل عملتوا دليل في الجانب هذا
0: احنا نحبوا نغرسوا في مخ يعني الفني كونه يلزم اعتماد الطرق المثلى اثناء صيانه او تركيز او اصلاح معدات التبريد والتكييف.
1: نعم في تقريبا اربع دقائق حكيت توا صحيح نحن منعنا ما عادش نستعملوا وسائل التبريد الكلاسيكيه الغير طبيعيه ودخلنا فما وحكيت على انخراط تقريبا سبع مؤسسات في انتاج مكيفات بوسائل تبريد طبيعيه وهم هام جدا معناها باش نلقاو انتاج ما لا وقت سي والتونسي اللي يسمع فينا اليوم يقول لك النجم انا نقتني اذا من وقتاش نجم نقتني المكيف ولا معناها الفريجيدير نتاعي بالوسائل التبريد الطبيعي.
0: نحن كوكالة من خلال هذا المشروع لاحظنا يعني هناك يعني تسريع من قبل المؤسسات المنخرطة اللي هم عددهم سبعة في الانتقال التكنولوجي وهذه يعني نقطة إيجابية كبيرة. هذا ما يدل كونه المؤسسات متاعنا صناعية واعية بهذا التطور التكنولوجي. هذاك علاش احنا انتهينا من تنفيذ المشروع في ظرف وجيز منذ أوت الفارت وإلى حد الآن هناك مؤسستين اثنتين يعني أصبحت تصنع المكيفات بنسبة 100% بغاز R32 هذايا إيكولوجي وإن شاء الله بقية المؤسسات بداية من السنة القادمة كذلك كلهم باش يبداو يصنعوا من باعتماد التكنولوجيا R32 وبالتالي يعني إن شاء الله يعني دعوة من خلال هذا البرنامج كونه على المواطنين بصفة عامة حتى المؤسسات لما يجوا يقتنوا مكيفات جديدة لابد كونهم يأكدوا كونه غاز الارتروندو هو الغاز اللي مستعمل في المكيف.
1: نعم.
0: لأنه احنا بدينا في تجميد الاستهلاك للمواد HFC اللي عندهم قدرة كبيرة على احتباس حراري وإن شاء الله يعني في المستقبل القريب 2030 باش يخفضوا بنسبة 23% وبالتالي باش ياخذ يقتني مكيف بالغاز القديم راهو باش سوف تعترض صعوبات من حيث الاقتناء وكذلك يعني هناك الميزة للمكيف الارتروندو لكونه إيكولوجي من ناحية البيئية وكذلك من ناحية الأداء الطاقي راهو يستهلك أقل طاقة مقارنة بالغاز القديم اللي هو R410 بنسبة تصل إلى 15% وبذلك يعني دعوة ملحة كونهم يثبتوا في الملصقة كل مكيف فيه ملصقة على جنب يعني هناك المعلومة متوفرة نوعية الغاز يجب يثبتوا كونه يشتغل بالغاز الجديد هذا اللي هو R32
1: هذاك علاش قلنا فما برشة جديد يجب برشة توعية برشة عجالة باش نمشيو
2: الأخبار المساعدين بالله الملصقة يحطوها في لينيتي انتيريور ولينيتي اكستيريور
1: يعطيك الصحة خاطرنا
2: لحظت ثم برشا مصنعين يحطوا كان في لينيتي اكستيريور
1: اكستيريور يلزم هذه الفيزيبيليتي والتكتاج هذا يتنجم مع المنظمة مع سي لطفي الرياحي نجم نخدموا عليه بالكدا هذا التكتاج باش يكون
0: حتى احنا من ناحيتنا كوكالة وطنية حماية المحيط سوف ندعو يعني المؤسسات هذيا باش يقوموا ب يعني وضع الملصقة في كافة يعني الجوانب يعني المكيفات.
1: نعم يعطيكم الصحة وصلنا إلى الفقرة إذن الإخبارية ما نخرج فاصل ثم الأخبار.
4: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظ على النحلة باش الحياة تحلى.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية للقارة اليوم الأحد. نبدأ بالخبر الأول. مع اقتراب موعد إذن قمة الأطراف الأممية حول تغير المناخ إذن نتناول في الخبر الأول بعض المفاهيم والتعريفات تترك حول المساهمات المحددة وطنيا في نسختها الثالثة إذن بعد نسخة الأولى والثانية إذن تتركز هذه المساهمة على ثلاث رافعات. الرافعة الأول أو المحور الأول هو الحد من تداعيات تداعيات تغير المناخ، تقريبا تخصيص تخفيض الانبعاثات إلى حد 62% في أفق 2035 بعدما كانت 46.2% ب 2030. راهو هامين برشا الأرقام في المعادلات، كذلك واعتماد الطاقات المتجددة كما كان يحكي سيوسف، إذن مساهمات من جميع الأطراف. إذن الرافعة الثانية هي التأقلم وعدم إذن ودعم القدرة على الصمود باعتماد المقاربات إذن المندمجة لدعم المنظومات البيئية كما الفلاحة والموارد المائية والمناطق الساحلية، وأخيرا إذن التمويل المناخي كاللجوء إلى تعبئة الموارد المالية الخضراء كما الصندوق الأخضر للمناخ. وتونس تحتاج إلى ما قدره 54.58 مليار دولار. شوفوا تأثير المناخ على الحاجيات موزعة تقريبا تناصفا بين الحد والتأقلم. نمشيه للخبر الثاني. الخبر الثاني حول استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي. إذن احتضنت وزارة البيئة في مطلع الأسبوع دورة تكوينية لفائدة إدارات الوزارة والمؤسسات الراجعة عليها بالنظر حول استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي. شملت التعريف بالذكاء الاصطناعي كذلك إلى تحديد المفاهيم وإلى جانب إذن المجالات التي يمكن أن أو الأخلاقيات كذلك التي يمكن أن لا تتجاوزها. لنا عودة إذن لهذا الخبر. نمشي للخبر الثالث. خبر الثالث، الجمعة الفارت 18 سبتمبر كان اختتام فعاليات الأكاديمية أكاديمية الصندوق العالمي للطبيعة الخاص بالمتفوقين بالحديقة الوطنية ببوهدمة بولاية سيدي بوزيد تحت محور متابعة التنوع البيولوجي وتعايش الإنسان مع الحياة البرية من خلال يوم خصص لاستكشاف عالم النباتات والتعرف على ثراء التنوع البيولوجي بمنطقة إذن بوهدمة. كذلك إن شاء الله لنا عودة بتفاصيل أكثر حول هذا العمل الممتاز. نمشي للخبر الأخير. الخبر الأخير يخص إذن تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بسعة 150 لتر بديل طبيعي للمضادات الحيوية آمنة لقطاع الدواجن إذن البيو ديوسينا بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس لإثبات. هذا في إطار شراكة دولية تجمع تونس فرنسا وكندا وإسبانيا. بهذا الخبر الرابع والخبر العلمي الهام ننهي الفقرة الإخبارية ونواصل فيما بقي من وقت مع إذن ضيفي الكريمين سيوسف. كذلك باش نحاولوا نكملوا نعملوا جولة وكنا حكينا في الأوف عليه، ثم برنامج نموذجي مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية في اعتماد التكييف بالوسائل أو السوائل الطبيعية.
0: بالفعل يوم الأربعاء 16 سبتمبر مضينا اتفاقية تعاون بين الوكالة وشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. الهدف منه هو يعني تنفيذ مشروع تجريبي نجربوا فيه يعني العديد من المكيفات تشتغل بسائل تبريد طبيعي منخفض القدرة على الاحتباس الحراري. ان شاء الله باش نتابعوا يعني المشروع هذا لمده سنة. اقل شيء سنه. نعم. باش نشوفوا يعني الاداء الطاقي نتاعو واداء يعني التبريد والتكييف نتاعو، ثم بعد ذلك من قبل خبراء يعني متخصصين في مجال الطاقة.
1: نعم.
0: وان شاء الله يعني بعد ما يستكمل تنفيذ المشروع هذا باش نقوموا بعقد ورشه عمل لنشر يعني المعطيات الفنيه ولنشر يعني المميزات. احنا من ناحيه تيوريكمو يعني
1: نظرية
0: احنا نعرفوا المزايا لانه ثم دول اخرين يعني سبقونا في المجال هذا، ولكن احنا نحبوا نوروا بصفة فعلية لكافة يعني المتدخلين في المجال هذا كوحدات صناعية كشركات خدمات كغيرها بأهمية يعني نوعية سوائل التبريد الطبيعية وكفاءتها من ناحية تبريد ومن ناحية يعني الأداء الطاقي.
1: نعم يعطيك الصحة وبارك الله فيك. خلطنا تقريبا النهاية باش تقعد لنا كلمة الاختتام فيما بقي من وقت. عملنا جولة سي وسيم، تحب تزيد حاجة على اللي قاله سي يوسف؟
2: والله نحب نزيد حاجة. الجمعية عندنا زوز مواعيد مهمة،
1: هاي هامة برشا.
2: الجلسة العامة لاتحاد الجمعيات الإفريقية
1: وقتاش هذا عم تبعوا فيها؟
2: 29 و 31 أكتوبر.
1: 29 إلى 31 أكتوبر. نعم
2: نزيد نقول لكم رانا حاضرين في معرض سيفا في اليوم من 24 و 26.
1: ما شاء الله.
2: تسعة الجلسة العامة 29 و 31 أكتوبر.
1: أكتوبر أكتوبر هكا سطرنا. يعطيك الصحة وهين برشا هذا باش نتبعوا العمل بتاعك. سي يوسف، ما فيما بقي بعد المجهود هذا اللي حكينا عليه الجبار، راهو تراكم وعمل تاع سنوات، حكينا على نواقص، شنو ما هذوما باش يكمل ينجح يكتمل العمل؟ العمل راهو قاعد مبطور، راه مبطور. انا كاعلامي على الاقل شنو لازم نعمل؟ نعم
0: احنا قمنا ب
1: في تقريب
0: تفتاي، احنا قدمنا برشا من الناحيه الفنيه في جميع المجالات، خاصه في الاشهاد، خاصه بتغيير خطوط الانتاج للوحدات الصناعيه. دائما هو يبقى ديما الاطار القانوني، لانه الاطار القانوني هو يمكننا من استدامه يعني المشاريع المنجزه.
1: نعم
0: نحن نعمل على يعني استصدار يعني هناك العديد من الاوامر ان شاء الله من شانها باش العمل نتاعنا يكون مستدام، وخاصه في مجال يعني ارساء نظام الاشهاد وارساء نظام استرجاع واعاده تدوير
1: ورسكيل.
0: هذوما ان شاء الله اذا
1: يتم يراو النور في القريب. نعم
0: هذه المنظومه باش تكون بصفه عامه يعني متكامله
1: متكامله وشامله. نعم إن شاء الله. يعطيكم الصحه، هذه ما نتمناوها ان شاء الله من خلال صوتك انت ومن خلال المنبر هذايا نعاودوا نركزوا على اذا اتمام استصدار القوانين هذه كما قلت انت، باش المنظومه كامله تكون شامله وكامله بعد هالمجهود الجبار الكبير. وفما ناس تطلب فينا من الخارج تحب تستأنس بالتجربة. بس يوسف هكا ولا
0: هناك عدة طلبات من دول يعني أجنبية يعني تحب يعني
1: عربية تحب تزور
0: يشوفوا يعني تجارب ويعني النجاحات اللي حققناها باش يسأنسوا بها على غرار مثلا دول الخليج.
1: نعم.
0: سوريا، العراق، كذلك ليبيا جارتنا. دونك هناك عدة طلبات يحبوا يشوفوا تجربة تونسية.
1: دليل آخر على إن شاء الله
0: على النجاحات اللي قمنا بها وصدام تاع النجاحات بتاعنا لدى هذه الدول.
1: يعطيكم الصحة بالخبر هذايا وبرفع هالمقترح وهل معناها التذكير هذايا بضرورة التسريع في إصدار القوانين. نخدموا
2: إن شاء الله أتمنى بتفعيل الإشهاد.
1: تفعيل الإشهاد قلنا زود الإطار القانوني الشامل اللي يهم الرسم ويهم الاستعادة. وعندنا سنتر دي
2: فورماسيون اللي هو الأولاني في إفريقيا يعمل السيرتيفيكا في غاز.
1: ما شاء الله، معناها عندنا مركز خاص نتاع إشهاد ينجموا يعتمدوه. يعطيكم الصحة سي يوسف الهمامي منسق وحدة الوزارة. وحدة إن شاء الله يردوها أكبر من وحدة يردوها ديبارتمون يردوها أدمينستراسيون كاملة. ونقطة الاتصال الوطنية بروتوكول موريال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط على حضورك وتأثيرك البرنامج كما العادة، متابعة معاك وحديث شيق جدا خاصة تستحق كل كما نقولوا الشكر على المجهودات المبذولة لفائدة الوطن ولفائدة البيئة. كذلك السيد وسيم شراد عضو الجمعية المتميزة وأنت فني والجمعية الفنية هذه للتبريد التكييف، حضورك كذلك وإفادتك وملاحظاتك ومداخلتك الرشيقة. كذلك الشكر موصول للسيد سليم الكشو صاحب المؤسسة الخاصة اللي عنده مركز استرجاع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير الطبيعية. والشكر موصول إلى الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأثيره الفقرة التأصيلية، كما لا ننسى شكر المخرجتين السيدة لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي والسيدة كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. لكم أنتم مشاهدين ومتابعين السيدة فرح بوعلي، سي فوزي جبالي وكل من مر على الصفحة على المباشر نقول لكم يعطيكم الصحة على حسن المتابعة والاهتمام، حتى نلتقي في محور جديد في حصة جديدة الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. على نور.
3: ولا غربية يكاد

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا أحبائنا أوفياء برمجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، يجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب. وكالعادة نطلق معاكم في هالموسم هذا الرابع في طريق القلوب، كالعادة معاكم من خلال المواضيع اللي نطرحوها، من خلال ملامسة قلوبنا وقلوبكم بكل ما هو خير، من خلال أنه تكون قلوبنا دائما متصلة بالمولى سبحانه وتعالى في ظل مستلزمات الحياة والمسؤوليات اللي يعيشها المؤمن واللي يعيشها المسلم واللي يعيشها الإنسان بصفة عامة. دائما ما نغفلوش على قلوبنا أنها تكون قريبة جدا من المولى سبحانه وتعالى، متصلة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الأحاديث النبوية، من خلال القرآن الكريم، من خلال تجديد العهد دائما ونجد الإيمان متاعنا. لأنه حدثنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فالإنسان محتاج دائما في كل لحظة وحين أنه يجدد الإيمان متاعه، يقوي قلبه أكثر ويربطه بالله سبحانه وتعالى. معكم مريم فجاري، فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، مستمعينا مستمعاتنا الأجلاء الأكارم. بارك الله فيك أختي مريم على هالمقدمة الطيبة الشيقة اللي تجمع قلوبنا إن شاء الله بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم عملا ومحبة وتوقا إلى سلوك أفضل، وإلى قلب أنقى، وإلى قلب أطهر، وإلى قلب أكثر محبة للناس، لخلق الله سبحانه وتعالى إحسانا وإكراما. جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق ملكا له جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السابعة، وعليه بعدد خلق الله تعالى ريش، فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره، يحب قولك الملائكة لك طائر هذاك، أمره الله تعالى بأن ينغمس في بحر من نور تحت العرش، فينغمس فيه ثم يخرج وينفض جناحه، فيقطر من كل ريشة قطرة، فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. شوف هذه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جبناها. قال بعض الحكماء، بعض العارفين، بعض أهل القلوب، قال: سلامة الجسد فاش في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام
1: عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: نعم، يعني هذا معناه افتتحنا بها، ولذا نقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين
2: يا رب
1: العالمين.
2: يجعل خوفنا من الله خوف يعني العامل، خوف المعتبر، خوف الذي يرجع إلى الله
1: سبحانه وتعالى. ذاك علاش الخوف من الله مش خوف اللي يخلي الإنسان ييأس أو يعيش مضطرب في الحياة، إنما خوف ممزوج بالرجاء والمحبة خليه يراجع نفسه ويترك الذنب ويحرص على الطاعة ويستشعر عظمة المولى سبحانه وتعالى ورحمته في نفس الوقت. هذا إذا كان نجم نفهم خوفنا بهالطريقة هذه فضيلة الشيخ.
2: نعم، هذا يعني الإنسان يكون دائما بين الخوف والرجاء، ولكن لا يغلب الرجاء على الخوف، ولا يغلب الخوف على الرجاء.
1: إذا غلب الرجاء على الخوف،
2: نعم،
1: إذا غلب الرجاء على الخوف،
2: إذا غلب الرجاء على الخوف يخاف على روحه، لأنه كأنه بدأ في باب خطير جدا، باب الأمن من مكر الله، كل من أمن مكر الله فهو من الخاسرين. شوف قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله، حبقوا ردوا بالكم من ربي، خافوا، حبقوا اخشوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغدا، يعني ماذا عملت وحضرت ليوم القيامة، معناه تصدقوا، اعملوا بالطاعة تجدوا ثوابها يوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، حبقوا من الخير ومن الشر. فالملائكة والسماء والأرض والليل والنهار يوم القيامة هذه كلها لها ذوات خاصة بها سبحان الله، حتى الليل وحتى النهار وحتى المكان وحتى السماء، يوم القيامة يشهدون بما عمل ابن آدم من خير أو شر، طاعة أو معصية، حتى إن جوارحه إيديه رجليه وعينيه وكذا تشهد عليه، والأرض تشهد للمؤمن والزاهد فتقول صلى علي يا ربي، صلى علي وصام وحج وجهد، فيفرح المؤمن الزاهد، وتشهد على الكافر والعاصي فتقول أشرك علي وشرب الخمر وأكل الحرام وظلم فيما يلي، فتقول يا ويله إن ناقشه أرحم الراحمين الحساب.
1: نعم.
2: فالمؤمن هو اللي خاف الله تعالى بجميع جوارحه، كما قال الفقيه أبو الليث، قال علامة الخوف كيفاش، هذه علامة خوف الله تعالى، قال تظهر في سبع أشياء.
1: أولها سبع يعني حاجات تظهر على المؤمن.
2: نعم. المؤمن بتشوف هل
1: سبع أمارات كما نقول.
2: نعم. يشوف روحه هل إذا كان خايف من الله فالبرهان والدليل لازم يكون في السلوك. فقال أولها لسانه، إذا كان خايف الله فيمنعه لسانه من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن البهتان ومن كلام الفضول، زايد قيل قال قيل قال.
1: يعني أول أمارة من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى اللسان.
2: نعم.
1: ما ينجمش يقول الكلمات هذيك، وحتى كيقول أكيد بعدها يستغفر كما حدثنا المولى على الناس اللي تذنب، وبعدها الاستغفار يأتي مباشرة.
2: نعم، يجعله لسانه يجعله مشغول بذكر الله وبقول إلا الكلام الزين، إلا الكلام الطيب. معناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا
1: أو ليصمت، إما يقول حاجة طيبة أو. نعم. يختار أنه يصمت أفضل،
2: يصمت أفضل له، يرتح الناس من بلاه ويرتح روحه هو من الذنوب، وتجيه الحكمة، كي يسكت يولي الفكر نتاعه سبحان الله يولي فيه حكمة، فيه نور، فيه فهم أعمق أوسع إلى آخره. المهم.
1: نعم.
2: إذا كانوا خايف بالمجد من الله، مش يكذب الإنسان، كانوا خايف أول حاجة لسانه،
1: أول أمارة لسان،
2: يمنعه من الكذب والغيبة والنميمة، ويشغله
1: ذكر الله،
2: كثرة ذكر الله وقراءة القرآن والمذاكرة في العلم.
1: نعم.
2: فيما ينفع. الثاني قلبه. إذا كانوا خايف المجد من الله يخرج منه يعني العداوة والبهتان وحسد الإخوان، لأن الحسد وحده هذا يمحو الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد من الأمراض العظيمة في القلوب، لا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم وبالعمل. إذن هذه الثانية، إذا كانوا خايف ربي لسانه يمنعه من هالآفات هذه، وقلبه يخرج منه العداوة والبغض والحسد إلى آخره.
1: على سبقنا سيدي اللسان مش القلب، لأنه ديما نعرف أنه في ديننا ديما البوصلة، وحتى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن القلب والمضغة اللي موجودة عند الإنسان. على سبقنا اللسان قبل القلب،
2: ضرر اللسان أقوى.
1: أقوى
2: القلب ضرره باطن ويرجع لموله، واللسان يعني ضرره ظاهر ويضر ياسر، يضر أكثر من الضرب. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، قال صلى الله عليه وسلم، فقدم صلى الله عليه وسلم لسان السلامة من لسان الناس قبل من يدهم من أيديهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاللسان معناه مشكلة كبيرة في التأثير، التأثير السلبي على الناس في الذنوب، في الجروح اللي يخليها اللسان يخلي جروح عميقة ما تنحش. والثالثة إذا خاف الله
1: بعد القلب،
2: نعم، هو قال يعني يحمي نظره فلا ينظر إلى الحرام من أكل وشرب وكسوة وغيره، ولا إلى الدنيا بالرغبة، بل يكون نظره على وجه الاعتبار، كل ما ينظر يعتبر ياخو هو عبرة، مش يقول فلان بيه وفلان بيها وفلان بيه وهذا. لا، شوف انت الشيء هذاك وخذ منه عبرة، وإذا كانوا قبيح لا تفعله. فكن أنت لاهي يعني بروحك،
1: كما قلوا احنا ما تعظمش على الناس،
2: ما تعظمش وتخاف على روحك. كل من عظم على إنسان في شيء إذا كان ما سمحوش ربي غالبا لا يخرج من الدنيا حتى يرى مثله في نفسه أو أكبر منه.
1: اللهم احفظنا.
2: فيرد باله الإنسان ما يعظمش، يقول دي بروحك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تلها بروحي نصلح روحي، معناها الإنسان كله عورات وفي الناس ألسن، وتتلها أنت تبدأ تضرب في الناس بلسانك.
1: نعم،
2: وأنت كلك عورات، كيفك الناس كل عندهم النقص وعندهم ناقص وعندهم الخير وعندهم الشر إلى آخره. فالإنسان الأولى أنه يتلها
1: الدائرة اللي راهي الدور دور وترجع
2: دور
1: ما
2: لا يخرج لا كل من قال في إنسك لا يخرج من الدنيا حتى يرى مثله أو أكثر منه في نفسه والعياذ بالله. وهنا قال نظره، هذا الخائف من الله، قال يشد النظر نتاعه لقوله صلى الله عليه وسلم: من ملأ عينيه من الحرام ملأ الله تعالى يوم القيامة عينيه من النار.
1: اللهم احفظنا.
2: ولا بد القلب يتأثر تأثر كبير بما ترى العينان، عوض أن تعتبر في نفسه الإنسان يولي يزيد يلوم على الناس. الرابع قال: إذا خاف من الله حقيقة بطنه لا يدخل في بطنه حراما فإنه إثم كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: يعني يتحرى في المأكل وفي المشرب
2: يتحرى. نعم، إذا وقعت لقمة من الحرام في بطن ابن آدم لعنه كل ملك في الأرض والسماء ما دامت تلك اللقمة في بطنه، وإن مات على تلك الحالة قال مأواه جهنم والعياذ بالله.
1: نعم.
2: هذا يعني في تشديد كبير باش الإنسان يتغذى من الحلال. فإذا تغذى من الحرام قصح قلبه، تقصى قلبه، ولا قاسي، ولا معناها كأنه شيء اللي هو شايح، كأنه حاضر للانكسار والعياذ بالله. فيدعو فلا يستجاب له، يظلم القلب. ماذا به الإنسان يجتهد أقصى اجتهاد في أكل الحلال. نعم. الخامس قال: لا يمد يده إلى حرام. إذن يده هذه الجوارح.
1: نعم.
2: الجوارح جاب اللسان وجاب القلب وجاب
1: العينين
2: وجاب اليد
1: البطن.
2: البطن بارك الله فيك. وجاب اليد. فلا يمد يده إلى حرام بل يمدها إلى ما فيه طاعة الله تعالى. روية عن كعب الأحبار أنه قال: إن الله تعالى خلق دارا من زبرجدة خضراء فيها 70,000 دار، في كل دار 70,000 بيت، لا ينزلها إلا رجل يعرض عليه الحرام فيتركه من مخافة الله تعالى.
1: سبحانه وتعالى. يعني خوفه من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: يخليه ما يمشيش للحاجة هذيك حتى كان هو عنده رغبة فيها.
2: نعم.
1: نقصته.
2: نعم.
1: سبحان الله.
2: ولو عرضت عليه. السادس قال: قدمه لا يمشي في معصية الله بل يمشي في طاعته ورضاه إلى صحبة العلماء الصلحاء حتى لين يأثروا على قلبه بالصلاح وبالخير. حكاية سيدنا داود عليه الصلاة والسلام جالس يوما في صومعته يتلو الزبور، إذ رأى دودة حمراء في التراب فقال في نفسه: ما أراد الله من هذه الدودة؟ هذه الدودة تمشي شنية، ما هي منفعتها؟ شنية خلقها؟ مش تقدم. فأذن الله للدودة حتى تكلمت فقالت: يا نبي الله، أما نهاري فألهمني ربي أن أقول في كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1000 مرة. هذه نشوفها من أفضل يعني الكلمات شفناها في الأحاديث.
1: صحيح.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت الدودة: قد نقول فيها 1000 مرة أنا. وأما ليلي فألهمني ربي أن أقول في كل ليلة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 1000 مرة. فأنت ما تقول حتى أستفيد منك. عملت معه الأدب. قد وانت شنو تقول باش نستفيد منك يا نبي الله. فندم داود عليه السلام على حشاه وما احتقرش الدودة، ولكن على نظرته للدودة، وخاف من الله تعالى وتاب إليه وتوكل عليه. سيدنا إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه كان إذا ذكر خطيئته، من جملة خطيئته قالوا: شكون هذه اللي معك؟ وهي زوجته. قالوا: هي أختي. قالها راه ما فماش غيري وغيرك في الإسلام، فأنت أختي في الإسلام. ولما علق الفاس في رأس كبير يعني الصنم، قالوا له من فعل هذا؟ قال فعله كبيرهم.
1: نعم.
2: وأشار بيده، كبيرهم، هو كبيرهم، ولكنه يعتبر هل هل هل الأشياء هذه يعتبرها خطيئة في حقه عليه الصلاة والسلام. إذن قال إذا فكرت في خطيئتي يغشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلا على ميل على بوت سمع قلبه العياذ بالله. فأرسل الله إليه جبريل فأتاه فقال له الجبار يقرئك السلام ويقول هل رأيت خليلا يخاف خليله؟ قالوا انت راك خليل الله وربي معناها جعلك خليله، كيفاش تخاف؟ معناها خايف حتى قلبك يدق هالدقان هذه، وانت ما قلت الشيء اللي قلته على نية معلومة، وانك تنصح في الناس وترشدهم وهكذا، لكذلك لك الحق في ذلك، ما عندك معي شيء غلطة. فقال يعني فقال يا جبريل إذا ذكرت خطيئتي، قال سيدنا إبراهيم، وفكرت في عقوبته نسيت خلتي.
1: سبحان الله.
2: قالوا كي نخاف منه ننسى اللي أنا محبوب عنده، اللي أنا خليله، واللي أنا نبي الله، كل ننساهم. إذا ذكرت خطيئتي فكرت في عقوبته، يحب يقول خفت منه نسيت خلتي. قال فهذه أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين والزاهدين، فتأمل. يقول ما يأمنش مكر الله أبدا مع أنه من المقربين الأكابر إلى إلى إلى الله تعالى
1: سبحانه وتعالى.
2: فهل الخوف من الله يعني مهم ياسر؟ قال أبو الليث رحمه الله قال إن لله ملائكة في السماء السابعة سجدا منذ خلقهم الله تعالى إلى يوم القيامة ترتعد فرائسهم، خايفين من مخافة الله تعالى. وإذا كانوا يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وذلك قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يحب يقول لا يعصون الله تعالى ولو طرفة
1: عين.
2: ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة ورقها. يحب يقول إذا كان الإنسان خاف وقشعر جلده وخشى وتنشوف اللي بكى ولو دمعة
1: من خشية الله،
2: يعني يفرح الإنسان إلى ربي وفقه لها الخشية الحقيقية، باش ما يبداش يعول إلا على الشفاعة، ويعول إلا على فضل يعني أعمال البر، ويعول إلا على رضا الوالدين. كله صحيح، ولكن شوف هالأنبياء كيفاش خايفين من ربي. شوف سيدنا عمر كيفاش خايف من ربي سبحانه وتعالى، حتى لين ولات لزوز خطوط كحل سوداء يعني من عينيه، الموي مسكين يبكي وهو من المبشرين بالجنة. قال فيه النبي ما قال إلى آخره.
1: حبيت نرجع معك للأمارات اللي قلتهم وعلامات الخوف من الله سبحانه وتعالى بالجوارح كما جاء في الكتاب. فاليوم فضيلة الشيخ، الإنسان اللي يحب يقيس على هذا، هل يحس نفسه أنه كأنه في مقاييس زمان اليوم أنه صعبت عليه، أو أنه تقول هي تقعد نفس المقاييس لكن الإنسان هو اللي يلزم يدرب نفسه، لأنه هذاك هو الأصل في الشيء.
2: أصل في الشيء الخوف هو من الإيمان. إذا كان إنسان تنحاله الخوف فإيمانه ضعيف جدا، يلزم يخاف. خافوني إن كنتم مؤمنين، ربي قال سبحانه وتعالى كانكم مؤمنين بالحق خافوني. راني نجم العقوبة على ربي صعيبة، ما ينجم ربي في كل وقت اللطف ينجم يبدل الأحوال على إنسان، ينجم يتغش عليه يغضب عليه والعيذ بالله لشيء ما، حاجة برك غلط فيها النجم يعاقبه، غير ظالم الله سبحانه وتعالى. فلا بد الخوف يردع ويبعد، يحب يقول الـ الـ الشؤم نتاع الذنوب والشؤم نتاع الغفلة نتاع القلوب، لأن يعني ثم الذنوب بالجوارح باليدين وبالفم وبالساقين وبالكذا، وثم الذنوب نتاع القلب اللي احنا تو في طريق القلوب اللي هي الكبر والعجب ومحقرة الناس والاعتقاد انه انسان يحب يقول كامل من جميع الصور. هذه زاد مصيبه كبيره في الانسان اذا كان اعتقدها. في الخوف يرجع الانسان دائما، يرجع الى الاصل، يرجع الى الحق، لابد انه يخاف. خافوني ان كنتم مؤمنين. فاذا خاف هذا نوع من الرجاء هو بدو، فيرجو من الله بخوفه انه يكون من الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فإذا كان إنسان يلقى روحه خايف من الله، خايف من ذنبه، يتردد قبل ما يعمل غلطة ولا يعمل كذا، باقي يتردد، باقي خاف، باقي كذا كذا، ها فيه نوع من الرجاء، فإنه يوم القيامة يؤمنه الله ويغفر له وكذا. أما إذا كان: ومن آمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة.
1: نعم، سبحان الله.
2: وقال الله تعالى:
1: أمن العقاب في الدنيا، أو أمن أنه
2: ما خافش
1: مكر الله سبحانه وتعالى.
2: العقاب لا هوك غفور رحيم، لا هذه خفيفة ما فيها حد شيء، لا نورمال، تولي نورمال، كلمة نورمال ماشية في كل شيء. فهمت؟ تولي نورمال، هو حرام، هذاك حرام ماهوش نورمال، ما يوليش نورمال.
1: يعني كل يعني الحاجة اللي تكون حرام والإنسان حرام يقابلها حرام بكلمة عادي أو نورمال،
2: ما قبلش تولي عادي، يقول لك يا حسب توتي أو الدنيا وكذا، كله كلام فارغ، هذاك ما ينجيكش من عقاب الله، وما ينجيكش من يعني يوم القيامة، وما ينجيكش في القبر. ما يلعبش إنسان بروحه، فهمت؟ حرام حرام، على قليلك يعمل الحرام يقول يا ربي اغفر لي، يا ربي يا ربي، ما ردهش الحلال يولي الحرام يولي حلال. ولذا يخاف، يزم يخاف الإنسان: لا أجمع ولا عبدي خوفين ولا أمنيني، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وقال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. ربي قال خافوني، كانكم مؤمنين جد خافوني اخشوني. وفي آية أخرى قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
1: نعم.
2: إذن يزم سن يخاف من ربي العظمة والمولى عز وجل، وما يأمنش معناها دوام الراحة ودوام المال ودوام الصحة ودوام الأمور مستقرة وكذا، ما يأمنهاش، ما تعرفش عليه شنو تكون غدوة وشنو تكون بعد ساعة.
1: صحيح.
2: ربي يحفظنا، وشنو يكون عند الموت، أو شنو يكون لما يكبر الإنسان ويعجز، كيفاش يكون الآخر نتاعه، آخر حياته بالذنوب اللي عملها في الأول وما حبش يرجع، كيفاش يكون عند النزع وعند الموت، وكيفاش يكون في القبر. هذه كلها ما يستهانش بها. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن، خاصة أنك الآيات اللي تخوف، مغشيا عليه. وأخذ يوما تبنة فقال: يا ليتني كنت تبنة ولم أكو شيئا مذكورا، يا ليتني لم تلدني أمي، ويبكي كثيرا حتى تجري دموعه من عينيه، فكان وجهه فيه خطان أسودان من الدموع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من بكى من خشية الله. اللي خاف وبكى مش بكى بتكلف، يقوم واحد في الصلاة يقوم يجب يعصر في روحه مشي يقوم يبكي
1: بدون تكلف، بدون حاجة تكلف تكون خارجة من القلب،
2: بدون تكلف، وخاصة وحده. وحده في بيته، معناه رجل ذكر الله فبكى وسقطت الدموع من عينيه من خشية الله، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. فما عبارة جميلة جدا يقولوها سادتنا العلماء، يقولك الخشية أو الخوف، اللي هي الخشية درجة أكبر من الخوف، ليست أن ترتجف من الله فقط، وإنما أن يعظم المولى سبحانه وتعالى في قلبك حتى تستحي أن تعصيه وأن تخاف مقامه، فتراقبه في السر قبل العلن، فإذا خفته حقا قادك خوفك إليك ولم يبعدك عنه. قدش مجملها العبارة، سبحان الله.
2: قادك خوفك إليه، يحب يقول خوفك من خوف على نفسك من النار، إلى خشية بعلمك، إلى يحب يقول هيبة من الله سبحانه وتعالى في قلبك، لما تتجلى لك العظمة تاع المولى وتولي تعرف من الله تعالى ما أطلعك من عظمته في قلبك، فتصبح لك هك الهيبة هذيك ترجعك إليه وتجمعك، تجمع لقلبك بالدوام مع الله سبحانه وتعالى. أما خوف الأولاني لك، خوف من النار وخوف من هروب الجنة وخوف من، يحب يقول خوف الإنسان على نفسه. قال بعض العارفين، سمحني ما أنا غير العارف، بعض العارفين قال بشيء يظهر الخوف ذاك موش هو اللي يقرب حقيقة إلى محبة الله. قال هذا خوف الحمير على أنفسها، مش خوف المؤمن الحقيقي. المؤمن الحقيقي يخاف ولو الله غفر له وغفر له 100% ومع ذلك قلبه فيه جرح، لأنه معناه يستحي من الله كما يستحي من كبير في قومه.
1: نعم سبحان الله.
2: تقعد فيه هذيك، ولو غفر له ولو استغفر له غفر له كل شيء، كيفاش باش نقابله، كيفاش باش يغزل لي، كيفاش باش نغزل له، كيفاش باش معناها نتضرع لله بصدق من قلبي.
1: قول كذلك أبو سليمان الداراني يقول: ما فارق الخوف قلبا إلا خربا.
2: سبحان الله. إذا كان الخوف خرج من قلب إنسان يلزم قطعا يخاف على روحه. إذا الإنسان هاجره الخوف يخاف على روحه. قال الشاعر قال: أعيني هل لا تبكيان على ذنبي، تناثر عمري من يدي ولا أدري. قالوا في سقوم وبكي وراه العمر مشى وفاء وما بكيتوش معي على ذنبي. أعيني هل تبكيان على ذنبي، تناثر عمري من يدي ولا أدري. ربي يحفظنا إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يسترنا ربي يعيننا على طاعته إن شاء الله.
1: يقول أهل السلوك: الخوف يردعك عن المعصية، والرجاء يفتح لك باب الأمل، والمحبة تحملك إلى الله، والخشية تجعل قلبك يستشعر عظمته في كل لحظة. إن شاء الله ربي يجعلنا من أهل السلوك اللي يتبعوا هالكلمات الطيبة يا رب، وتقع في القلب يا رب قبل أنه الإنسان ما يعمل بها، تكون موجودة في القلب إن شاء الله. شكرا لك فضيل شيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجيري، زادكم الله فهما وعلما يا رب العالمين. رب يحفظكم مستمعين وين ما كنتوا، تحياتنا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
4: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
3: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
4: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف،
3: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
4: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: فيكم. اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا رب، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه معنا. ما لبش كلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه: فدرأوا فدرأوا فدرأوا، تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سماء الكل، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها، تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: كان العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقة هي حرام عليهم آل بيت النبي يوم القيامة، تحرم عليهم الصدقة. أنت ما لعتيهم الهدية ديما هدايا وغير لأجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس، هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس، نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدوا الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هم، مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه. هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل، يلزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي، يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات. مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه، هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما نتهزش حاجه بمقص العافيه، وكيفاش وصلت لها الدرجة؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك، في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة،

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما نخليوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، ترى هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقولك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو ما أنت فهم شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج والحج فما ناس يقولك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج هو رده من طرف اللسان، والحج والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع ذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راه هو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افضتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف التوسط لن عمر هذايا رخوي حروف الشده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: وكالواو سهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدأ ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدلوا الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلوها إلا ما رحم ربي إيش بدلوها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يروا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارع ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية
3: قرآن كريم أحاديث نبوية ابتهالات أدعية أذكار تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون.

ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري ومسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نور على نور.
4: ولا غربية يكاد

0: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات، حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. الحمد لله الذي جعل في الكلمة نورا، وفي الصمت حكمة، وفي التأمل طريقا إلى المعرفة، وفي القلب موضعا تتجلى فيه معاني لا تستطيع الكلمات دائما أن تحملها. مستمعين الأعزاء، نحن نعيش في زمن كثرت فيه الأصوات، وكثرت فيه المعلومات، وتسارعت فيه الأخبار، حتى أصبح الإنسان يعرف أشياء كثيرة عن العالم، لكنه قد ينسى أحيانا أن يسأل: ماذا يحدث في داخلي؟ من أنا؟ ما الذي أبحث عنه؟ ما الذي يطمئنني؟ ولماذا أملك كل هذه الأشياء ولا أملك أحيانا السكينة؟ من هنا تأتي تجليات.

من هنا تأتي تجليات، نفتح فيها نافذة على كتاب الله ونصغي إلى تلاوة ونقترب من حكمة ونستحضر تجربة أحد أهل الله ونستمع إلى إنشاد يحمل معنى، ثم نعود بكل ذلك إلى الإنسان، إلى قلبه، إلى عقله، إلى أسئلته، إلى ضعفه، إلى بحثه الطويل عن المعنى. سنلتقي في تجليات برجال ونساء جعلوا من السؤال طريقة، ومن المعرفة مسؤولية، ومن تهذيب النفس رحلة، ومن القرب من الله أسلوبا في الحياة. سنقترب من الغزالي، ومن السهروردي، ومن ابن عربي، ومن ابن عطاء الله، ومن رابعة، وغيرهم من أهل الفكر والحكمة والعرفان، لكننا لن نأتي بهم لنعرض أسماءهم، بل لنسأل ماذا يمكن أن يقولوا للإنسان الذي يعيش معنا اليوم. ما الذي يقول الغزالي لإنسان أنهكه القلق؟ وماذا يقول السهروردي لإنسان امتلأ رأسه بالمعلومات وافتقد نور المعرفة؟ وماذا يقول ابن عطاء الله لمن ينتظر بابا لا يفتح؟ وماذا تقول رابعة لمن يبحث عن المحبة ولا يعرف كيف يحب؟ وماذا يقول ابن عربي لمن يرى الاختلاف بين الناس جدارا بدل أن يراه بابا للتعارف؟ سنصغي لا لنعيش في الماضي، بل لنكتشف أن بعض الأسئلة القديمة ما زالت تسكننا نحن. وفي كل حلقة سنختار معنى واحدا، ربما يكون الصمت أو النور أو الصبر أو المحبة أو التوبة أو الرضا أو الخوف أو الموت أو الحرية، ثم نقترب منه من خمس جهات: آية نتدبرها، وفكرة نفكر فيها، وحكمة نصغي إليها، وصوت ينشدها، وسؤال نعيد به المعنى إلى حياتنا. لأن الإيمان إذا بقي في الكتب ظل معرفة، أما حين يتحول إلى رحمة في السلوك، وصدق في المعاملة، وطمأنينة في القلب، وعدل مع الناس، فإن المعرفة تصبح حياة، وهذه هي غايتنا في تجليات. في تجليات نريد أن نخرج من الحلقة لا بمعلومة جديدة فقط، بل بنظرة جديدة إلى أنفسنا وإلى الحياة، ونأمل أن نترك في القلب سؤالا جميلا. فربما لا يحتاج الإنسان دائما إلى نور يضيء له الطريق كله، يكفيه أحيانا نور يكشف له الخطوة القادمة. هذه هي التجليات، مساحة نبحث فيها عن المعنى بين الوحي والعقل، وبين الحكمة والتجربة، وبين الكلمة والقلب. وأدعوكم أن نبدأ معا هذه الرحلة، رحلة لا نبحث فيها عن كثرة الكلام، بل عن الكلمة التي إذا دخلت القلب غيرت شيئا فيه. أهلا بكم في تجربة.

مستمعينا الأعزاء، نبدأ أولى تجلياتنا من سؤال يبدو بسيطا لكنه ربما كان من أصعب أسئلة الإنسان: كيف يطمئن القلب؟ لماذا يملك الإنسان أحيانا كل أسباب الراحة ولا يشعر بالراحة؟ ولماذا يستطيع أن يبتسم أمام الناس بينما في داخله شيء لا يهدأ؟ لماذا نركض خلف المال والنجاح والشهرة والأمان والحب والاعتراف ثم نكتشف بعد أن نحصل على بعض ذلك أن القلب ما زال يبحث عن شيء آخر؟ ربما لأن القلب لا يبحث فقط عما يملك، إنه يبحث عما يسكن إليه. ومن هنا تبدأ تجلياتنا الأولى: الطمأنينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. ما أعمق هذه الآية! لم يقل سبحانه تطمئن عقولهم، ولم يقل تطمئن حياتهم، ولم يقل تختفي مشاكلهم، بل قال تطمئن قلوبهم، لأن القرآن لا يعد الإنسان بحياة بلا ألم، بل يفتح له طريقا إلى السكينة وسط الألم. وهنا فرق كبير: الإيمان لا يعني أنك لن تخاف، ولا يعني أنك لن تحزن، ولا يعني أنك لن تمر بضيق أو مرض أو فقد أو انتظار أو خذلان، لكن الإيمان يمنح القلب شيئا آخر، أن لا يكون وحده أمام كل ذلك. ثم تأتي العبارة التي تشبه المفتاح: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس بالمال وحده، ولا بالناس، ولا بالمكانة، ولا بالسيطرة على المستقبل، فقط بالذكر. لكن ما هو الذكر؟ هل هو مجرد ترديد اللسان، أم أن الأمر أعمق من ذلك؟ مستمعين الأعزاء، لو تأملنا القلق الإنساني سنكتشف أن جزءا كبيرا منه يأتي من محاولة السيطرة على ما لا نملك السيطرة عليه. نريد أن نضمن المستقبل، نريد أن نضمن صحة أجسادنا، نريد أن نضمن بقاء من نحب، نريد أن نضمن نجاح أبنائنا، نريد أن نضمن ألا نخسر. لكن الحياة لا تعطينا هذه الضمانات، وهنا يصبح الإنسان ممزقا بين رغبة في السيطرة وواقع لا يمكن السيطرة عليه بالكامل. وهذه واحدة من أعمق مسائل الفلسفة: ما الذي يستطيع الإنسان أن يملكه فعلا؟ قد يملك قراره، لكنه لا يملك النتائج كلها. قد يملك السعي ولا يملك الثمرة. قد يملك الكلمة التي يقولها ولا يملك الطريقة التي سيفهمها بها الآخر. قد يملك أن يحب ولا يملك أن يحب. وقد يملك أن يدعو ولا يملك توقيت الإجابة. وهنا تأتي الطمأنينة، لا بوصفها غيابا لعدم اليقين، بل بوصفها قدرة على العيش رغم عدم اليقين.

مستمعين الأعزاء، كان أهل الله ينظرون إلى القلب باعتباره موضعا يحتاج إلى التهذيب بقدر حاجته إلى المعرفة. ومن أجمل المعاني التي نجدها عند الغزالي أن الإنسان قد يظن أنه يطلب أشياء كثيرة، بينما هو في العمق يطلب السكينة، يطلب المال ليطمئن، ويطلب الشهرة ليطمئن، ويطلب حب الناس ليطمئن، ويطلب السيطرة ليطمئن، ثم يكتشف أن كل شيء حصل عليه لم يمنحه الطمأنينة التي كان يتخيلها. وهنا يظهر الفرق بين أن تملك الشيء وأن يسكن قلبك.

فالمال يمكن أن يكون في يدك، لكن لا ينبغي أن يكون في قلبك. والناس يمكن أن تحبهم، لكن لا تجعل وجودهم شرطا لوجودك. والأسباب تؤخذ، لكن لا تتحول إلى آلهة صغيرة نتعلق بها وننسى مسبب الأسباب. وهذا من معاني التوكل، أن تعمل ثم لا تجعل قلبك عبدا للنتيجة.

0: مستمعينا الأعزاء، كلمة الذكر في اللغة هي الحضور بعد الغفلة. وإذا تأملنا هذا المعنى، فقد يكون الإنسان كثير الكلام عن الله لكن قلبه غافل، وقد يقول الحمد لله فتخرج منه كعادة، وقد يقولها إنسان آخر فتخرج من قلب رأى النعمة فعلا.
1: لجل النبي تقبل صلاة على النبي.
0: الذكر ليس مجرد حركة لسان، إنه أن يصبح الله حاضرا في وعيك وفي اختيارك وفي خوفك وفي وحدتك، وفي اللحظة التي لا يراك فيها أحد أن تذكر الله حين تغضب فتتوقف قبل أن تظلم، أن تذكر الله حين تملك القدرة على الانتقام فتختار العفو، أن تذكر الله حين تأتيك فرصة للغش فتتراجع. هنا يصبح الذكر سلوكا، ويتحول الإيمان من كلمات تقال إلى معنى يعاش.
1: يا أهل الهوى قلب كوى، يا أهل الهوى قلب كوى.
0: وربما لهذا كانت الطمأنينة أعمق من مجرد الشعور بالراحة. الطمأنينة أن يكون في داخلك مرجع حين تضطرب الأشياء من حولك تسكن إليه.

مستمعينا الأعزاء، ربما نبحث عن الطمأنينة في المكان الخطأ، نظن أنها بيت أكبر وحساب أكثر وعمل أفضل وشخص يحبنا ومستقبل مضمون، لكن الإنسان يستطيع أن يحصل على كثير من ذلك ثم يبقى قلبه خائفا، لأن القلب لا يطلب فقط الأمان، إنه يطلب الأمان إلى الله. ولهذا جاءت الآية بهذه القوة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة ليست أن تعرف ماذا سيحدث غدا، بل أن تعرف من سيكون معك مهما حدث غدا. وهذه قمة الإيمان، لأنه ربما لا نستطيع أن نمنع عن قلوبنا الحزن، ولا أن نغلق أبواب الخوف، ولا أن نعرف ما تخبئه لنا الأيام، لكننا نستطيع أن نبحث عن ذلك المكان الداخلي الذي لا تصل إليه عواصف الحياة بسهولة.

0: إلى أن ألقاكم في تجليات جديدة، حيث للكلمة نور وللحكمة أثر وللقلب طريق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن، تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات، حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: نداء من القلم. نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب. نداء من القلب. رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب. نداء من القلب. من إعداد وتقديم سندس هلالي.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله نفتتح هذا اللقاء المباشر تحت عنوان نداء من القلب بعد غيبة تقريبا تواصلت على امتداد 3 أشهر، ولكن نعود إليكم من جديد بنفس الإيقاع، بنفس الروح، بنفس مشاعر المحبة والوفاء لكل متابعينا، لكل أصدقائنا المستمعين أينما كانوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نداء من القلب تسجل حضورها من جديد معكم على امتداد 120 دقيقة من البث المباشر مع فريق عمل يتكون من سوسن فرجاني في مستوى الإخراج الرقمي وزهير المسعودي في الإخراج التقني، سندس هلالي خلف المصدح معي باش يكون أكثر من ضيف سواء عن طريق المداخلات الهاتفية على الرقم 71-136-1000 أو عن طريق الحضور المباشر مع معنا في الأستوديو. أكيد ينورونا ضيوفنا بعلمهم بالمعطيات اللي قدموها على المباشر، وأكيد احنا أولى المستفيدين من كل ما يبث عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب فيها مجموعة من الفقرات، مجموعة من الضيوف، وباقة إن شاء الله تكون مميزة بالنسبة لكم، فيها الإفادة وفيها أيضا الاستفادة من خلال اختياراتنا اللي إن شاء الله تكون في مستوى انتظارات كل متابعينا وين ما كانوا في تونس أو خارج حدود هذه الأرض الطيبة. الحمد لله، يعني ونحن ننطلق مع هذا البث المباشر، فما مناطق من الجمهورية التونسية ينزل فيها الغيث، إن شاء الله يا رب يكون غيث طيب نافع، وإن شاء الله يا رب تعم الفرحة والبركة والخير في كل القلوب وفي كل النفوس، حتى نشد الرحال دائما إلى الأمان والأمام، ونكون على الطريق السوي اللي يرضاه علينا ربي سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أحلى البدايات وأجمل الانطلاقات أكيد تكون بكلام الله وبالقرآن الكريم. ندعوكم للاستماع إلى هذه التلاوة، ثم لنعود إن شاء الله لاستقبال ضيفنا في أولى فقراتنا قرآننا حياتنا.

0: صدق الله العظيم.
1: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا،
2: قرآننا حياتنا. طبعا فقرة نستقبل فيها حفاظ الكتاب حتى نستفيد منهم، وحتى أكيد نتخذ من تجاربهم منارة تنير دروبنا وتشجعنا حتى نكون على نفس المنهج إن شاء الله يا رب. بإذن الله تعالى تكون الفقرة هذه مشجعة ومحفزة للجميع حتى يكونوا من حفاظ الكتاب ومن المتدبرين في معانيه ومقاصده. إذن موعدنا في قرآننا حياتنا مع الشاب حمدي اليزيدي من سليمان ولاية نابل. حمدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك. مرحبا بك، سعيدة جدا، سعيدة جدا بوجودك بيننا ولو يعني عبر الهاتف، ولكن أكيد بإذن الله تعالى صوتك ومصداقيتك باش توصلنا الناس الكل وتأثر فينا بإذن الله تعالى. حمدي، لو ننطلق منذ البداية، شنو النجم ساعة نعرفه عليها حمدي اليزيدي؟
3: والله حمدي اليزيدي شاب من مدينة كيمان، عمري 33 سنة، حافظ القرآن في 2013.
2: نعم.
3: في جمعية القرآن هي حمام الشط. نعم. جمعية عبد الرحمن السفيان. كانت الختام غاديك والبداية كانت في مدينة سليمان بين حلقات الإملاء ومع بعض المشايخ، ربي يبارك لهم.
2: أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يبارك في مشائخنا وكل من سعى إلى ترك أثر طيب بإذن الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، وإن شاء الله يكون ذخر ليه يوم القيامة. إذن هذه المسيرة الحافلة مع القرآن وهذه الرحلة الطيبة الشيقة المحاطة بذكر الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن وصفها؟ لو نعطيه عنوان، ماذا تختار كعنوان لهذه المسيرة ولهذه الرحلة حمدي؟
3: عنوانها بسيط وعفوي برشا، يعني فضل الله ورحمته بأي شخص يقبل على القرآن ويمشي في طريق القرآن كون عظيمة، إنه شرف وعزة كما في سورة الأنبياء قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، فتحس بالشرف والعزة للانتماء لهذا القرآن والسير في طريقه.
2: نعم، نفهم من كلامك أنه فما العديد والعديد من التغييرات التي طرأت على حياة حمدي بعد وقبل الحفظ.
3: أكيد أكيد، خاصة التعرض الدائم للقرآن والقراءة وتبديل التفكير متاعك ورؤية الأشياء بمنظور القرآن يفرق برشا، يعني تنجم تقول اللي هي تحلك عينيك تخليك تفهم الأمور بالصحيح من الأول، تبدأ ثم لبس في المواضيع ثم عدم فهم ثم ديمك الحلقة الناقصة يكملها القرآن، مش بالعام واثنين، بالقراءة بالتدبر بالفهم بأعمل العقل بالصبر.
2: نعم، زاد يقال حمدي أنه قارئ القرآن والفاهم لما ورد فيه من معاني ومقاصد ودروس وعبر يرى الحياة يسيرة وسهلة.
3: طبعا هو هدف هذا، أنه يعني اللي يفهم القرآن ويتدبره تولي الحياة سهلة قدامه بالطبيعة،
2: حتى وإن ربما يتعدى بابتلاء أو مشكل في صعب يلقى الحل، وهذا بالالتجاء مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى.
3: أكيد، خاطر هو ثقته في ربي أنه يحسن الظن بالله عز وجل، حتى وكان ما وصلش للحل فهو عنده أجر الاجتهاد وأكيد بشو يوصل للحل، يعني هو رابح في الحالتين، وصل ولا ما وصلش.
2: نعم، حمدي والعائلة المقربة الأصدقاء تحاول تأثر فيهم باش يكونوا على نفس الطريق، باش يتأثروا بالقرآن، باش يحفظوا، باش يكونوا في نفس المسار اللي اخترتوا أنت في حياتك، وإلا تترك لهم الحرية؟
3: أكيد لازم الإنسان يكون إيجابي ويزم يكون عنده تأثير، ما يكون سلبي منغلق على نفسه، يحاول يفيد الناس اللي يحبهم باللي نجم، وأكثر حاجة وأكثر إفادة باش تكون للناس اللي تحبهم هي ما فماش من خير كلام ربي، وأنك تعلم القرآن للناس ولا تحثهم حتى على القراءة أنه كبداية أنه يسمع القرآن، أنه يكون عنده ورد. خاطر للأسف فما ناس تقرأ القرآن كان في رمضان كهو
2: للأسف. نعم، على ذكر الورد اليومي، وانت عندك تقريبا 13 عام حافظ للكتاب، كيف تحافظ على استمرارية القرآن في قلبك، في فكرك، في حياتك اليومية؟
3: البداية مش كما النهاية، يعني مش كما أول عام في الحفظ كما طويك، يعني الأعوام الأولى متاع الحفظ يسهلها كونه تكون منضبط، تكرار وورد يومي ما فيش كلام. يعني أقل حاجة 10 أحزاب، أقل شوية 8 أحزاب، تكرار منظم. إذا لقيت فرصة باش تصلي تراويح يلزمك تصليها، تراجع تعلم الناس. هذا الأعوام الأولى ليل، خاطر حفظك مازال نسميه أفضل.
2: نعم،
3: بعد تولي يعني فما سهولة في المراجعة يعني كالحفظ، أما يتحلك أبواب أخرى متاع تدبر وفهم، ذوكم يعني ياخذوا برشا وقت وهما أعظم من الحفظ ذاك.
2: نعم، من خلال الورد اليومي اللي تقوم به حمدي تكتشف يعني في أسرار جديدة في القرآن الكريم، تكتشف خفايا أخرى جديدة عليك بالنسبة لشخصك وإلا لا؟
3: أكيد، خاصة في المعاني اللي تتولد من القراءة والتكرار. احنا ما نكرر القرآن برش.
2: نعم،
3: فالمعنى اللي يتبادر اليوم بعد شهر يجيك معنى آخر وأعمق من المعنى الأولاني، ويزيد المعنى يكبر مع كثرة التمعن وكثرة القراءة.
2: طيب، تأثير العائلة في شخص يعني حمدي وتأثير القرآن في شخصيتك زادة؟
3: أي تأثير العائلة كان إيجابي، كان يخليوني على راحتي ويحبوا يعني يفتخروا بالحاجة ذي
2: طبعاً
3: مع القرآن. التأثير على شخصيتي وشخصي أنا ونفسي كان تأثير كبير برشا، خاصة بالفهم العميق للدين وعظمة هذا الدين سبحان الله. يعني عندما تقرأ القرآن تفهم أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، مش كلام كهو، يعني ترى التطبيق العمل. يعني تنجم تكون عندك منهجية كاملة باش نجم تطبق هذا القرآن. نجم ترى في أفكار كبيرة صالحة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم التويكة، وتنجم تطبق بطريقة تؤلم الوقت والزمان.
2: طيب، يجينا سؤال من مستمع على الخاص يقولك كيفاش جاتك الفكرة باش بديت في الرحلة هذه؟
3: والله ما جاتش هي فكرة، هي بديت طريقة عفوية. كان الاهتمام بالمواعظ واني نثبت في صلاتي ونقرب الرب سبحانه. فجي الرؤية على أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها.

0: فاستسق مقبلة ولا تعد روض الذاكرين فتمحل. يعني إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذيك رياض الجنة ما فيهش كلام. والقراءة الفردية تجي للورد، تجي من بعد قراءة القرآن تعرف ولا تدبر، أما الحفظ والقراءة الأولية لابد من مجلس الذكر، لابد من التصحيح، لابد من القراءة على شيخ. لماذا؟ إنه الله عز وجل قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم. يعني ماذا تلقى بين اثنين، ولا راه بطن كتاب حاضر.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم مطلق القرآن.
1: حمدي، بالنسبة للمسابقات وتأثيرها في حافظ القرآن، خاصة وانت حكيت على تشجيع العائلة المستمر ليك، هل هذه المسابقات والجوائز اللي يتم تقديمها كهدية لحافظ القرآن والمتميز، يعني مقارنة بكل المتسابقين الحاضرين في أي مسابقة سواء كانت محلية جهوية أو وطنية ودولية، هل عندها أثر في خاتم كتاب وحافظه أم لا؟
0: بالطبع عندها أثر، أنه يحس عنده قيمة، يعني الحاجة اللي يعمل فيها. أما ديما ما هي الهدف، هي يعني كيما المكافأة وكيما التكريم. يعني احنا كيمش نشوفوا الحاجة بقيمتها،
1: نعم،
0: ونشوفوا الناس مقيمينها بطريقة باهية، راهو شنو المترتب عليها من الناس، هل هما يقدروا الحاجة ذيك؟ فكي يكرموا أهل القرآن معناها هما أكرموا الدين. أما ما يكونش هو الهدف إنه المشاركة فقط في المسابقات وأخذ الجوائز، يعني الحاجة أكبر من ذلك، هي
1: نعم.
0: حاجة تحفيزية في أول الطريق، إنه خلي الناس يقبلوا على يتنافسوا فيما بينهم وتخلق متعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: نعم، حافظ الكتاب يعني من المفروض أنه يكون متواضع، صحيح يفتخر بحفظه لكامل الكتاب، ولكن الفخر الحقيقي من خلال العمل بما جاء فيه من قيم مبادئ وسلوكيات نواميس تعلمنا كيف نحيا وكيف نعيش، أليس كذلك حمدي؟
0: طبعا طبعا، هو القرآن تشريف صحيح أما تكليف.
1: نعم،
0: التكليف وين في المعاينة. احنا ديما نقولوا انه النظري اسهل من التطبيقي.
1: طيب.
0: يعني كي تبدا نظريا تقرا في القران وصوتك باهي وقواعدك ممتازه، ولكن التطبيق فما بعد كبير ما بينك وبين التطبيق، مشكل يلزمها خدمه ويلزمها اصلاح.
1: نعم.
0: والتواضع هذا مما لا شك يرفعك، فهمت؟ والذين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام.
1: حمدي، كلمة الختام أو رسالة الختام خاصة للمبتدئين في خوض هذه الرحلة الشيقة مع الكتاب.
0: رسالة الختام للمقبلين على القرآن، ننصح أي شخص يسمع فيها أنه ينجم يقبل على القرآن هذه أول حاجة.
1: نعم.
0: أقلها ورد يومي، تدبر صفحة، حزب يزمك ما يتعداش نهارك إلا وأنت قريت صفحة من القرآن، قريت تدبرت آية. يعني راي إشكال كبير أنه يتعدى عليك اليوم وما مشيتش تطبيق قلبك، خاطر الأدران موجودة في الدنيا.
1: طيب، يعطيك الصحة.
0: الرسالة الثانية للحافظ المقبل، ما تحفظش وحدك، ما تخممش انك تختم في ساعة، تكون بالتؤادة، بالتكرار والممارسة، بالسؤال، بالفهم. اهم حاجة انك تكون فاهم اللي تحظه، وبالصبر، وان شاء الله ربي يوفق الجميع.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. ربي جزيك كل خير. كنت جد سعيدة بهذا التواصل المباشر معك حمدي اليزيدي من مدينة سليمان، ونحب نشكر زادة ولاية سليانة، ونشكر بالتحديد خويا عقيل ربي بارك فيه، اللي هو اللي كان واسطة بيني وبينك باش تحصلت عليك وتوصلت معك باش تكون ضيفنا في فقرة قرآننا حياتنا.
0: شكرا
1: شكرا، في أمان الله. نواصل بقية فقراتنا إثر هذا الفاصل مستمعينا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي،
3: بالقيم نرتقي. وبالفعل القيم هي أساس وجودنا في هذه الحياة، حتى نكون في القمة، حتى نكون على مستوى مميز إن شاء الله في معاملاتنا، في نظرتنا للحياة بشكل إيجابي، في معاملاتنا اليومية، وفي الرؤى اللي تنجم تدور بذاكرتنا في أي وقت وفي كل حين. ما أحوجنا بالفعل إلى هذا الرقي، وما أحوجنا إلى اختيارات وانتقاء جيد لكل ما يحيط بنا. طيب، في هذه الفقرة يحضر معي فضيلة الشيخ والأستاذ معز بن رمضان، إمام خطيب بمدينة الختمين ولاية بن زرت. أحييك بأجمل وأحلى التحيات شيخي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سندس، أحييك كذلك بأجمل تحية، وأحيي كافة إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمشاهدين لبرنامجك المفضل.
3: شكرا، بارك الله فيك، ونحن بدورنا نبادلك بنفس التحية أو بأفضل منها إن شاء الله أستاذ. طيب، ننطلق في موضوعنا اللي هو الحقيقة ظهر لي بالنسبة لي أنا شخصيا موضوع استثنائي بأتم معنى الكلمة. سوف نحاول البحث في الفرق بين صناعة المحتوى وصناعة المعرفة، ونتصور أنه الحديث هذا باش يكون موجه صحيح لكل الفئات العمرية، ولكن بشكل أدق إلى التلاميذ وإلى طلبة العلم. سؤال يراود الفكر من حين إلى آخر، أستاذ معز، لماذا ندرس؟
4: نعم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد النبي الأكرم. وبعد، فيعني هذا السؤال الذي طرحته أخت سندس، لماذا ندرس أو لماذا أدرس، هو السؤال الأكثر شيوعا ربما في أوساط أبنائنا، خاصة في أبنائنا، يعني بين أبنائنا التلاميذ. خلينا نتكلم باللغة الأقرب للقلوب وخيانا والأبنائنا. نعم. علاش نقرأ، خاصة في وقت أنه ربما يتبادر الأذهان وليداتنا أنه سبحان الله علاش نقرأ، وعلاش نخسر في هالسنوات هذه كل ونكابت في جهد وعناء ومصاريف وغيرها وغيرها، في حين أنه ما فماش حاجة مضمونة ربما في المستقبل، في حين أني نشوف في غيري اختصر الطريق، اختصر السنوات هذه واختصر الجهد متاعه، ربما حصل ما لا أستطيع تحصيله، حصل المال، حصل الشهرة، حصل آلاف المتابعين، حصل يعني سبحان الله يعني حصل صفحة يعني فيها عشرات الآلاف من الذين يتابعون. هذا كل موجود، ولأننا نتحدث كما تفضلت سيادتك على مسألة صناعة المحتوى. يعني هذا الطريق الطويل الذي يخسر فيه والدون أموالا طائلة، ألا يمكن أن أختصره في ربما أحيانا في هاتف جميل وبعض الهاتف ربما ثمين وبعض التجهيزات، ثم أصبح ثريا، ثم أصبح. هذا السؤال أختي الكريمة في الحقيقة هو يعني يرتكز على الكثير من الوهم والكثير من المغالطات التي عششت في أذهان الكثير منا، يعني حتى حادوا عن الطريق الصواب.
3: وغيرت الأولويات زيادة.
4: نعم، تغيرت أولوياتهم، لأنهم في الحقيقة لم يعودوا يميزون بين الغط والسمين.
3: صحيح.
4: ولا بين الزبد وبين ما ينفع الناس. وربنا سبحانه يقول فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أول هذه الأوهام أننا حصرنا تعريف النجاح في كونه مالا وثروة وشهرة، واختزلنا قيمة المرء فيما يملك وفي عدد متابعيه أو معجبيه. ما سألناش رواحنا يلندرا شنو اللي قدم صانع المحتوى، مع احترامنا الشديد وخياني ربما يسمعوا فينا تويك برشا ناس صناع محتوى، أنا لا أتحدث عن صناع المحتوى الهادف أولئك اللي الذين يضيفون إلى مائدة الوجود، لا، هنا أتحدث عن صناع المحتوى التافه، هؤلاء الذين يصنعون التفاهة ويشجعون عليها بل ويصنعون جمهورا تافها بلا وعي. يعني قلت إن مشكلتنا الأولى أو إن الوهم الأول يتمثل في أننا نحصر التعليم إن شئنا في في في فيما يمكن أو نحصل النجاح فيما يمكن أن نحصله من مال وثروة، في حين أننا لا نكلف أنفسنا بأن نقول إن أروع ما في التعليم أنه يجعلك إنسانا، أنه يبني فيك الإنسان، أنه يبني فيك ذلك الذي يبحث عن إفادة غيره. فقيمتك يا ابن آدم لا تتمثل فيما تملك بل فيما تعطي، وفرق كبير بين من يعطي بعلمه ويبني المجتمع ويساهم في بناء المجتمع بعلمه،
3: فيترك الأثر والبصمة.
4: نعم، ويترك الأثر والبصمة الجيدة. ليس المهم أن تترك بصمة، بل المهم كيف تكون تلك البصمة.
3: نعم.
4: وما قيمة البصمة؟ العالم مليء بالتافهين الذين لا يتركون بصمة فقط، بل ملأوا عقولنا وملأوا العالم كله بالبصمات والآثار، ولكن هناك أثر يعني ربما يقول لك في قبرك أنا عملك الحسن أو عملك الصالح. نسأل الله تعالى أن تكون أعمالنا الصالحة. هذه أخت سندس معناها الخطأ الأول أنه حصرنا مهمة التعليم في أنه يكون، ولا مهمة النجاح في أنه يحصل المال والثروة. لكن كذلك الأمر الثاني، السبب الثاني لاستشراء هذا الفكر بين أبنائنا هو هذا الشعور بالخمول والكسل أمام كل عقبة تعترضنا. وليت عنا معناها عقلية عند وليداتنا أنهم ما عندهمش الهمة الكافية في طلب العلم رغم كل ما يتوفر لديهم من إمكانيات، فكلما اقتربت المعلومة من التلميذ وسهل عليه تحصيلها إلا وازداد كسلا وازداد عقله تحجرا.
3: نعم.
4: ضغطت الزر طويلة اللي تخليك تعمل ملف، بل وساعات سبحان الله تخليك معناها كلزم تقرأ كتاب كامل، وإلا كلزم تساعدك في تأليف كلام كامل.
3: نعم، هي في الحقيقة عاقبة أمام الإبداع والابتكار، ويعني استخدام العقل في المنحة اللي خلقنا عليه ربي سبحانه وتعالى. يعني احنا ربي ميزنا على بقية الكائنات بهذا العقل حتى يعمل، لا لكي يصاب بهذا البخل وهذا الشح في التفكير والإبداع والبحث كذلك أستاذ.
4: نعم، فلذلك أقول لتلميذي كثيرا أن لا تجعلوا الذكاء الاصطناعي يساهم في غبائكم.
3: نعم.
4: فإن هذا الذكاء الاصطناعي للأسف يساهم في تنشئة جيل بين ظفرين، أو في تنشئة بعض الناس الأغبياء، وسامحوني في الكلمة. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا إعمال عقولهم، لم يستطيعوا أن يعملوا هذه النعمة التي وهبها الله إياهم، ألا وهي العقل. لهنا نتحدث على حاجة مهمة برشا غابت في مناهجنا، وغابت بين تلامذتنا، وغابت حتى بين أوليائنا، هي مسألة غياب علو الهمة في تحصيل العلم. وربما اللي ساعد في في في في غياب علو الهمة هو هذا الاستسهال للمعلومة، هذا أولا، وغياب التحفيز. والسبب متاع غياب التحفيز هو غياب التعليم بالقدوة الحسنة. وإذا كان سبحان الله هذه يقال دائما أن الطبيعة تأبى الفراغ، بما أنه غاب التعليم بالقدوة الحسنة شنو باش يولي؟ حلت القدوة السيئة محلها، فلم يعد لدى أبنائنا، أو أصبح هم أبنائنا أن يكونوا مثل صناع المحتوى. أنا تغيظني وقت اللي تلميذة، وهذا صار لي فعلا، لأنه وقت اللي تلميذة معناها نقول لها في أول العام شنو تحب، شنو تتمنى باش تكون، يا حسرة وقت اللي يقولون المعلمين متاعنا شنو تحب تولي، وكل واحد يعطيه سبحان الله يعطيه تصور المستقبل متاعه والحلم متاعه، ويحب يولي حاجة مش ما نذكروش لمهن الكرة، يحب يولي حاجة فيها مرتبطة بالتعليم. طويك تسأل أي واحد فيهم يقولك نحب نولي صانع محتوى، نحب نولي تيك توكر ولا انستغراموز ولا غيرها ولا غيرها، من غير حتى ما يكلف روحه.
3: تغيرت الأفكار وتغيرت وجهات النظر.
4: نعم تغير.
3: هو هذا لا يفسد للود قضية أستاذ، ولكن ما يجب أن ننبه إليه هو لا لاستعمار أفكارنا، هذا ذكاء الاصطناعي وتغيير مواقفنا من الحياة وأولوياتنا. زادة مهم أن نتعلم ونتعرف عن كل ما هو جديد، ولكن أن يأخذ منا قسط كبير من حياتنا ومن أعمارنا ومن وقتنا، خاصة يعني على حساب الإبداع والابتكار والتميز، لأن التميز الحقيقي هو عادة ما يكون مصحوب بتضحيات جسام يقوم بها هذا المتعلم وهذا العالم كذلك.
4: نعم نعم، هذا هذه لعل هذه هي الرسالة الأوضح بالنسبة إلينا في هذه المداخلة.
3: نعم.
4: نحن لسنا ضد الذكاء الاصطناعي، ولا ضد صناعة المحتوى، ولا ضد هذه التقنيات المتطورة، بل وجب أن نضع هذه التقنيات لكي تساهم في بناء هذه الأمة. رسالتنا لأبنائنا، خاصة لأبنائنا الشباب، لأبنائنا التلاميذ والطلبة، أن لا يكون همهم أن يكونوا صناع محتوى بلا هدف، بل أن يكون همهم صناعة المعرفة.
3: نعم.
4: أمجاد الأمة لا تبنى بصناعة المحتوى بل بصناعة المعرفة.
3: نعم.
4: كل أمة، لذلك فإن أعظم بل أخطر بل أهم مصنع من مصانع الأمة في أي أمة وفي أي زمان وفي أي مكان هو مصنع التعليم. لا يضاهيه مصنع دبابات ولا طائرات ولا قنبلة نووية ولا غير. مصنع التعليم هو اللي بيش يخرج لك رجال، ونقصد بالرجال هنا رجال ونساء. مصنع التعليم هو اللي بيش يخرج لك ناس عندها قيمة، هي اللي بيش تصنع لك المجد متاع الأمة. لكن لهنا بيش نمر، لو تسمحين أختصر.
3: نعم، في دقيقة مهمة. لو تسمح أستاذ،
4: في دقيقة أرجو ذلك.
3: نعم.
4: النقطة مهمة جدا، أنه من حبوش مصنع التعليم يصنعنا دكاترة فقط، ولا محامين فقط، ولا إعلاميين فقط، ولا أساتذة فقط. نريد منه أن يصنع لنا دكاترة وأساتذة وإعلاميين عندهم ما يسمى بالرشد. ربنا سبحانه وتعالى يقول اقرأ بماذا؟ باسم ربك الذي خلق.
3: نعم.
4: كثيرا ما نتحدث عن أننا أمة اقرأ، لا نريد أن نكون أمة اقرأ بقدر ما نريد أن نكون أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نريد أن تخرج جامعاتنا ومدارسنا أساتذة يخافون الله ويعرفون أنهم مطالبون بأن يبنوا هذا المجتمع.
3: نعم.
4: نريد أن نخرج يعني محامين يعني يستثمرون علم القانون في نصرة المظلوم إلى في نصرة الظالم. نريد أن تخرج جامعات أو كليات طبنا أطباء يخشون الله ويستثمرون علمهم في رفعة هذه الإنسانية. ولهنا نتحدث على الرشد.
3: نعم.
4: الذي أو نتحدث على الحكمة، باعتبار أن الحكمة هي حسن استغلال ما تملك ووضعها في المكان المناسب. هذا اللي قالوه، هذا اللي طلبوه أو دعا به أصحاب الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا.
3: نعم.
4: من أمرنا رشدا.
3: نعم.
4: والحديث يطول في هذا الباب.
3: بارك الله فيك، جميل جدا أن يقترن هذا الكلام وهذه الرسائل بنداء الحق. شيخ معز، ربي بارك فيك وربي جزيك كل خير. نرفع إلى حضراتكم مستمعين الكرام أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: رقي المبدأ. رقي المبدأ. رقي المبدأ. رقي المبدأ، هذه الفقرة اللي توصلنا ما 53 دقيقة من ولاية بنزرت، وين كان معنا مباشرة فضيلة الشيخ والأستاذ معز بن رمضان. باش نهزوكم معنا مباشرة إلى عاصمة الجنوب ولاية صفاقس، ونستقبل الدكتورة وفاء الجلولي مختصة في تجويد القرآن. دكتورة وفاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك
1: دكتورة. ما عنديش الدكتورة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك، يعطيك الصحة وشكرا على تلبية الدعوة والتدخل معنا على المباشر حتى تحصل لنا الفائدة جميعا، خاصة في سياق الحديث المتعلق بالعناية بالنفس واتخاذها كمبدأ في الحياة، أن يهتم الإنسان بذاته. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ ماذا نقصد بهذه المصطلحات؟
1: نعم، أهلا وسهلا. أولا أحييك وأحيي جميع المستمعين لإذاعة الزيتون الحبيبة. إذن الاهتمام بالنفس، يقول القائل شنو أهتم بنفسي، معناها مش نكون أناني؟ لا، عسى وكلا. الاهتمام بالنفس، راهو احنا وقت نقولوا اهتم بنفسك، بل بالعكس، يعني من كونك انت تتلهى بنفسك، يعني مش تتلهى بانك تعطي حقوق الاخر ومش تنفق عليهم ومش تعمل برشا حاجات باهيه، يعني نوصل للمال لنفسك ايضا للاخر.
0: نعم
1: نعم نعم، يعني كوني انا نقول لك اعتني بنفسك، اهتم بنفسي كيف؟ يعني مش نتلهى بروحي ومالي ومال الناس.
0: طيب.
1: يعني هنا مش نتذكر أني سأدفن وحيدا وسأبعث وحيدا وسأحاسب وحيدا، ما لهنا إن وقت اللي نسمع كلام كيما هكا نقول ما لما نهربش من النبش في ذنوبي وأخطائي، عليه باش نصلح روحي، ما لا نبشي في أخطائي حاجة باهية، أما نبشي في أخطاء غيري هل هو باهي؟ ملا رحلة الاهتمام بالنفس راهي رحلة عمر، ما هيش محطة وانتهى الأمر،
0: ورحلة ممتعة إلى درجة، خاصة وقت اللي نقف عند هذه الأخطاء ونحاول جاهدين تجاوزها والتخلي عنها في قادم الأيام، بتعلة أن أصبح قدوة للآخر وأسوة طيبة لكل المحيطين بي من قريب وإلا من بعيد.
1: نعم نعم، وهو كذلك. وإحنا هنا نحكيه مثلا على توجيهات نبوية لإصلاح النفس، لأنه هذا من أحسن المحطات اللي نقف فيها باش نصلح رواحنا. راهي محط إراه إصلاح النفس، يكون شي حتى شيخ علم يقعد دايما يراجع نفسه ويصلح ويستغفر ويتوب ويدرب حتى يلقى الله، يعني كل على حسب المعلومات اللي عنده وكل على حسب ما تلقى من علم في هذا الباب. التوجيهات النبوية لإصلاح النفس، أول شيء قال لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام جهاد الهوى، السيطرة على رغبات النفس، هيك هو الجهاد الأكبر. سيدنا عليه الصلاة والسلام مرة لما رجعوا من الغزو، المحاربين اللي معاه تعرف قال لهم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. نعم، المجاهدة راهو مجاهدة النفس، هيك هو الجهاد الحقيقي، يعني كوني ننظر إلى نقاط ضعفي وأعلن حرب داخلية في نفسي.
0: نعم.
1: على نقاط ضعفي اللي أنا نحب نصلحها، عندي تقصير، عندي شيء محرم نعمل فيه، عندي مكروه قاعد ما حبش يسيبني، ثم سلوكيات لا ترضي رب العالمين، سلوكيات لا ترضي نبي الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أعلن الحرب عليها.
0: نعم. وفي المقابل أستاذة، يجب أن يعني نبين الفرق والبون الشاسع بين جلد الذات اللي هو يعتبر قاتل ولا يغير شيء في ذات الإنسان، والمحاسبة الدقيقة لهذه الثغرات ولهذه النقائص أيضا.
1: نعم، الجلد الذات نقول وإحنا بمفهوم منبوذ، ولكن محمود في جانب صغير منه، هو أني ننظر إلى العيب أما عندي ديما أمل، لا ربي سبحانه وتعالى قال لي باب التوبة ديما محلول.
0: نعم.
1: انا كيفاش نقعد معناها؟ بالعكس انا ديما متعلق بالامل متاع اني مش نكون غادي افضل من امسي. يعني لفات اني نفكر في اني راني الغد سيكون افضل من امسي، هذا يخليني متعلق بباب العرش دائما وابدا. ملا احنا كي نحكيو على اني مش نصلح ذاتي، راني كي نبدا بنفسي كيف ما قال النبي ابدا بنفسك فتصدق عليها، مش هكا الحديث قال ابدا بنفسك فتصدق عليها.
0: نعم.
1: مش في المال راهو، مش كان في المال،
0: لا ماديا ومعنويا،
1: ماديا ومعنويا. يعني انا في الاخير لماذا نحكي على عيوب الناس وانا مليان بالعيوب؟ لماذا نحكي على أخطائهم وأنا مش ناقص؟ مالي ومالهم؟ وفوق الكل الكونت متاعي اللي عند ربي لما أنا نحكي على الناس يقوم يفرغ ويمشي يعبي الكونت متاع العباد.
0: بالضبط.
1: مطلوب أنا ناس مليزي نحكي على عيوبهم ومن يشتيقتهم ومن حبهمش وفي التاني نعطيهم
0: حسناتي.
1: يعني بالأقل هكا الإنسان الواعي واللي يفكر بوعي والمؤمن بحق يعني في التالي يقف روحه يزعم لازمنا نقفوا لرواحنا. وراهو من مظاهر الاهتمام بالنفس أيضا الجسد وحسن المنظر
0: طبعا،
1: بل هو من الدين، بل هو عبادة. يعني كوني نهتم بنفسي مش معناها راني مش نتكبر على من حولي. وفما بين قوسين فما ضوابط شرعية للاهتمام بالأناقة والجمال وبالنفس. أولا منبتعد عن الإسراف والتبذير، ورد لي من الكبر، مش باش نتعالى على الناس ونحتقرهم، وما نغيرش خلق الله. وكيف يكون المظهر متاعي الخارجي نلتزم فيه بالستر الشرعي وكل شيء. هيك كله من مظاهر الحسنة للاهتمام بالنفس. أنا واحدة من الناس لما نمشي نقري في كلاسيد وفي بداية السنة احنا ان شاء الله في كوبر نبتدي وفي جمعيتنا وفي مجالسنا،
0: ربي يوفقكم ان شاء الله
1: يعيشك، فنقول لهم من الوصايا، نقول لهم رجاء اللي يجي تقرأ عندي تتخير أجمل ما عندها من ثياب.
0: بالضبط.
1: نحبها تجي في أحلى صورة. خذوا زينتكم، ربي قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ربي سبحانه قال لنا أن نتزين قبل العبادة كما نقولوها. وين ماشية مزينة هكا ولابسة لبسة مزيانة و... والله ماشية نقرأ في التجويد، والله ماشية نعمل تحسين تلاوة، والله ماشية نتعلم. هيك كله تابع الاهتمام بالنفس، الاهتمام بالبدن يا سندس أيضا،
0: النظافة والطهارة،
1: والطهارة والنظافة. وربي وسبحانه
0: والأكل الصحي زادة
1: طبعا، الجسد هيك ما توصيش صريح حريق عفوا يعني بارك الله. الناس تفهمك معناها ولا كلهم مختصة في التغذية، أما الروح والجسد التلهينا به. والروح إيش حالها؟ هل التلهينا بصحتنا الروحية؟ تعرف من حب النفس، من دواعي حب النفس، أنه الإنسان يفكر في أنه يعمل ورد يشرب منه قليب. قلبي وقلبك محتاج انه يشرب من ورد. ترى هي جايه من كلمه ورد، من المكان اللي يرتوي به الانسان.
0: نعم.
1: الورد شنو هو؟ هو انك تحدد نصيبا من قران، كل على حسب معناها طاقته. انت مبتدئ جديده، ابدا حتى بصفحه. والله عندك فتره اعمل صفحتين، اعمل نصف، اعمل حزب، اعمل
0: غذاء الروح.
1: هيك غذائنا كيما. نعم. جسدك محتاج انه يكون قوي بالرياضه وبالحركات، وتاكل بروتينات، وتركز على انك ما تكثرش من السكريات والنشويات وغيره وغيره. وكما قلت لك ولينا مثقفين في هذا الباب ما شاء الله. ايه والجانب الروحي ملا ما ينقصناش الاهتمام ايضا بالغذاء الروحي. ملا الورد مهم جدا، مجال الذكر ما نقولش مع العباد يا سيدي اعمل وحدك، ذكر دعاء بتاع الصباح والمساء، نمشي المجلس مرة في الأسبوع نتعلم فيه.
0: نعم. دين،
1: سيرة، فقه، قرآن، تجويد، أي شيء ينفعني وألقاه عند ربي هكا نهير آخر يستنى فيها. هذه الرحلة راهي رحلة التزكية وإصلاح النفس، نعملوها بكل حب. وإحنا راه في نيتنا يا ربي أنا في طريقي إليك سأهتم بنفسي، واهتمامي بنفسي طبعا يرفقه الرفق بالآخر والنصح للآخر. راهو ما يعنيش أني نفرط
0: أو نتخلى على الآخر، بالعكس أنت باش تكون جزء مؤثر فيه.
1: طبعا هو حتى سيدنا عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة مع المهاجرين أول سلوك هكا علموه لهم وعملوه شنو هو؟ هو المؤاخاة.
0: نعم.
1: مؤاخات في المدينة، وألف بين المهاجرين
0: والأنصار
1: وتقاسموا فيما بينهم ما عندهم واشتركوا فيه، وهذا السلوك في قمة الرقي،
0: وهذا كان المفتاح لمواصلة بقية الطريق وبقية الرحلة.
1: نعم.
0: أستاذة، نأتي الآن إلى توضيح حديث آخر لسيدنا صلى الله عليه وسلم، يقول فيها عليك بخاصة نفسك ودع العوام خاصة، وانت كنت بينت ووضحت أنه العناية بالذات البشرية ليست فيها أي استثناء أو إقصاء للآخر، بالفعل لأنه الذات تنجم تكون مؤثرة، تنجم تكون قدوة للآخر، ينجم يكون وجودها إيجابي إلى أبعد الحدود، ولو بالكلمة الطيبة ولو بالابتسامة الصادقة كذلك. أستاذة،
1: نعم، هو الحديث اللي ذكرته وعليك بأمر خاصة نفسك جاء في مجلس للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث لابن عمر عبد الله، في عن حديث لعبد الله بن عمر بن
0: العاص، نعم،
1: قال بينما نحن حول رسول الله إذ ذكرتنا، يعني هما في المجلس عليه الصلاة والسلام ومعاه الصحابة، فذكر أمر الفتنة. فاش قال سيدنا؟ قال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وأشار وشبك بين أصابعه، شبك بين صوابعه، وقال كيف ما نقول وإحنا الدنيا دخلت في بعضها، إحنا بالعربي هكا بالدارجة نقوله. فقال عبد الله بن عمر، قال كيف أفعل؟ جعلني الله في ذاك يا رسول الله. قال سيدنا هنا ننتبه، قال إلزم بيتك.
0: نعم.
1: نقص شوية خروج وشد دويرتك.
0: ايه.
1: واملك، والوصية الثانية، واملك عليك لسانك. هذه مهمة ومهمة جدا. لسانك. كونه املك عليك لسانك وعرف تتكلم وش تقول به. وقال وخذ بما تعرف ودع ما تنكر.
0: نعم.
1: لما يختلط الحابل بالنابل، خذ ما تعرف ودع ما تنكر من الدين.
0: والله هذه الكلمات تصلح أن تكون قاعدة لنا في هذه الحياة.
1: نعم، صحيح هو مش زمن الفتنة ربك، مش 100%، ولكن فيه، احنا تو نعيش فيه، يعني فيه شيء من الفتن موجود. ونختم الحديث، قال وعليك، بعد ما قال وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، قال وعليك بأمر خاص نفسك، وكمل الحديث وقال ودع عنك أمر العامة.
0: نعم.
1: الوصية اللي قالها في النهاية، قال عليك بأمر خاصة نفسك.
0: نعم.
1: معناها شنو؟ معناها صلح روحك كما قلنا نحكيه قبل قليل،
0: هذا هو،
1: يعني تلهب روحك، تلهب روحك، مالك ومال الناس، عليك بنفسك، تلهب بالعباد، مش خاصك فيهم،
0: الناس عندهم ربي حسبهم هكا. نعم. ولا يا أستاذة،
1: أنت يا أخي خالي من العيوب حتى تشوف،
0: حتى إنسان ما هو خالي من العيوب،
1: كما قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره، ألا لنفسك كان ذا التعليم، أنت تعلم في العبيد ولا تنظر على الناس تشوف عيوبك ساعة. ثم قال أيضا شاعر آخر، قال قبيح من الإنسان ينسى عيبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى،
0: نعم،
1: ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى. هنا نرجع ونقول عليك بأمر خاصة نفسك كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام. واختم الحديث متاعه سيدنا وقال ودع عنك أمر العامة، يعني اترك الانشغال بالناس، وكلهم يصبوا في بعضهم ويكملوا بوغم المعاني، اترك الانشغال بالناس وصلها بما طلبه المولى عز وجل منك، وكن يعني توصل حتى للمطلوب منك. حديث النبي أنا لما نسمع والله هكا قلبي قشعر، وكل زعما احنا مش نوصل ونوليه، وكيف ما قال النبي، قال
0: ونعمله بنصيحته،
1: قال لما سئل عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله أي الناس أفضل، شقل لهم كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا له صدوق اللسان واضحة نفهمها ونعرفها، أما ما مخموم القلب؟ قال لهم هو التقي النقي، يعني اللي خاف ربي وأخلاقه عالية، لا إثم فيه ولا شنو ولا غلة ولا حسد.
0: نعم. إن شاء الله نكونوا منهم يا رب.
1: يا رب يا رب، يعني زين نحط هكا شعاري في الحياة، يا ربي أن أكون مخموم القلب وصدوق اللسان. يا سلام.
0: ونكونوا ممن يهتموا بأنفسهم.
1: نعم.
0: ويتغاضون عن عيوب الناس. بارك الله فيك أستاذة، شكرا شكرا على عطر هذه الكلمات اللي بالفعل يوصل إلى القلب، فإن شاء الله يكون تأثيره إيجابي حتى نغير من ذواتنا ونطور كذلك قدر المستطاع، نقف عند نقاط الضعف ونطور نقاط القوة الموجودة فينا. جزاك الله كل خير أستاذة وفاء الجلولي مباشرة من ولاية بنزرت، في أمان الله. نواصل بقية فقراتنا وبقية حديثنا. حاولنا اليوم أنه يكون حديثنا معكم مباشرة مستمعين الكرام هو عبارة على مزيج بين الكلمات التي تصل مباشرة إلى قلوبكم، وهي عبارة على نداء من القلب إلى القلب.

0: شموس الوطن، شموس الوطن،
1: شموس الوطن. فقرة وصلنا إلى تمام 4:16، الفقرة اللي نحاول أسبوعيا أنه نهتم بالناس اللي تخدم على رواحها، اللي تفيد المجتمع من خلال الأعمال الخيرية، من خلال بذل مجهودات حقيقة تشكر فتذكر. وهذا دورنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنه نسلط الضوء على كل النقاط الإيجابية الموجودة في الجمهورية التونسية. طيب، نستقبل على بركة الله المدير الميداني لجمعية كاف اليتيم محمد أيمن التكابري. مساء الأنوار.
2: مساء النور، مساء الأنوار لكل مستمعات ومستمعي إذاعة الزيتونة. شكرا سندس على الاستضافة، وإن شاء الله ربي يوفق التونس الكل فيما هو خير للبلاد متاعنا.
1: حبيناك تكون موجود معنا.
2: ان شاء الله المرة الجاية.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. كل ما فما جديد بخصوص هذه الجمعية إلا وتكون أولويتنا في الإذاعة أنه نعطيكم المصدح وتقدموا هذا الجديد لعامة التوانسة باش نقفوا يد واحدة معاكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله. تعرف احنا توا شهر سبتمبر هو شهر مهم جدا عند العائلة التونسية. كيف احنا في الجمعية نبدأ نحضروا من دوما توفى الدراسة في الموسم الفارط، يعني من بعد 30 جوان انطلقوا في تحضيرات العودة المدرسية اللي تقعد في حدود شهرين ونصف. حدا نحضروا اثنين إن شاء الله عندنا أكثر من 827 يتيم من 448 عائلة متواجدين في كافة أنحاء الجمهورية في حدود 20 ولاية تلموا العودة المدرسية، المحافظ، الأدوات، الكتب. إن شاء الله حابين نكون سنة من عام للعام نحاولوا أن نحسنوا من الجودة. سنة إن شاء الله فما جودة عالية فيما يخص المحافظ لوليداتنا وبنياتنا، كذلك الأدوات المدرسية. مشكور كل من ساهم في هالعودة هذه، وتحية إكبار وإجلال متطوعي جمعية كافي اليتيم، خدموا في كل الأوقات على الحر باش يحضروا الليباك والتنظيم والتحضير، ومهوش سهل باش نوصلوا في حدود 800 زومة باش تحضر، يعني
1: عدد كبير،
2: عدد كبير. يعني كان نعمل عملية حسابية، عندنا 14 قسم وكل قسم فيه بنات وأولاد، وفما الاختصاصات اللي موجودة من بداية من السنة الثانية ثانوي. يعني هذا كله مجهود كبير وقفوا عليه الجمعية وخاصة المتطوعين، خاصة الإدارة بتاع الجمعية، تحية شكر. وليداتنا الحمد لله مع انطلاق العودة المدرسية 15 سبتمبر تحصلوا زادة على الأدوات قبل التاريخ هذايا. احنا

0: الوحود نتاعنا نخلصهم.
1: وخاصة وأنه يعني اللوازم المدرسية مكلفة جدا. والحقيقة أنا شخصيا يعني كولية نعرف شنو قاعدة نحكي، والناس والمستمعين اللي عندهم تلامذة أكيد يعني يزيدوا يأكدوا كلامك هذا محمد أيمن، وإن شاء الله يدعموا الجمعية باش يوفروا مستحقات الأدوات هذه اللي مشيت للأيتام مش لأي شخص آخر.
0: إيه للأيتام والله، وتحيه شكر يعني لل يعني للجروسيست يعني للعبيد اللي خدمت معانا. أنا مش نقول يعني
1: فما ثقة بيناتكم.
0: شاتيك إكزامبل، أنا شاتيك مثال.
1: نعم.
0: المحافظ يعني تباعه ب 141 جاي يعني يعمل لنا سوم ب70 وب80 دينار، هي كاريتي طيارة يعني حاجة حلوة برشا، ونعرفوا كل صغير يعني نحن شوف أختي سندس احنا نعيشوا مع صغارنا ونحلموا بحلمتها.
1: أكيد.
0: يعني نعرفوا صغار يدوروا في ال يعني يدوروا ويشوفوا لأنه يعطي الكراتب يحلموا بهم
1: ويحبوا حاجة مزيانة
0: ويدخلوا على يدخلوا على وسائل التواصل الاجتماعي يعني من يعني يعيشوا كيف نرى يعني عندهم يحس يحب. فاحنا كجمعية ما نكذبش عليك يعني زين نقعدوا مع صغارنا ونعرفهم شنو يحبوا وشنو يقول لك والله نتمنى. فان شاء الله نحن نكونوا احنا شو نقولوا الفايده لكم انتم تقراوا الباقي علينا، يعني نقراوا اولادنا تقراوا الباقي علينا.
1: طيب محمد أيمن، نجموا نعرفوا السعر اللي متخلد بذمتكم لدى هؤلاء باش نكونوا أكثر مصداقية مع مستمعينا، وكيفاش نجموا يتواصلوا مباشرة معاكم؟
0: شوف احنا تو نحكي على الجمعية، احنا الهدف في العودة المدرسية هو 1000 يتيم، احنا تو خلطنا 827. كل صغير كل عائله تو حتى تسمع فينا ما زلت من الايتام نقول ما تمكنتش انها باش تحصل على تتصل بينا على الرقم 25 34 44 24. وهذا رقم واتساب نحاولوا نوفروا لها العوده المدرسيه. نحن ديما نعملوا البروجي، عملنا 2 بروجي على 1000 يتيم، خلطنا 827 نوفروا كل شيء تاع 1000 يتيم باش ما نحبوش احنا يجي شكون للجمعيه من صغار قولوا له ليه راهو ما عادش عندنا، والحمله نتاعنا ما زلت تتواصل لغايه 30 سبتمبر.
1: نعم.
0: تقول لك احنا تكلفه الحمله هذه تفوت ال 120 الف دينار.
1: واضح.
0: اللي مازال متخلد في الذمه في حدود 50 الف دينار.
1: طيب.
0: باهي. راهو كي نحسبوا ال 120 الف نحسبوهم على ال 1000 يعني في حدود تكلف اليتيم 120 دينار. من كرتابته من أدوات المدرسية إلى الكتب نتاعو يعني في كافة المستويات إلى موين، ولكن في الحق هو يختلف من سنة إلى سنة، لكن نحن نخدمه بال بال بال بال بالموين يعني كاملة. هذا هو يعني نحن حسابنا بتاع 1000 يتيم، 120 ألف دينار هي القيمة الجملية بتاع المتخلد بالذمة، هو مازاله في حدود 50 ألف دينار. إن شاء الله ربي يوفقنا
1: أن
0: نكونوا في الأجال ونخلصوهم. مع العلم راهو فما برشا يعني شركات ساهمت معانا وبرشا عباد عاونت، لكن ما شاء الله راهو
1: العدد كبير.
0: العدد كبير وما نكذبش عليك يعني هو حتى طلب من المتبرعين يقول لك مثالش اللي يحبوا صغير أعطيه. واحنا دللنا وليداتنا نحبهم يقراوا يعني نتائجهم متميزه، الغيرات تقرا
1: يستحقوا
0: يعني
1: باش يدلوا
0: والله يستحقوا بالحق. راهو يعني في تواصل نحن حتى مع اولادنا، يوصلك مساج راهو على الفيسبوك يقول لك عم ايمن انت راهو بعثت الكرتابه اللي انا كنت نحلم بها، يعني حلمت في كرتابه كان يشوفها عند اصحابه وكان يشوفها موجوده في المكتبات، يعني بالنسبة لي هو حلمة كبيرة. أما نقولوا نحن ربي يبارك للجميع
1: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله نزيدوا نشجعكم أكثر باش نخلصوا معاكم السعر هذا المتخلد بذمتكم.
0: كل مستمعين إذاعة الزيتونة واللي يسمعوا فينا اللي يحب يساهم، أنا نقول المشوار والقراية أهم حاجة، أهم سبيل هو باش ننقذوا صغار ذوما، خير بالنسبة أنا خير من ماكلة خير من أي حاجة هي القراية، يعني أهم حاجة
1: رأس مالهم
0: الجمعية هي رأس المال أهم حاجة.

0: نؤمن به. وأهم مشروع بالنسبة للجمعية هو العودة المدرسية.
1: نعود نذكر بالرقم، نعود نذكره بالرقم ونختمه معاك إن شاء الله.
0: 25 34 44 24، هذا الرقم هو 25 34 44 24، نمره واتساب يتصلوا بنا يعني وكيفاش هم يحبوا يتبرعوا،
1: تفسروا لهم العملية كيفاش تصير بالضبط. يعطيك الصحة محمد أيمن التوكابري.
0: إن شاء الله يبارك فيك يا عيشة.
1: العفو، شكرا شكرا جزيلا لك محمد أيمن التوكابري المدير الميداني لجمعية كافر اليتيم بولاية أريانا، كان حديثنا معاه حول العودة المدرسية والتكفل ب تقريبا في حدود 1000 يتيم، مازالوا 200 ينتظروا المساعدة ومازال مبلغ كبير متخلد بذمتهم. إن شاء الله ناس الخير اتعاونهم باش يخلصوا المبلغ هذا. رقم الجمعية 25 34 44 24. مستمعينا الكرام، نواصل بقية فقراتنا وآخر ركن معانا باش يكون زاد شموس الوطن، وباش تكتشفوا من جديد علاش اخترنا العنوان هذا.

0: شموس الوطن، شموس الوطن.
1: من جديد مع الجزء الثاني من فقرة شموس الوطن، والحمد لله في تونسنا نقاط مضيئة وبرشا ناس تعمل في الخير بنية مرضات الله سبحانه وتعالى. في باب الأمانة اليوم اخترنا أنه يكون موجود معنا الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة. سعيدة جدا بوجودك بيننا من جديد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا مرحبا أسعد. بيك
2: مرحبا بيك عايشك.
1: طيب شيخ الأسعد ماكش وحدك، معنا ضيف،
2: معنا صديق والضيف
1: وعزيز على القلب، لأنه عمل حاجة مزيانة وهي تشرف كل مواطن تونسي
2: وذكرنا بقيمة من القيم الأساسية في المجتمع.
1: نعم. سعيد القاسمي، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تقوي شوية في صوتك سعيد باش نسمعوك.
3: بسم.
1: ونحب نسمعوك
3: اليوم. إن شاء الله إن شاء الله.
1: مرحبا بيك سعيد.
3: وبك عايش.
1: أصيل مدينة تبرقة وتسكن في المرسى.
3: في المرسى بحال أزرق.
1: سعيد أب لثلاث أطفال. وإطار اللي تتنزل فيه استضافتنا لسي سعيد هو عثوره على يعني حافظة لشخص هو مواطن تونسي، باعتبار أنه سعيد يعني يجمع في القوارير البلاستيكية على مستوى المرسى ودويرها، فإلقى ستوش. ستوش هذية موجود فيه مبلغ مالي وأوراق شخصية لمواطن تونسي كما نقوله، حتى آخر كان ينجم يتصرف فيه ستوش هذا.
2: نعم.
1: ولكن سعيد كان عنده اختيار آخر. شنو عملت بستوش سعيد؟
3: هو أنا ما فكرت، أنا وصلت لزرت الأوراق وشفت التعب اللي باش يتعبوا مولاه وشوف أحساسه كيفاش. هو ديريكت فكرت طول يزم نعمل حل كيفاش نوصله في أسرع وقت، وفكرت عندي صاحبي ديما ما أنت نعرفه مدة 3 سنين.
1: نعم.
3: قلت الحل الوحيد وهو أقرب واحد، الحل الوحيد نتصل به وهو يوصل لي الأمانة دي.
1: نعم. نوجه له تحية سفيان.
3: أكيد سفيان. سفيان خويا، مش صاحبي، خويا مساند متاعي.
1: علاش فكرت مباشرة في سفيان باش يكون وسيط بينك وبين صاحب الستوش هذا؟
3: سفيان ثقة برشا. سفيان ما أنت يعطي من حاله، يعطيني يقول له والدي ما تعطيني، يعطيني مدلي في اللونتري في عيد في رمضان. ما أنت اللي أنا نبدأ نهرب، ما نحبش كلمه، معناه قد كل ما نكلمه باش يمدلي
1: ما يرجعكش فارغ
3: ابدا، ما نحبش نكلم.
1: شنو صار من بعد؟
3: انا لقيت الاوراق العصيل وقلت المدي، قلت له كلمته قلت له رغم اوراق ستوش فيها اوراق، قال لي جيبه. جبته وقال لي كيفاش لقيته؟ قلت له شنو؟ قال لي فيه، قلت له اوراق وفلوس. قال لي فلوس ايه ديخ هو. قلت له ما تستغربش عادي، قلت له احنا تربينا هك، احنا تربينا هك، حاجه نلقاها موصله ومش أول مرة. أنا مرة لقيت 30 دينار من غير حد شيء، تعبتني رمضان كامل تعب ونسهل ومتعشكون نظام شكون وستوش نلقى حالة ورثة، معناها زاد تعبتني أكثر. ورغم معناها في حال لوجت حاولت نستقصي كيك في الأخر صدقتهم عليها غيابيا، معناها
1: ما حبيش تقول
3: الحمد لله. ذا ما أنت 2017 نتذكر.
1: دكتور لسعد، بالحق يعجز اللسان على التعليق على المصداقية هذه والمستوى الراقي لسعيد. نعم. كمواطن تونسي أمين.
2: أمين، وهذا في صلب الإيمان وفي صلب الدين متاعنا.
1: نعم.
2: لا دين لمن لا أمانة له.
3: الحمد لله.
2: يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان يلقب حتى في الجاهلية بالصادق الأمين، وجد أدوا الأمانات إلى أهلها ربي أمرنا. هو لقى أمانة رغم أنه ضيق الحال ورغم أنه وضع الاجتماعي، ما جاش قال أنا لقيت هالفلوس هذه وما شافني حد وما راني حد وحد ما هو باش يسكنني ومولاها راهو عنده فلوس خرين وراهو لاباس عليه، ولكن هو وقف وضد وسوسة الشيطان وضد النفس الأمارة بالسوء وقال له القوة هذه رجعنا بها درس أساسي هي درس الثقة والأمانة. المجتمع ما ينجمش يقوم بلا ثقة وبلاش أمانة.
1: فما كلمة شدت انتباهي وقت اللي قال سعيد مباشرة أول ما لقيت ستوش ما فكرتش ولا لحظة أني باش يكون لي
2: قوة كبيرة. وفكر في الإنسان، فكر في هذيك شنو حالته وكيف هو على وراق وعلى فلوس، وخاطر الإنسان كي ضيع حاجة يبدا مهم
1: خاصة يبدأ فيها الأوراق الشخصية
2: ويبدا وكيف باش نلقاها وكيف هذا تحت عند يعني يقولوا احنا عند نفس مؤمنة بالحق بالصدق وبالقيام وبالآخرة وبالدين فقط. الدنيا هذه الفلوس باش توفى، هو 30 دينار وقلقته الحياة باش تتعدى.
1: وشنو عمل بها 30 دينار؟
3: والله العظيم قلقتني بارش، حسيت تو مش راضي على روحي رغم صدقتها انا تو مش
1: صدقتها باسم الشخص
3: اي قلت باسمه الله واعلم باسم رب مولاها قلت له يا ربي
2: وذكرنا بالانسان هذا هي قيمة الانسان وما احوجنا احنا في المجتمع هذا للأمانة وللثقة اللي ما تلقاهاش هذه اولادنا يزمن عنهم. وقال احنا تربينا على هذا شوف كيف
1: ولا تصورك باش تربي اولادك على نفس القيم هذه.
3: انا صعيب مع اولادي خاصه في الثقه والامانه
2: تاع الناس للناس يعني ماهوش متاعي. اول حاجه فكر فيها قال هذه ماشي متاعي هذه متاع الناس. والثقه هذه راهي لازمها تتبنى باش ترجع المجتمع يعني يشدوا بعضه بعضا كالبنيان المرصوص يكون في توادي وتراحمه كالجسد الواحد بالثقة. الثقة هذه لازم تكون عند الإنسان البسيط خونا سعيد رغم أنه قلة ذات اليد، ورغم كما تنجم تكون عند الأمانة عند الموظف، الأمانة عند الأستاذ، الأمانة عند الطبيب، الأمانة عند المهندس، الأمانة عند
1: كل واحد كيفاش يتصرف فيها الأمانة.
2: من موقفه هو أنا قال أنا باش نوقف أنا من موقفي أنا كمسلم وكتونسي مانيش باش نخلي القيم تمشي هذه باش نوقف وشد في قيمة الصدق والأمان. لو كان الناس كل تتخلى عن هذه القيمة خونا سعيد قال ما نتخلاش عليها واقف في مكاني أنا وفي موقفي هذا أنا شاد في هذه الثقة. تقول أنت ما عادش فما ثقة هاي موجودة الثقة
3: موجود
2: في البلاد. تقول أنت ما عادش فما أمانة هذا نموذج موجود. تكريمنا ليه هو باش يقدموه كنموذج. هو كان رسول صلى الله عليه وسلم رسول كان صادق أمين. هو قال أنا باش نولي كيما النبي وهو هذا تو كان يسمعون احنا حتى 10 أطفال ولا يقولوا أغسل الثقة هذه ولا إنسان آخر يقول أغسل خونا سعيد وأهم ذات اليد وعطى أنا كان جيت في موقف وكان نقصتوش ونلقى ينجي كان ينحي الفلوس ويلوح الوراق ولا يعطيهم لا يقول لك ما لقيتش
3: يمكن ما نقضش
2: يعني ما
1: قداش قعد عندك ستوش باش وصل للمولاه؟
3: ما 4 ساعة قل معناتها المسافة اللي مشيت كان. من البقعة للسيد
1: ما شاء الله
3: فرسك معناتها
1: وشنو كانت ردة فعله السيد وقت اللي مديت له الأمانة؟
3: السيد استصدام
1: ما كانش ينتظر أنه ستوش باش يرجع.
3: قال لي كيفاش فلوس؟ قلت له رزق الله مش عم تعني سين أنا رزق الله أنا كسامحني كي نخرج نخدم نخرج نشد الطريق نلبس هذيك الفارم على كتفي ونقرأ سورة ونقرأ بسم الله سورة بسم الله ونقرأ المعوذتين
2: فتح المعوذتين
1: وتتوكل على ربي
3: ونقول يا ربي تعطيني رزق من حيث ما تشاء. نلقى قطوس
2: من توكل الله
3: محتاج ما نعطيه نلقى ما قدامي ما نصبهوش طيشهوش تحطه في سجرة نلقى سيركلاسيون نقف من الخدمة ونعديها فهمتني ونعمل في 10 سوايع ماشي كل يوم
1: علي وردو
2: ديك صح
3: واللي نلمه الحمد لله يا رب
1: تصرف بيها على صغارك وعلى زوجتك وعلى دارك ونعرف قديش المعيشة غليت في تونس ولكن رغم هذا
3: نعطي منه
1: ما شاء الله
2: هنا سيد أعطانا درس شفت درس اللي قدمه اليوم في الثقة في الأمانة خير من 1000 خطبة وخير من 1000 الموقف اللي عاشوا وقال ها وهذا باش نعطيكم درس واقعي بالممارسة بالعمل بعفوية يعني
1: سعيد.
2: بعفوية يعني نعم ها باش نعطي الجمهورية التونسية باش نعطي العباد درس في الثقة. فما بالك أنت كمسؤول ولا أنت كموظف ولا أنت في موقع وما تكون الثقة وما تكونش اللي. وفي نهاية الأمر وتلقى عبيد تعبد ربي وتمشي للجامعة وتصلي وكذا وفي موقف الثقة يجي ما ينجحش
1: فماش.
2: نجح خونا سيد في الامتحان هذا أو من أصعب الأشياء أو
1: لا وبخلاف هذا
2: الابتلاء متاع المال وإنه لحب الخير إلى شديد يحب ويحبون المال حبا جما تحب تجرب إنسان حط له الفلوس حط له الفلوس وجربه جرب ينجح في الامتحان ولا ما ينجحش هذا نحاق قال حتى ولو كان قال كلمة الغني هو الله والرزق هو الله
1: بالفعل.
2: كي يخرج يقول له يا اللي ما تخيب قاصدك ويا ربي أنا متوكل عليك والرزق عارفها اللي عند الله سبحانه وتجيني بالحلال هذيك خير ملي ناخوها لقمة حرام ناخوها بالحلال
3: تنزل
2: وبعرق الجبين وكد اليمين ويعمل في 10 سوايع
3: أي 10 سوايع
2: ماشي في الواحد ويقول لك لا
1: رغم أنه مريض
2: شفت التأهل الحلال هذا هو
3: نطفع لي عندي الدوسي ما أنت رانديفو نتاعي البارح
1: نطفع لي
2: الحلال هو هذا اللي دخل الجنة الحلال كسب الحلال انك تعمل
1: وحب للعمل زادة رغم انه يعني مريض بمرض مزمن
2: ما قالش انا كذا ومد يد ولا قال انا نقوم ونمشي
1: وناس لبس عليها في المقابل وتقعد في القهوة ساعات وساعات وتتواكل على غيرها
2: ما حبش يكون اليد السفلى قال انا نخدم ونعطي منهم
1: اليد العليا
2: ونلم الاحدى ونلمك البلاستيك ونبيعه ونعطي منه ونتوكل على ربي وقسمي على ربي
1: نعم.
2: ويلقى شجرة يسقيها يلقى قطوس يعطيه الماء يلقى
1: برشا رسائل قاعد يقدم فيها يوميا
3: ورجعت ومشيت ما لقيتش ماكله ونلقى قطاس ومشيت قدمت في القدام شويه ونلقى ماكله ورجعت ورجعت ووصلت الماكله
1: للقطاس
3: للقطاس
2: شفت الدين نتاعنا ما يستحقش ثقافه كبيره ولا شيء كبير ولا لا يستحق صفاء النية وصفاء السريرة
3: سمى بسم الله ويقول يا رب
2: ويتوكل على ربي
1: ودور العائلة زادة ما ننساوش الإنسان اللي تربى على الفطرة الطيبة وعلى القيم والمبادئ ما هوش باش يحير في تعامله مع الحياة رغم المصاعب ورغم الـ يعني المرض اللي مصاب به سعيد إلا أنه مواصل الطريق
2: وصاحب المال هو تربى على هذا صاحب المال كي رجع له أول قال حاجة يقولها يرحم والديك جاب له رحمة يعني الوالدي شفت التربية يعني احنا كي ربيه ولادنا نهار اخر باش تربيه على الثقة وعلى الأمانة باش يجيب لك الرحمة ويقول يرحم والديه وباش يقعد ديما يقول هيك العام يرحم والديه نفس مومنا عمل هكا وجابها لي وتبقى الرحمة توصل على ذاك هذاك المكسب الأساسي انت باش تربي ولدك ينجح صحيح ينجح يا خشيد صحيح يا خشيد أما تربيه إنه بشي يجيب لك الرحمة تربيه على الصدق تربيه على الأمانة تقول له متاع الناس للناس هو مش متاعنا
3: هذه عبارة ديما في فمي يعني.
2: في المدارس وفي المعاهد تويكا يبدأ ويهز ستوش صاحبه ويهز وبوه ما يسلوش يقولوا منين هذي وش بيه كرتابل صاحبك الواجبت هذي
1: وقص على ذلك بعد كي يكبر أمور أخرى
2: تولي يقول له هذيك هو مش متاعنا
3: رجح
1: صحيح
3: يبدأ بالمراحل
2: يهز ستيلو بعد يهز كذاك تربية تقولوا ليه ما تهزش أدوة صاحبك وما تهزش خليها غادي الكرتابة وفلوسه ما تخليها غاديك يعني ما تهزلوش يبدأ عنده فلوس متاع دروس خصية ولا كذا يسرقوهم له صحابه يعني وكذا
1: به مش نخلي الكلمة لسعيد كرسالة نجمو نخدمو بها اللقاء معاك خاصة بعد الـ بعد الـ هل العبرة اللي استخلصناها عبرة كبيرة ودرس الحقيقة في الحياة خاصة مع القيل والقال والنظرة الدونية للآخر وخاصة اللي يقولوا أنه تونس ما عاش فيها ناس ترحم بعضها
2: مازال الخير في الدنيا مازال
3: الحمد لله هي الحكاية تلقائية ما عنديش بها اتجاه معين
1: والدليل انك رفضت باش تكون حاضر معايا
3: فهمتني
1: فهمت اي ما حبش يحضر معايا دار بيناتنا حديث
3: أنا حاجة اخرى انا شجعتني زاد شجعتني القديم وباش نواصل
1: تيك الصحة
3: باش نولي نخدم اكثر على الضياعات وضوما بالحق ونثبت وديما نوصلها لموليه
1: ان شاء الله
3: الى حتى اللي يهز ربي يماته
1: ربي يطول في عمرك في الخير ان شاء الله
3: ونقول برشا عباد راه ما هوش مش عملت حاجه معناتها نعتبرها حاجة بسيطة وهذه واجب واجب.
1: ما تستنى في شكر حتى حد.
3: بارك الله فيهم هما يزمع ما أنت بس ما يتغشش عليه نشكر بارشا نشكرهم اللي هما معناتها دعوا علي دعوا لي على والدي ودعوا كل شيء ما ساندوني معناتها يعني ما أقولهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم لكن هذا واجب كل مسلم وكل كل مواطن كل مسلم حتى مش مسلم هذا واجب معناتها
2: في البلاد هذه نوقف البلاد بالثقة بالعمل
3: أنا مرة ضاعت لي بالتقطاريف وعندي فلوس لكن ما لقيت باش نشي حتى شيء ما عنديش باش نجبد فلوس كذا وحبست وما دونك كذا درس أنا
2: ما أحوجنا
3: الحمد لله الحمد لله ما فهمش حتى أشكال معناها فهمتني وبرش عملوا فيها
1: صحيح
3: والحقيقة برش
1: أنت اليوم مثال وقدوة لنا الكل
2: وإحنا شمعة مضيئة
3: وإحنا جماعة الريسكلاج إحنا جماعة الريسكلاج ينظرون بنظرة أخرى في المجتمع ثم برشا ينظرون نظرة بها ويشجعوا فينا والطبقات الراقية شوية يشجعوا فينا بصراحة ثم طبقات يخزرون بنظرة أخرى
1: فيها احتقار
3: احتقار شديد فهمتني وإحنا القطاع ذايا ماذا بي قال إنه ما أنت هي ريسكلاج ذايا خطر إحنا ننقضوا في البيئة
1: صحيح
3: فهمتني العالم الكامل
1: ومعرضين زاد البرشة أحداث
3: ومعرضين للخطر ومعرضين كل شيء وفهمتني
1: وموجودين في أي وقت
2: في كل وقت
3: أي نخدموا بالروح
1: وقتش تخرج أنت مثلا الصباح
3: أنا نخرج نصف نهار
1: آه
3: أنا نخرج نصف نهار على خاطر أنا أول مدة نخرج أنه الصباح كلهم يخرجوا قلت الكمية بتاع العشية بس تضيع وين باش يمشي نخرج الصباح نزحموا بعضنا بارا نخرج العشية خرجت العشية ومشيت معايا ولقيت
1: فكر حتى في الآخر
3: هو
2: يخلي لهم يعني يعطين ساحة قلب كبير
3: وتقسمنا معناتها هكاك تلقائي وانا الناس تخدم العشية والناس تخدم الصباح والناس تخدم في الليل وكل حد هو ساعة وكل حد
1: مقسم نص نهار وقتاش تكمل
3: أروح للدار العشرة متاع الليل قلت لك عشرة سوية أو ما عشرة سوية فهمتني خاطر كل ساعة نكون في بقعة يعني ما أنت وقت
2: مضبوط مهما كان طقس مهما كان سخان اشتاب طب
3: أي فرصخ شنو ما احنا ديما ناكل أولادنا تاكل الكري يمشي أنا سخانة وأنا اشتاب
1: واضح واضح
3: هاكا سخانة نعبوا الماء زادة ساعات يوصل عشرة باب سماء كيف السنة فماش ماء نعبي من السبالة من الدار نزل معايا فهم
2: ربي
1: ربي يثيبك ان شاء الله على صفاء قلبك
3: انا نحب نحب المجتمع ياخذ رانا احنا رانا قاعدين نخدم واحنا زاد رانا قاعدين نجاهدوا معناتها رانا مساهمين في الـ في الـ
2: في, في بناء هذا الوطن
3: في كل شيء حتى في اش يقولوا فيها في
1: في حماية المحيط والبيئة
3: في كل شيء حتى هو قاعد يتباع بالديفيز معناتها حتى في العملة فهمتني مساهمين
1: يعطيك الصحة سعيد بارك الله فيك
3: خاطر أستاذ
1: شكرا أستاذ
2: هب نقدم له تحية أخرى زيادة أنه على النموذج اللي قدمه في الصدق وفي الأمانة أعطاه درس كبير وما أحوجنا لهذه القيمة أن نشجعها قيمة الثقة أنها تكون موجودة في مجتمعنا وقيمة الأمانة أنها تكون موجودة في مجتمعنا وربيوا عليها أولادنا ونحرصوا عليها في كل مكان من العامل البسيط حتى الأعلى يعني مستوى
1: ونحاولوا نحترم الناس هذوما اللي تخدم على رواحها زادة
2: خيم اللي هو قبل كان يهز الحبل ويمشي للغابة
1: نعم.
2: يحطب هذا خارجي لما في يخدم على روحه وما سنى حتى حد باش يعطيه لسنى حد
1: معمل على روحه
2: معمل على روحه وقالك نخرج ونقرأ سورة الفاتحة ونتوكل على ربي ونقول له يا فتاح الأبواب يمشي كل يوم ويقسمه كيفاش يجي ورغم هذا الناس هذوما الماوس يعني ما شفت الثقة والأمانة مش مرتبطة بطبقة دون طبقة ولا هذه
1: وما هيش مرتبطة بالمثقف والمتعلم ولا
2: كلها موجودة فيها الحاجة هذه وقدم درس وذكرنا بقيمة أساسية في ديننا لدينا لمن لا أمانة له ما غير ما تقلق روحك ماكش أمين والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا كان الصادق الأمين والآية تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ترجعها أمانة، هذيك مش بتاع. أول حاجة تجي لذهنك قول هذا مش متاعي. هذا ليس لي. هذا
3: ما تتوقعش باش يكافيك معناتها زاد يكافيك.
2: ولا نريد منكم جزاء ولا شكرا. قام بموقف.
3: صدي با هذاك هو قوم عنده هو.
2: وكان إنسان يعني موقف إنساني.
1: نعم.
2: هذا هو ما هذا هو اللي نسناوه باش نبنيو الأمة نتاعنا الجديدة هذه على القيم هذه، قيم ديننا الحنيف اللي هي أساس الدين.
1: نعم.
2: الدين.
1: فما حاجة لاحظتها في شخصية سعيد وقت اللي يحكي ديما يقول لك مثلا مانيش أنا بركة في تونس، فما برشا برشا ناس كيفو.
2: أيوة. لا ينقطع الخير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
1: نعم.
2: وثقة موجودة وأمثاله كثيرون. احنا نحبوا الفئة هذه تظهر أكثر وأكثر وأكثر، ما نحكيوش على الجانب
1: المظلم، ونقصوا شوية من السلبية ومن النظرة الدنيا للآخر.
2: يعني الجانب المضيء والجانب المشرق في بلادنا، وكنا يد بيد يد بيد ننهضوا بالوطن هذا كما قال هو، نقدم في خدمة لتونس هذا الوطن هذا.
1: السعيدي نجم يكون زادا
3: نساهموا في الاقتصاد
1: بالضبط. السعيدي نجم يكون قدوة للناس اللي في يوم من الأيام مثلا قصرت في أداء الأمانة ورجعها إلى أصحابها.
2: يذكر أول الدرس هذا ويشوف هذا رغم ذيق ذات الحال ورجع. يتذكر كل إنسان خذا أمانة يرجع حتى هو الملاح،
3: يحاول يرجع
2: خذا بدون وجه حق.
1: نعم.
2: فلوس ولا إرث ولا كذا ولا أي، يقول أنا بش أرجعها لأصحاب
1: مهما كانت بسيطة.
2: كان
1: أستاذ
2: مهما كانت بسيطة.
1: ايه؟
2: ما لقاش أهلها يصدق على وجه الشخص هذاك مهما كانت بسيطة. يعني يحاسب عليه الإنسان ولو كان مثقال خربة من حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني من يعمل مثقال ذرة خير من يرى. أنت مهما كان حتى لو مليم هو يوم القيامة كي يبدأ يحاسب فيه ربي يخسر الإنسان، يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يتبع فيه على دينار
1: كل شيء يحكي عليه كتابنا على...
2: يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.
1: نعم.
2: يقرأ يقول ما لي هذا الكتاب لا على الدينار ترجع هذا على فلوس دخلت دون وجه حق، أنا مدير نجم صحح ويدخلوا لي الملايين وما يفق بيها حتى حد.
1: نعم.
2: لكن فما شكون يفق بيها هو ربي. الله سبحانه.
3: آه
2: سيد واحد وما راح حتى حد.
3: لا انت قلت مقبلك انا شافني ما شكون شافني وقتها.
2: أي.
3: هو المولى شافني.
2: المولى فما شكون
3: شافني. هو ما فهم حد بالحق.
2: لكن فما يعرفني.
3: هو المولى شافني.
2: فما شكون راني
1: الرقيب هو الله.
2: الرقيب هو الله
1: هو استشعاره في كل لحظه وفي كل حين وفي كل حركه وفي كل يعني اي دقيقه من حياتنا فما رب موجود بيناتنا وعايش معانا ويعرف شنو نقولوا وشنو نعملوا
2: وهو معنا يسمع فينا تو يرى فينا وهو شوف في سعيد وشوف فينا وشوف في كنتي وهو معنا حيث ما كنا. وكل حادثة متاع الأم اللي قالت البنت زيد الحليب أو عمر ما يرانيش.
1: نعم.
2: قالت لا فما رب عمر يعني فوق سبع سماوات يرانا. ما حوجنا الرقيب الداخلي بالقانون. نعم. ما تجي تعمل حتى شيء، تراقب الناس بالقوانين لكن الداخل بالإيمان هذا
1: هو الأقوى.
2: هو الأقوى.
1: نعم.
2: بالثقة وبالأمانة تتبني بلادنا وكل واحد يكون مسؤول، يقول أنا عندي هذا يعني في ما يراني حتى حد باش اروح بربع رميات للدار لولادي واروح بربع ستيلوات ونهز كذا، لكن امانه هذيك نتاع الاداره
1: انت ماروح بها
2: في بالك باش يبارك لك ربي انت في قرايه ولدك ما يبارك لكش ربي. هذه ما عندي، عندي اربع حواسيب في الخدمه يخلي ثلاثه واروح بواحد لولدي.
1: مؤسف جدا ولكن واقع هذا نعيش فيه.
2: في كل شيء تكون امين طبيب في سبيطار نهز دواء وعباد ما
1: مستحقه
2: أنا مؤتمن.
1: نعم.
2: مهما كان نبدأش حتى باش نخلي واحد تعدى بلاش أنا خلاص في الكار نقول له نخلص تسكرت كي نخليه ما يخلصش، أنا مؤتمن يزم يخلص مؤتمن.
1: واضح.
2: على ال...
1: واضح.
2: ما
1: أحوجنا
2: إلى هذه الأمان ونشكر أخونا سعيد ونشد على أيديه
1: وإن شاء الله تواصل على نفس الطريق
2: إن شاء الله يكون نموذج العديد من الناس
1: من غير ما نوصي
3: من غير ما توصي. هذا أنا معناتها هكي
1: طبيعتك
3: بيعتي
1: ربي يبارك فيك وربي يكثر منك الناس ربي يفضلك صغيرات بصحتك ويشفيك زادة. حبينا استضافتنا لسعيد تكون بالفعل هي لمسة وفاة وعربون محبة ليه زادة. ربي يبارك فيك وربي إن شاء الله يجزيك كل خير على مصداقيتك وعلى صراحتك وعلى أمانتك زادة. شكرا لك دكتورنا يعطيك الصحة.
2: شكرا
1: زادة للسادة المستمعين اللي نجموا يرجعوا ويشاهدوا الفيديو متاع سعيد والطريقة اللي تم بها استرجاع الأمانة لصاحبها. شكرا زهير المسعودي, شكرا زادة سوسن فرجاني, أمسية رائقة وطيبة عبر موجاتنا, موجات إذاعة الزيتونة القرآن الكريم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: أحاديث نبوية.
3: أحاديث نبوية.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من القلب إلى القلب. من القلب.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم

الباب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا

وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.

لهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم

وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد

الأولين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر

الذهب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.

إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.

الأبواب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب.

فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوز مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم،

قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين

بِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستغفر

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
6: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
7: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
6: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
7: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف،
6: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
7: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة. يا ربي وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى. وقيل لهم، ماذا عن الإدغام من السيدي السوسي؟ هو مش بتكلمنا على الإدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه معنا. ما لبش يكلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا. لو أطاعونا علاش؟ احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا؟ سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا، ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه. فدرأوا فدرأوا فدرأوا تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمر البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب، ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه، انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيش من تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم يا أخوي، هالهموم هذوما ربي نجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو نأتي الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هما مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يلزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي. وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات. مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في رهيب، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عاليه يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي ما انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجة، تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزل عليها، أما ما نخليوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، راه هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في اعلى درجات الشده. الباء شو قولوا اب
2: اب،
1: ها باش نطول فيها، شو اب، انت فما شويه من الرخاوه. كيف تقول لك بالله اوزنها مثلا، نقولوا 85% شده و 15% فما رخاوه، فما شويه رخاوه. الجيم 60% شده 40 رخاوه. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شده كلها فرد قمه، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. ما الحروف الشده اجت قط بكت، مش كلهم فرد درجه في الشده، وهذا يعرفوه المختصين او يسمعوا فيا. اما تجي تزيدوا حرف الدال باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جمله واحده، الجيم من وسط اللسان، قولوا اج هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغه في العرب، راه ممكن ممكن. اما الجيم الفصيحه، اخر دراسه، اخر دراسه من انسان اردني الله يجزيه كل خير، دراسه قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والالسنيه، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد، راهو الاخوي ما هو شديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد. افضتم الله الله، وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط، حروف التوسط لن عمر هذا يا رخوي، حروف الشده اجد قط بكت لن عمر توسط، البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خاطر حصة تبارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: وكالواوي سهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان يقول لك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يروا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارع ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبع.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: لست مصيبا في هذا يا صفوان، إن محمدا لن تضعضعه هزيمة ولن يفت في عضده قتل.
3: سترى يا سهيل.
2: بل سترى أنت يا صفوان، لن يزيد هذا محمدا إلا قوة ومنعة.
3: إذن لا نستطيع أن نصد محمدا إذا جاء فتى

0: إلى مكة.
1: ربما كان هذا.
0: أنت ترفع من شأن محمد.
1: بل أقرر واقعا يا صفوان، أنتم غفل عنه.
0: ويحك يا سهيل، لا تسمع قريشا ما تقول.
1: كيف لا أفعل؟ ألست أنا من قريش؟
0: بلى، ولكنك تضعف نفوس القوم وتثبط عزائمهم.
1: اسمع يا صفوان، والله لو أعددتم للأمر منذ كان لما وصل إلى ما هو عليه الآن.
0: ماذا تعني يا ابن عمرو؟
1: أعني أنكم لو كبحتم جماح محمد من قبل لما أخافكم اليوم.
0: محمد يخيفنا؟
1: أجل يا صفوان.
0: إنك تبالغ في الأمر يا سهيل.
1: لست مبالغا، وستعلمون أن ما أقول هو الحق.

0: ألا تقول في جعفر شيئا يا حسان؟
1: بلى، ولكن هلما لنذهب إلى رسول الله ليسمع ما أقول.
0: هاتي أسمع رسول الله شعرك في جعفر.
1: ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها، ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي من للجلاد لدى العقاب وظلها، بالبيض حين تسل من أغمادها يوما، وإنهال الرماح وعلها بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها رزءا وأكرمها جميعا محتدا، وأعزها متظلما وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل كذبا، وأغمرها ندا وأقلها فحشا، وأكثرها إذا ما تجتدى فضلا، وأبذلها ندا وأدلها على الخير بعد محمد لا شبيهه بشر يعد من البرية جلها.

0: بك يا عكرمة، أراك مفكرا مهموما.
1: لقد قتل محمد أبي يا أم حكيم.
0: ألا زلت تفكر في هذا وقد كان منذ زمن بعيد؟
1: أجل، إن مرور الأيام لا يزيدني إلا إصرارا في طلب الثأر من محمد وصحبه.
0: أتنوي بذلك نقض صلح الحديبية؟
1: أجل، وأي صلح هذا مع محمد ولم ندرك منه ثأرنا بعد؟
0: ويحك يا عكرمة، إن فعلتم لامكم العرب ونال محمد منكم.
1: لا يا أم حكيم، لن يلومنا العرب ولن يستطيع محمد أن ينال منا.
0: أتوافقك قريش على نقض العهد مع محمد؟
1: نعم، وإلا فسنظل جبناء ننتظر الهزيمة.
0: لكن محمدا لا يغدر ولن ينقض عهده.
1: إنه يفعل ذلك حتى يتمكن من رقاب قريش.
0: لا يا ابن أبي جهل، إن محمدا يحافظ على عهوده ومواثيقه معكم، فاحفظوا أنتم هذه العهود والمواثيق ولا تنقضوها.
1: لا، لابد أن ننتقم، لابد أن ننتقم.

0: ما وراءك يا عروة؟
1: لن تكف قريش عن غدرها يا حسان.
0: ماذا فعلت؟ هل هناك جديد؟
1: إنها تحاول نقض صلح الحديبية لتثأر لنفسها من رسول الله.
0: لعلها علمت بما حدث في مؤتة.
1: أجل، لقد ظنت قريش أن جيش المسلمين هزم ولن تقوم له بعد ذلك قائمة،
0: ولن يفلحوا أبدا إن شاء الله.
1: قل يا حسان.
0: ماذا؟
1: ألا قلت شيئا في زيد وابن رواحة؟
0: بلى يا عروة، لقد أسمعت رسول الله شعري في ذلك.
1: ألا أسمعتنا إياه يا أبا الوليد؟
0: حبا وكرامة يا عروة، عيني جودي بدمعك المنزور، واذكري في الرخاء أهل القبور، واذكري مؤتة وما كان فيها يوم ولوا في وقعة التغوير، حين ولوا وغادروا ثم زيدا نعم مأوى الضريك والمأسور. حب خير الأنام طرا جميعا، سيد الناس حبه في الصدور، ذاكم أحمد الذي لا سواه، ذاك حزني معا له وسروري. ثم جودي للخزرجي بدمع، سيدا كان ثم غير نزور، قد أتانا من قبلهم ما كفانا، فبحزن نبيت غير سرور.
2: ما بك يا أم حكيم؟
3: أتصرون على نقض العهد مع محمد؟
2: أيزعجك هذا يا امرأة؟
3: كيف لا يزعجني وأنا أرى قريشا وقد دانت لمحمد؟
2: ويحك يا أم حكيم، ماذا تقولين؟ قريش تدين لمحمد؟
3: أجل، هذا ما أراه.
2: كفي عنك هذا الخاطر، إن لن ندع محمدا يستريح من حربنا.
3: أتغامرون بهذا يا عكرمة؟
2: ولن نعود عنه.
3: ويحكم، غمر اليهود قبلكم فضاعوا، وغمرتم فكان وبالا عليكم، وغمرت قبائل من العرب فخضعت لمحمد واستسلمت له.
2: ونغامر نحن فيستسلم لنا محمد ويصبح تحت إمرتنا.
3: إنكم إن فعلتم فلن تجنون إلا الهزيمة والعار.
2: ماذا تقولين؟ الهزيمة؟
3: أجل يا عكرمة، عد إلى رشدك وتروف الأمر قبل أن تقدم عليه.
2: وهل جننت حتى أخذ برأيك؟
3: من يفكر في حرب محمد فهو مجنون.
2: إذن ماذا تقترحين يا أم حكيم؟
3: أن تصدقوا محمدا في عهده معكم.
2: لا، بل نغتنم فرصة هزيمته في مؤتة، فننقض عليه ونجتثه وصحبه، ولن نترك منهم أحدا.
3: ماذا؟ أهزم محمد في مؤتة؟
2: أجل، وفقد 3 من قادته، وفوق هذا فقد هيبته عند قبائل العرب.
3: أخشى ألا يكون هذا حقا يا عكرمة.
2: ألا تصدقين يا امرأة؟
3: مهلا، ربما كان هذا من صنع من يريدون الوقيعة بيننا وبين محمد.
2: كفي عن هذرك يا أم حكيم، لقد تم هذا وسيتم القضاء على محمد وصحبه، ولن يبقى لهم ذكر في جزيرة العرب.
3: وكيف تفعل وقريش لن توافقك على هذا؟
2: لن تصحو قريش على نفسها إلا وقد نقض عهد الحديبية.
3: ألا قلت كيف يا عكرمة؟
2: نوقع بين بكر وخزاعة، إن بينهم ثارات وإحن منذ زمن بعيد، فيقتتلون.
3: وبعد ذلك
2: تهب قريش لنصرة بني بكر، ويهب محمد لنصرة خزاعة، وعند ذلك تكون الفرصة سانحة للقضاء على أولئك الذين صبأوا وتركوا دين آبائهم وأجدادهم. أفهمت يا أم حكيم؟
3: هكذا تفعلون؟
2: أجل، لن نفعل غير هذا.
3: أمعك رجال؟
2: نعم، صفوان وسهيل والحويرث ووحشي بن حرب وغيرهم.
3: ولكني أحذرك يا عكرمة، أحذرك، إنكم إن فعلتم هذا بؤتم بالهزيمة والخسران.
1: ألم أقل لك يا حسان؟ ألم أقل لك بأن قريشا لن تكف عن الغدر والأذى، وأنها تتربص بالمسلمين الدوائر؟
0: ماذا حدث يا عروة؟
1: لقد نقضت عهدها مع رسول الله.
0: وكيف كان ذلك؟
1: تظاهرت قريش وبنو بكر على خزاعة.
0: ويل لهم، أيفعلون هذا وبينهم وبين رسول الله عهد وميثاق؟ هل نسوا صلح الحديبية؟
1: الكفر لا يرعى عهدا ولا ميثاقا يا حسان.
0: وماذا بعد يا عروة؟
1: قاتلوهم حتى ألجأوهم للحرم.
0: قاتلهم الله، قاتلهم الله. من زعيمهم؟
1: نوفل بن معاوية.
0: ماذا؟
1: ذاك الذي حرض قريشا وبني بكر عليهم فأصابوا منهم ما أصابوا.
0: نوفل بن معاوية،
1: أترى يا حسان من أولئك الذين قدموا على رسول الله؟
4: وغدا نلتقي
5: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول

الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا

له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.

نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف.

أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه،
3: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية.
4: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
1: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تقدمه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ويسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التي تعتني بحفظ القرآن وتدريس القرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. بعدما زرنا عديد من الولايات وعديد من الفروع المحلية والجهوية، اليوم نعود نزور ولاية زغوان، وبالتحديد نزور مدينة من هذه المدن الجميلة بولاية زغوان. خلينا نمشي ومع بعضنا نرحبوا بالأستاذ سياسين بن تركيا اللي هو رئيس الفرع الجهوي بهذه المدينة، مدينة زغوان، وهو إن شاء الله باش يهزنا الفرع من الفروع التي تنضوي تحت الفرع الجهوي. سياسين، السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأهلا وسهلا بكم مجددا في زغوان.
1: شكرا شيخ. شيخ، بعد ما مشينا الفرع المحلي بهذه المدينة، هذه المدينة الجميلة، دائما نقول مدينة جميلة لأنها جميلة بالحق، مدينة زغوان، خلينا نقول مدينة خضراء، مدينة فلاحية بامتياز. مشينا الفرع المحلي بهذه المدينة، كذلك مشينا الفرع المقرن، كذلك المدينة إن شاء الله، والرحلة دائما مع بعضنا، واليوم في مستزنا إن شاء الله.
2: اليوم زاد مدينة جميلة أيضا، احنا توا في ريف زغوان.
1: نعم.
2: حقيقة هي مدينة ساحرة، هي مدينة بني دراج.
1: نعم.
2: هذه المدينة اللي أهلها طيبين وأهلها كرماء، والحق نعم، نفتخر بها جدا، وعن حتى في المجال القرآني، لأنها مدينة باستحقاق أصبحت نموذجية، أصبحت متميزة، وأصبح فيها يعني فرع متميز إن شاء الله باش نتعرف عليه.
1: شيخ، انت المرة فاتت في مرة سابقة قلت باش نمشي المقرن، المدينة في الريف. مشيت للمدينة في المنشي، يعني جاي للريف، الريف لقيت الريف لا حد شيء، نلقاها مدينة حضارة بالحق.
2: نعم.
1: واليوم شفت قريب مشي للريف، فين الريف؟
2: هو كتشوف معناه ما شاء الله، هو
1: هي مدينة جميلة الحقيقة. نعم. معناها كي تدخل المدينة ما تقولش ريف، بالحق صحيح مدينة خضراء جميلة، وولاية زغوان كلها خضراء هي. أنا قاعد نعمل لك في تسويق المدينة نتاعك.
2: يعطيك صحة سي بشير، والحقيقة نشوف احنا كلها ما شاء الله من أولها إلى آخرها كلها جميلة، وكلها نعم، منسجمة معناها كمعتمدية زغوين وكولاية زغوين.
1: نعم.
2: فحابين احنا نقولوا إنه مدينة بني دراج هي معناها في مدخل زغوين، معناها من جهة نقولها الجنوبية.
1: فين باش تهزنا اليوم؟
2: اليوم بني دراج، هو بني دراج الخصوصية نتاعها.
1: نعم.
2: هي قصة نجاح.
1: قصة نجاح.
2: فنشوفوا احنا
1: نعم،
2: كيف في فترة قصيرة كيفاش المنطقة هذية تميزت.
1: نعم.
2: بسكانها كما قلنا الطيبين.
1: نعم.
2: محبتهم للقرآن.
1: نعم.
2: التفافهم وجوهم الأسري.
1: من استقبالهم لإذاعة الزيتونة ظاهر هما طيبين على الآخر.
2: نعم. ما شاء الله. والحقيقة عرفت أنا ديما زياراتي متكررة إلى مدينة بني دراج من محبتي لها الفرع.
1: نعم.
2: هذية.
1: نعم.
2: فالحمد لله في ظرف قصير مع يعني حرص الهيئة المديرة متاعه وحرص المدرسين وحرص الأولياء والتلاميذ، استطاعوا أنه يحققوا يعني نتائج كبيرة، واستطاعوا أنه يحققوا خاصة تلمس محبة القرآن.
1: نعم.
2: في وجوه يعني المتساكنين وما إلى ذلك. ونشوفوا نحن توا اليوم الجو الاحتفالي هذا.
1: إن كان كلامك يدل على المحبة فإنه يدل على طول الانتظار نحن أخر عليهم ما شاء الله عليهم، وجينا ونلقاه هذا الفرع كله معبي، الأقسام كلها مليانة بالصغير وبالنساء كبار ورجال ما شاء الله عليهم، ربي يبارك لهم، تدروا منهم مرة أخرى خطر وخرنا عليهم. هذاك هو طبيعة العمل. قلت نمشيه لهذا الفرع المحلي، شو اسمه
2: الفرع المحلي؟ الهداية ببني دراج.
1: بني دراج. نعم. نمشيه رئيس الفرع. شكون هو رئيس الفرع؟
2: سيدي كمال دباجة.
1: كمال دباجة
2: اليوم. نعم. اللي احنا بحذيه اليوم.
1: نعم.
2: مش عرفنا بالفرع ان شاء الله.
1: نمشي مع بعضنا احبابنا الكرام سي كمال دباجة. السلام عليكم سي كمال.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بك سي بشير مرة أخرى. مرحبا بإذاعة الزيتونة في بني الدراج، هذا يشرف لنا. مرحبا بكم، أنتم ديما كنتوا داعمين للقرآن. مرحبا بكم، نشرف بكم. مرحبا بكم سيدي في كل وقت.
1: شكرا، بارك الله فيك على حب الضيافة. وخليني نقول لك ما شاء الله عليك منور سي كمال بالحق.
3: بوجودك بارك الله فيك.
1: بارك الله عليك. وجوه كل منورين والله أنا فرحان برشا ما بيناتكم. أنا اليوم نعتبر روحي في العائلة نتاعي،
3: ربي يستر،
1: عائلة القرآن الكريم.

0: واحد
1: مشكور سياسيين هو اللي شجعنا الحق وقال علاش ما تعملوش جمعيه ما دام الناس تحب تقرا.
0: نعم.
1: وماك تعرف من لم يشكر الناس لم يشكر الله
0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: نشكر المدير الجهوي الهاشمي بن نسيب شؤون دينيه.
0: تحيه لي.
1: تحيه لي.
0: الحق نقول لك حاجه
1: كل الترحاب وعاونونا برشا سي محمد بن محمد لونيس كذلك الواعظ الجهوي زاد عاونونا برشا والحمد لله. احنا كنا من الاول عملنا حلقه املاء في المسجد من بعد تالي فهمتي تحصلنا على المقر هذايا سياسيين زاد مشكور مش أو قدامه مش رمي ورود الحق التجهيزات في ظرف وجيز ما شاء الله لو خيان زاد ديما نحب نشكرهم سي محمد هذا مدام مبروك كيف كيف مدام آسة ومدام نورة سي يوسف بن زيد زاد في الخط العربي ما شاء الله ناس تحب الحق
0: تحب القرآن الكريم. خليني نقول هذه تحية شكر وتقدير لكل المسؤولين على الشؤون الدينية الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في هذه المدينة مدينة زغوان لأن السياسيين كرهم لي قال لي ما شاء الله قال لي كل نفل نقصدهم يقول يتفضل ونحن معك قال عمرهم ما عطلوني وهذا بالحق الناس اللي يحبوا يخدموا البلاد تحية لهم بالحق محلاها كي تبدا الناس كلها متكاتفه مع بعضها والناس كل يد المساعده لبعضها باش ننهضوا بالقران الكريم في المدينه.
1: انا سبحان الله سيدنا صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه.
0: القران وعلمه. سي كمان انت رئيس هذا الفرع.
1: اي انا رئيس الفرع ان شاء الله.
0: لا شكون الناس الاخرين اللي يسيروا معك في هذا الفرع؟
1: ثم سي محمد كمال مدرس وثم مدام مبروكة.
0: نعم.
1: ثم مدام آسيا.
0: نعم.
1: مدام نورة. ثم
0: نعم.
1: سيوس بن زيزر في الخط العربي.
0: نعم.
1: هذا ما كل إن شاء الله.
0: تحية لهم كل وتحية اللي ما ذكرتوش.
1: وبتبيع الجمعية هذه تكون من 14 عضو.
0: عضو. تحية لهم كل. نعم.
1: حيوم الناس كل نحيوا الطلبة زاد الحق.
0: ما شاء الله عليهم ظهر الطلبة منورين.
1: ناس تحب تقرأ ناس تحب والحمد لله هذا من فضل ربي.
0: نعم. أسس هذا الفرع.
1: معناه وليدة معناه تسمى
0: جديدة
1: جديدة.
0: نعم.
1: كما قلت لك بدينا في الجامعة ومن بعد الحمد لله من فضل ربي تحصلنا على المقر هذايا.
0: نعم. المقر هذا على وجه الكرة ولا وجه الفضل؟
1: على وجه الكرة هذا على وجه الكرة.
0: ما شاء الله ربي يعاونك ما شاء الله. وهذه رسالة لكل الخيرين اللي دعموا في القرآن الكريم.
1: إن شاء الله في ميزان حسناتهم
0: الناس في ميزان حسناتهم
1: بالحق. والناس اللي نعم. هذه من الصدقات الجارية اللي بالحق الناس تجري عليها خيركم من تعلم القرآن وعلمه فما بالك إنسان يجي يوفر لك مكان معناه وين تقرأ الناس.
0: ما شاء الله. والله ما شاء الله حاجة كبيرة برشا.
1: الحمد لله.
0: تخدم معني الغدوة.
1: والله الحمد لله.
0: نعم. برنامج التدريس في هذا الفرع. كيف تعملوا وحدكم تأخذوا وحدكم تأخذوا مع عند الفرع الجهوي كيف؟
1: ديما بتبيع احنا خاطر قلت لك احنا جدد نسموا استنى على نظام الجمعيات هذا ديما نستعصب سياسيين خاطر
0: تأخذوا الفكرة
1: خبرة واحد ديما فهمتي نرجعوا له بالنظر وهو اللي فهمتي يوجهنا ويعطينا فهمتي كل شيء معنا.
0: نعم. وشو تقريوا في هذا الفرع؟
1: الأكثرية تو عندنا القرآن وعندنا الخط العربي.
0: نعم.
1: وإن شاء الله تو مش نستغلوا السيف خاطر أكثر وقت العطلة وتلام ذا يبدو معناها مصيفين وفي عطلة إن شاء الله معنا عندنا توا مش نعملوا الإملاءات حاجة رئيسية معنا.
0: نعم.
1: دروس في علم التجويد الحديث النبوية الأربعين النووية السيرة النبوية.
0: نعم.
1: برنامج خاص للمراجعة لتمتين الحفظ الخط العربي كما قلت لك هذا إن شاء الله بدنا فيه.
0: نعم.
1: فقه الوضوء والصلاة.
0: نعم.
1: الروبوتيك برش حاجات
0: خطأ. نعم. مع المادة القرآنية
1: طالب العلم يلزم يكون زاد يعرف
0: مادة
1: الصلاة فقه الوضوء
0: فقه
1: الاخر مش يصلي بالعباد
0: زي. نعم والإمام يصبح إمام. نعم. هذه المدينة أنا ما دخلت لها هي مدينة صغيرة لكن كي دخلت للفرع ما شاء الله
1: الحمد لله كبيرة برجالها وكبيرة بنساها
0: الحق ما شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله اللي يشد في الدين وفي القرآن بحول الله ربي
0: يسر
1: وربي
0: الإقبال تقريبا في هذا الفرع قد إيه
1: والله تقريبا ثم 70 بين صغار وكبار من 6 سنين حتى 50 حتى 60 سنة
0: ما شاء الله
1: حتى الكبار توا وبرشا ثم برشا يقول لك بعد ما شاب هزوا الكتاب ولا في الدين وفي القرآن
0: القرآن ما عندوش عمر
1: عكس سان كيجي ويصلح خاصة الفاتحة مكتار الفاتحة في الصلاة معناها الصلاة ما تقبلش لكن تكون الفاتحة ما تقراش صحيح
0: نعم
1: يجي يصلح الفاتحة متاعها ويقرأ ويحفظ ما تيسر كل قدير وقدره
0: نعم
1: اللي خير من اللي ميجيش وما يتعلمش
0: أكيد
1: حتى نهار آخر قدام ربيش مش تقول لهم ها وجاك مقر لهنا
0: نعم
1: كنا نقوله زغوان بعيد
0: ما عندك شو جيدة
1: ما نقولوش تنقله تو عندك المقر ما شاء الله بجنب الدار
0: ما شاء الله
1: 100 متر و200 متر
0: نعم
1: ما عندكش حتى عذر
0: نعم وصم رجال يقراوا في الفرع ولا حطيك الفرع الاخرى
1: ولا هيك الفرع للاسف نساء ديما اكثر
0: تحيه للنساء خليك النساء تحيه ليهم وبارك الله فيهم والشكر ليهم
1: كلمه حق
0: كلمه حق تقال
1: كلمه حق هذه
0: نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله زاد جير سمت
0: نعم، وهذا العدد الهائل اللي يقرأ

0: درست في هذا الفرع. قدين شيخ يشرف عليه؟ قدين شيخ حفظه فيه تقريبا؟
1: 4-5 معنا
0: ما شاء الله.
1: 4-5 ما شاء الله.
0: أي ضغط عليه ما في الوقت؟
1: الحمد لله. وماك تعرف من الأسباب النجاح متاع الفروع هذه؟
0: نعم.
1: إنه بالحق إنك تلقى تجاوب ما بين المدرس وتلقى ما بين التلامذة، وإن التلامذة يوصلوا يحبوا
0: نعم
1: الشيخ متاحهم ويتعلقوا بالمدرسة متاحهم. هذيك أكثر حاجة إنك
0: مش أهم حاجة في النجاح.
1: لو كنت فليضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه انك تتبسم انك الطلبه يحبوك.
0: عندي بيداغوجيا معنا في التعليم
1: ثم باش الصغار يحبوك ويعود يجوا باش يقروا.
0: نعم. تقريوا على كامل الاسبوع ولا تقريوا مره مرتين في الجمعه؟ كيف
1: في ايامات الدراسه الاكثريه سبت وحد ولا الجمعه العشيه وسبت العشيه، اما تو قلت لك نستغلوا اكثر وقت
0: الصبح
1: يومين. والله ما شاء الله ثم نسايجوا من 4 نتاع الصباح
0: ما شاء الله.
1: والله يصلوا الصبح ويجوا لهنا يقروا ويراجعوا واحد.
0: والله تحيه لهم بالحق
1: ما شاء الله. والله ما شاء الله.
0: وتحيه للرجال اللي يخليهم يجوا
1: الحق ما شاء الله.
0: انا انت قلت لي الرجال ما ثماش، ما ثم الرجال
1: مقارنه بالنساء شويه.
0: اي معناها كي لانه الراجل اللي خلى مرته تجي تقرا 4 تاع الصباح حتى ما جا معاه
1: وحتى هو يجي زاد.
0: تحيه لي الحقيقه والله فاجاتني بها نجي 4 تاع الصباح. تحيه لي من كل. قلت لي 4-5 مدرسات اللي هم يشرفوا على التدريس والتعليم في هذا الفرع.
1: و4 معناها نساء
0: ما شاء الله. تعملوش دورات تكوينيه ليهم المدرسين نظام؟ تجيب لهمش اساتذه من برا يعني؟
1: والله ان شاء الله في البرنامج، ان شاء الله في البرنامج. قلت لكم ديما مع سياسيين.
0: نعم.
1: احنا كما قلت لكم مازلنا معناها جديده الجمعيه واحد، ان شاء الله برنامج نتاع من الناس تجي تكونهم
0: نعم تختار لهم مشايخ ويجوكم من هنا يكونوا
1: ان شاء الله. ثم ان شاء الله زاد تدعوا كما سي مشفر فهمتي من الناس معناها مشايخ في يجوا يفيدونا فهمتي ويعطونا من تجربتهم. واحد
0: خلينا نقول كذلك نوجه دعوة للمشايخ ضوما الأساتذة ضوما الشباب اللي هم متمكنين، ونقول لهم لي هذه الفروع وطلب الناس اللي يدرسوا في هذه الفروع على مسحقينكم. وكل إنسان حتى كيسخر وقته مرة في 15 يوم ولا في الشهر يزور هذه الفروع يعملها دورة تكوينية ولا يعملها رسكلة. لو عندك مزرعة عند ربي سبحانه وتعالى ضوما فروع لهم في مدن بعيدة شوية على العاصمة، معنا مسحقين ناس متكون وناس أكاديميين وناس عندهم مكان نتاعهم سواء في الحفظ وإلا في الأحكام وإلا في الفقه. إن شاء الله الدعوة وصلت لكل الناس اللي عنده مقدرة وينجم يزور هذه الفروع ويسخرها طري فقط، وهو خاصة هما لا مستنيوا فيكم يقولوا لكم لأن احنا مسحقينكم إجاوا عملنا دورات تكوينية إجاوا قرروا لنا الطلبة. لأن ثم طلبة ثم نساء متعلقين بالقرآن الكريم ويحبوا يحفظوا القرآن الكريم، لكن هذاك الجهد ونوصل تسألون عن قدام ربي سبحانه وتعالى. شيخ تعمل مسابقات كذلك؟
1: ان شاء الله في البرنامج المسابقات ان شاء الله. سادات البرنامج ديما معايا سيزن مش نعمل مسابقات ان شاء الله فهمتي.
0: نعم. وثم اقبال على هذا الفرع حسب تجربتك انت من حليت على الفرع؟
1: والله ثم اقبال. استنى قلت لك تو جمعيه مازالت معناها في البدايات نتاعها.
0: نعم.
1: وثم اقبال وان شاء الله فهمتي نعمل ان شاء الله مازال المزيد ان شاء الله بحول الله.
0: قد عمرها الجمعيه؟
1: احنا بدينا من السنه الفارطه من الصيف لكن قلت حلقات املاء املاء في المسجد
0: ما شاء الله جديده.
1: اما كان رأي الجمعيه تو معناها
0: ما شاء الله تبارك الرحمن معناها هي جديده وما شاء الله في عدد
1: معناها ان شاء الله
0: بس به
1: تبشر بكل خير ان شاء الله
0: الحمد لله يا ربي. وتعملوا زيارات تبادل افكار لبعض الجمعيات الاخرين ومدينه زغوان ولا؟
1: والله ان شاء الله في البرنامج زاد مش نمشوا للجمعيات الاخرى وناخذوا من الخبرات نتاعهم والجمعيات اقدم منا وعندهم برشا ونضيفوا ان شاء الله حاجات
0: ان شاء الله. والمشايخ اللي درسوا في هذه الجمعية هم ولاد هذه المدينة ولا من برا ولا؟
1: والله ثم اللي من هنا من المنطقة هذه وثم اللي من زغوان.
0: نعم.
1: والحق ما مش مقصرين ويجي ويقروا ديما هذا كله في أجل القرآن أجل.
0: نعم. وفي الصيف تعملوا برنامج خاص بالصغيرات اللي يقرأوا في المكاتب في المدارس؟
1: إن شاء الله الصغيرات كل خاصة من 6 سنين حتى 9-10 سنين إن شاء الله مركزين مع الجزء أما.
0: نعم.
1: خاطر أكثر وقت ديما في الصيف نستغلوا ديما الأكثر وقت طول نهاري ولي طويل فهمت.
0: بتسكروش في الصيف؟
1: لا
0: قلوا تشتغلوا؟
1: لا نخدم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يبارك لكم يا ربي. عندك رسالة تحب تقولها ولا كلمة سيدة تقولها قبل مر المشايخ؟
1: نحب ديما علمونا المشايخ متاعنا الإنسان ديما يخلص النية
0: أكيد
1: لسان لكن مش
0: خلصين له الدين نعم
1: رياء باش يقولوها وحافظ ويقولوا كذا لهنا يولي كل شيء مشي في الماء
0: يجب
1: الانسان نعم. ديما يخلص النية يقول يا ربي سبحانه راهو لوجهك الكريم
0: خلص النية فينا النقيضة بسيط
1: علم القرآن
0: وعلمه
1: باش نهار آخر ياخذ هذا المشعل باش يولوا هذا نهار آخر هم يقروا كصغيرة تذوق
0: نعم
1: لاقوا ديما شكون فهمت
0: وهذه أمانة
1: أمانة
0: على الناس اللي عندهم مقبل وعطاه ربي نعمة الوقت ونعمة القبول باش يحفظ القرآن ونقول منه ربي باش يحسبكم على هذه النعمة
1: صحيح
0: ويحسبكم على الفراغ اللي عطاكم ربي ولهذا كل إنسان يلقى وقت بيجي يتعلم القرآن ويحفظ القرآن ما يضيعوش فيما لا يعني هذا الوقت
1: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة
0: نعم
1: والنفس طماعة علمها القناعة
0: نعم
1: هذه الإنسان يجب يستغل كما قلت
0: الوقت
1: الوقت متاعها في
0: نعم شكرا سي كمال
1: بارك الله فيك محمد
0: بارك الله فيك فين نمشي وتو
1: مش مشي سي محمد كمال
0: مدرب. سي محمد كمال اللي هو المشرف على التدريس في هذا الفرع
1: مشرف على التدريس ملي بدينا في الحلقات الإملاء في المسجد هو معنا للتو ومشكور صغيرات يحبوه تعلقوا فيه برشا
0: شكرا شيخ
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه دعوة خيرة لرفع راية الخير راية القرآن الكريم راية القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
0: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى نعود نواصل هذا الحوار مع الشيخ محمد كمال المشرف على التحفيظ والتدريس في فرع الهداية السلام عليكم شيخ
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الزيتونة
0: شكون هو سيدي محمد كمال؟
4: والله محمد كمال نفاتي مهندس سامي بشركة مدرس قرآن عندي شهادة من الفرع الجهوي القرآن الكريم بزغوان انطلقت كرحلتي مع القرآن يعني كما انطلق كل فرد من الكتاتيب سبقتها في هذه في الصغر ومن بعد تلميذت على مشيخة في جامع عقبة بن نافع لمدة 3 سنين وجدت الرحلة العمل إلى زغوان ومن هنا تعرفنا على برشا مشايخ منهم الشيخ نور الدين تلميذ تريدي زدنا كملنا إن شاء الله المشوار والحمد لله جدت الفرصة باش تفتيح لي الفرصة هذه أول فرصة للتدريس هي في بني دراج اللي كانت فكرة متاع سياسيين من تركيا اللي عطاني الثقة وإن شاء الله نكون قد الثقة هذيك
0: سياسيين في بالك عندك صفة وخصلة محلاها هي التبسيمة نتاعك حتى تضحك وتتبسم صعيب تلقاها عند الناس هذه
4: جزاك الله خيرا
0: نعم قلت لي
4: أنا أصيل ساعة ما قلتلكش أنا أصيل قفصة
0: أصيل قفصة
4: أي نسكن في زغوان توا 17 سنة
0: كل دي بلادي وأنا أصيل قفصة زاد
4: الحمد لله
0: الحمد لله مرحبا بك على كل تحية للقفصة وتحية لأهالي قفصة وتحية للشيخ منذر الذهبي هو في قفصة
4: أي
0: تحية البنت وهي إيمان الذهبي في زغوان اللي هنا
4: ما شاء الله
0: وعندها برنامج تعادل القرآن في دار الزيتونة دكتورة هي في الجامعة وعندها برنامج مباشر في دار الزيتونة تصلح في التلاوات اسمه برنامج تعادل القرآن
4: ما شاء الله وشيخ شيخ منذر حتى باباه ما شاء الله شيخ وباباه شيخ واخده كله مشيخ سبحان الله
0: عائلة قرآنية بامتياز تحية للشيخ منذر تحية لعائلته الكل هي حفظت القرآن وانت تدرس في هذا الفرع
4: نعم انطلقت كما قال رئيس الفرع المحلي
0: نعم.
4: سي كمال بدينا بالجامعة الحمد لله لقينا تسهيلات كبيرة في الجامعة
0: الحمد لله
4: وأكثر من التسهيلات الإدارية هي تسهيلات أهالي المنطقة
0: أهم
4: والله
0: حاجة.
4: كنت خايف أنا من التدريس مين نلقى ناس سبحان الله إقبال والإقبال شنو يعني إقبال مش كان صغار وكبار في نفس الحلقة
0: تحس ناس طيبين الحقيقة
4: يرحم والديك
0: وسمام على الوجوه
4: يرحم والديك وتلام ذهيل تخلي المدرس مجتهد
0: نعم
4: لكن لقيت لهم ذا مجتهدين هو يزيد يجتهد أكثر
0: يجتهد يشمش على راحة
4: يا رحمة الله
0: نعم
4: وأنا كنت رابح قبلهم الحاق متاع ربي وتمتين حفظي قبلهم
0: نعم
4: استغليت هذا فرصة لتمتين الحفظ متاعي ونزيد معهم زاد ننطلق في رحلة التجويد كنا نقرأ مع الشيخ أنه نقرأ بالتجويد أحكام التجويد نبدو تفسير الآيات أحكام التجويد ومن بعد ننطلق في الحفظ
0: نعم
4: اللي زدت على الشيخ متاعي اللي هو كان له الفضل اني زدت عليه نقراها بالمتن نحفظ المتن
0: نعم
4: نفسروه نعم. كامل التجويد بين المتن هو تحفة الأطفال الجمزورية حاجة ممتازة وهي لبرش.
0: نعم.
4: كما قلت بدينا بالجامعة وكان الأقبال ما شاء الله في حدود 40 و50 في حلقة واحدة
0: ما شاء الله.
4: وهذيك هي بدت الفكرة مغادي باش تولي هذه يعني البلاصة هذه تولي تكلل الجهود باش تولي فرع محلي القرآن الكريم.
0: في بال كل إنسان قال كلمة طيبة في هذا المكان ولا شارك في هذا المكان هذه صدقة جارية.
4: الحمد لله.
0: تأخذ صدقة جارية تخدم لكم كل النساء والرجال إن شاء الله تكونوا في مستوى هذه الأمانة. هذه رسالة عظيمة برشا.
4: طبيعي.
0: وربي سبحانه وتعالى شرفكم وكرمكم أنكم جعلكم باش تخدموا هذه الأمانة باش تحفظوا القرآن باش تنوروا هذه المدينة. نعم أنتم قدوة ليهم إن شاء الله هم الكل يولوا كيفكم.
4: إن شاء الله يكون في نفس المستوى.
0: إن شاء الله.
4: المستوى.
0: إن شاء الله. أنت تو تحفظ اللي هنا تقري لنا نساء رجال شو تقري؟
4: قري نساء ورجال.
0: نعم.
4: برواية قالون عن نافع.
0: نعم.
4: الحلقة بدينا كما قلنا مخلطة صغار وكبار وبش ما نخلوش الكبار يعني يتأخروا لأنه الكبار عندهم كما نقول فيها قابلية للحفظ أكثر.
0: نعم.
4: والمواصلة أكثر. عملنا حصة خاصة بالكبار اللي هي تضم 15 بين نساء ورجال.
0: نعم.
4: ويحضر معنا مرات نساء الكبار هذا يسمعونا.
0: نعم.
4: الفكرة إنه كيما حكينا متن نحفظوه نفسروه نفسروا الآيات بأحكام التجويد ونبدأ بالحفظ ونعرض ديما اللي حفظناه الجمعة اللي فاتت كي نكملوا الصورة كاملة نعرضوها الكل أو نكملوا حزب نعرضوه الكل أو زحزب.
0: نعم.
4: كانت هذه فكرة باش دافع للناس باش تكون يعني تتقدم في الحفظ وتتقدم في أحكام التجويد لأنه أحكام التجويد هامة جدا.
0: نعم.
4: في أنه إنسان يصلح القراءة متاعه قبل ما يبدأ يحفظ.
0: نعم.
4: لأنه التجويد باش يخليك أول حاجة تقرأ حتى وحدك تجب تقرأ وتجب.
0: نعم.
4: تكون معلم بإذن.
0: نعم.
4: الله في يوم من الأيام.
0: نعم.
4: نقروا بدينا كما قال الشيخ كمال في أوقات التدريس ما عندناش برشا حصص عندنا حصة حصتين أكثر شيء وفي العطلة الصيفية ولينا 4 حصص.
0: نعم.
4: تو وصلين لينا حكاية 8 شهور 9 شهور وصلين 5 أحزاب حفظة
0: ما شاء الله.
4: أنا ياسين الصفات صاد ومن القيامة من القيامة إلى النس
0: ما شاء الله تبارك الله
4: والخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله الخير جايبين للسميع العليم. باي شيخ النجم نسمع عينات من اللي يقرأوا عندك؟
4: أي
0: شكم باش نسمعي أعطيني.
4: نبدو إن شاء الله بياسين بن كامل.
0: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا اسم الكريم.
5: ياسين بن كامل.
0: قد عمرك سي ياسين؟
5: 18.
0: ما تعمل تقرأ؟
5: نقرأ.
0: سنة تقرأ؟
5: بكالوريا سنين.
0: عديت بكالوريا؟
5: لا ما تمش
0: العام الجاي بكالوريا ان شاء الله ربي ينجحك وربي يوفقك والثبات ان شاء الله مدامك مع القران ابشر بالخير ان شاء الله. قداش حافظ؟
5: حافظ من ياسين وصفيت صاد من القيامه للناس
0: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
5: مش نقرا ما تيسر من سوره ياسين.
0: اتفضل. اي
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
0: صدق الله العظيم. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: مرحبا.
6: مرحبا.
0: اسم الكريم.
6: ريان الهذيلي.
0: سي ريان قدش عمرك؟
6: عمري 18 سنة.
0: شنو تعمل تقرأ؟
6: نقرأ.
0: شنو تقرأ؟
6: ثالثة علوم إعلامية.
0: ربي ينجحك إن شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
6: مش نقرأ ما تيسر من سورة الصافات.
0: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: أقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: اسم الكريم؟
2: نادر.
1: نادر، قد عمرك يا نادر؟
2: 14.
1: شنو تعمل، تقرأ شنو تعمل؟
2: نقرأ.
1: فين سنة تقرأ؟
2: وتيم.
1: ما شاء الله، شنو باش تقرأ لنا؟
2: المرسلات، سورة
1: المرسلات. أتيسر من سورة المرسلات، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، اسم الكريم؟
3: عبد الرحمن دباج.
1: سي عبد الرحمن، قدش عمرك؟
3: 16 سنة.
1: شنو تعمل؟
3: أقرأ.
1: تقرأ في سنة؟ تقرأ
3: أولى ثانوي.
1: شنو باش تقرأ لنا تو؟
3: متى يسر من سورة صاد.
1: متى يسر من سورة صاد، تفضل.

داود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان.

0: أنت الوهاب.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: شيخ مرحبا بك مرة أخرى، فين مشيو تو؟
4: بيك مش مشيو المدرسة مدام مبروكة؟
1: نعم، مشيو المدام مبروكة اللي هي تشرف على التحفيظ والتدريس في هذا الفرع على الهداية. السلام عليكم أستاذة.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم. عايشك.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا المعلمة مبروكة الوسلاتي، أصيلة منطقة سليانة، الحمد لله معناها جيت لزغوان، استقريت في زغوان
1: الحمد لله،
5: وقري لهنا في جمعية.
1: نعم.
5: هداية الحمد لله في بني دراج، ما شاء الله ربي إن شاء الله يجزي من كان سبب في
1: أمين يا رب
5: قدومي هنا، ربي يجزي سياسين، ربي بدعمه الجميل والراقي، إن شاء الله ربي يجزي كل المقيمين على.
1: نعم، أنت على من قريته عمر؟
5: قريت في مدرسة الشيخ الأنداري.
1: تحية للشيخ. نعم.
5: نعم.
1: تحية للشيخ عثمان. نعم.
5: تحية للمشايخ الكل.
1: نعم.
5: أول بدايتي كانت في جامعة في رويقية، أول بداياتي.
1: نعم.
5: في زغوان.
1: نعم.
5: تحية لشيختي هادية.
1: نعم.
5: وبعدين انتقلت لتونس، قريت عند شيخي
1: عثمان الأنداري. نعم.
5: بعدين زاد كيف كيف قريت عند شيخي عبر الانترنت، شيخي محمد البارودي.
1: نعم، شيخ محمد. نعم، تحية لهم الكل. نعم،
5: تحية لهم الكل، وشكر خاص يعني لمشايخي الكل ومعلمين الكل،
1: تحية لهم الكل. نعم. وانت الآن؟
5: نحفظ هنا في حفظت قبل في جمعية أخرى.
1: نعم.
5: وتوا في نحفظ في جمعية، في هذه الجمعية.
1: نعم. وشنو الأصناف اللي تقري فيها هنا؟
5: نعم،
1: الأصناف كبار صغار؟
5: كبار.
1: كبار.
5: نسائي.
1: كيفاش تحفظ؟
5: مبتدئات ومتقدمات في الحفظ.
1: نعم. في الجمعة قد حصة تأخذ؟
5: الجمعة أنا عندي جمعة في خطر القرية، أنا عندي جمعة في لهنا معهم، عندي يعني
1: حصة في الجمعة.
5: حصة في الجمعة.
1: عندي حصة في الجمعة القرية. على حد
5: أسبوعية.
1: نعم. كيفاش تقري بالمصحف باللوح؟ كيفاش تقري؟
5: قرية تلقين.
1: أي بالكتاب بالمصحف معنا.
5: تصحيح. تصحيح. نعم. وتصحيح تدبر، نعمله كذلك التدبر.
1: واضح.
5: أي أحكام.
1: نعم.
5: الحمد
1: نعم.
5: لله أنا يعني ماخذ إجازة في التحفة ثالث مرة معناها.
1: ما شاء الله.
5: في الأصول كذلك، في الحمد لله معناها.
1: الحمد لله متكونة، ربي يبارك لك إن شاء الله.
5: الحمد لله.
1: ربي يبارك لك. نحب نسمع عينات من اللي يقرأوا عنك بسألش.
5: نعم تفضل.
1: شكون نسمعي؟ السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس؟
6: الحمد لله.
1: شنو اسمك؟ اسمك؟
6: مريم برينيس.
1: مريم مرحبا يا مريم.
6: عايشك.
1: شنو باش تقرا لنا يا مريم؟
6: ما تيسر من سورة البقرة.
1: ما تيسر من سورة البقرة، تفضل مريم.

0: يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم، شكرا الله. بارك الله فيك. فنمشيو نمر للتلميذة الموالية والطالب الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا للا
2: وبيكم. مرحبا بكم أنتم زادي.
1: الاسم الكريم
2: نورة اليحيوي.
1: مرحبا نورة.
2: وبيك عايش.
1: شنو تعملي نورة؟ تخدمي؟
2: لا عندي صغيرات، ربي في صغيرات والدار.
1: ربي يعاونك. تقرأ؟ تقرأون؟
2: أقرأ قرآن.
1: نعم ربي يفتح عليك إن شاء الله.
2: أمين يا ربي.
1: شنو بسمعنا؟
2: أواخر سورة الفتح.
1: نعم أواخر سورة الفتح، تفضلي.
2: أعوذ

على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

0: عظيمة. صدق الله،
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: أمل.
1: أمل، قد عمرك أمل؟
2: 14.
1: فين سنة تقرأ؟
2: بريمير العام الجاي.
1: إن شاء ربي ينجحك إن شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
2: متى يسر من ياسين.
1: متى يسر من سورة ياسين، تفضلي.
2: بسم الله.

0: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، اسمك كريم؟
2: مريم.
1: مريم، فانا سنتقرأ مريم
2: برمير العام الجاي،
1: ربي نجحك إن شاء الله. هاي شنو باش تقرأ لنا؟
2: ما تيسر من سورة القيامة.
1: تفضل، ما تيسر من سورة القيامة، تفضلي.

0: القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. خلينا نعود للشيخ كمال. مرحبا سي كمال مرة أخرى.
2: مرحبا بك.
1: فين مشيو تو؟
2: مش مشيو المدرسة آسيا.
1: مدرسة آسيا، خلينا نمر المدرسة آسيا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أستاذة.
3: مرحبا بكم أكثر اللي جيتونا وشرفنا حضوركم.
1: بارك الله فيك. الاسم الكريم؟
3: آسيا برينيس.
1: مرحبا مدام آسيا.
3: بيك أكثر، عايش كثير.
1: شنو تعمل في الدنيا؟ تخدمي تقري؟ شنو تعملي؟
3: أنا أصيلة بني دراج.
1: نعم، مدينة.
3: مدينة بني دراج.
1: نعم.
3: وربي في زائراتي كما
1: ربت بيت.
3: ربت بيت.
1: نعم، وتشرفي على التحفيظ هذا الفرع.
3: التحفيظ.
1: ونحفظ القرآن.
3: الحق فضل من عند ربي عظيم جدا. معلمتي نورة هي اللي علمتني في نفس الحومة، يجيني تقريني.
1: ما شاء الله.
3: حفظتي على التعليم الزيتوني. ولي راه تعلمه لي، ولينا نزوز مع بعضنا نمشوا للحومه ونحاولوا نحفزوهم باش يولوا يقراوا كل مره
1: ان شاء الله.
3: حتى ربي
1: قمت برساله معنا
3: رساله. الحمد لله ربي، نعم ربي ونشكر سي، نشكر فضل ربي، ربي الاول، ثم نشكر سي ياسين.
1: سي ياسين اللي كان سبب
3: اللي مات، فضل علينا به فضل عظيم جدا، وكان يساعدنا برشا، زاده يجينا برشا حلقات.
1: نعم.
3: واحد منا الحمد لله ربي
1: سجعكم معنا،
3: كان اخ سي محمد النفاتي اللي من لجانا ومضحي معانا وقرانا.
1: نعم.
3: بقي معانا لتو.
1: نعم. تحية للناس الكل. نعم.
3: تحية للناس.
1: وانت عندك تلامذة تقري فيها من هنا؟
3: عندي مجموعة نقري فيها.
1: مجموعة كيفاش تقري في الجمعة؟ قدش نحص
3: تقريبا مدامي انا اصلت المنطقة.
1: نعم.
3: تقريبا كل يوم.
1: كل يوم.
3: كل يوم.
1: والصناف تقري فيها مكبار صغار؟ شنو تقري؟
3: نقري صغيرين من 6 سنوات ومن 7 سنوات.
1: نعم.
3: ثالث تحذيري.
1: نعم.
3: ونشرف على مساعدة اللي قرون، معناتها نراجع لهم.
1: نعم.
3: تلامذة سيدي.
1: نعم.
3: معلمتي.
1: نجم نسمعوا عينات اللي قرأوا عندك؟ تفضلي. شنو نسمع؟ رودينا. السلام عليكم رودينا.
4: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
4: الحمد لله.
1: قد عمرك يا رودينا؟
4: 11 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
4: العام الجاي سادسة.
1: معدلاتك مريقلة؟ مريقلة. شنو باش تقرأ لنا رودينا؟
4: سورة العلق.
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم،

0: ربي التقوى.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم. وعليكم السلام.
1: لبس عليك.
2: لبس عليك.
1: اسمك كريم.
2: أسوة أبو صالحة.
1: أسوة، أسوة حسنة. تقري فين سنة تقري؟
2: نقرأ في سنة ثالثة.
1: معدلات مرجلين إن شاء الله. شو مش تقرأ لنا؟
2: نقرأ سورة الضحى.
1: تفضلي يا سورة الضحى.
2: أعوذ

0: ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: رودينة.
1: رودينة، قد عمرك رودينة؟
2: 9 سنين.
1: فين سنة تقرأ؟
2: عام جاي 5.
1: معدلات مرجلين؟ شوف، مش تقرأ لنا؟
2: مش نقرأ، أحكم النون.
1: تفضلي.
2: أحكم النون.

0: قاعدة ظالمة.
1: ما شاء الله عليك، تبارك الله، شكرا، بارك الله فيك. تحية للشيخ اللي خراك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: فراد دباش.
1: مرحبا سي فراد، قد عمرك؟
2: تشن سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة سيزية.
1: ما شاء الله، المعادلات من رجلين. شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة شرح.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا.
1: شكرا، بارك الله فيك. خلينا نعود للشيخ من عرش على ملاحظة. تحب تضيف ملاحظة؟ شو عندك بتضيف استاذة؟
3: الله يبارك لك. كلمة ختامية فقط حبيت نقول، اللي ان شاء الله والحمد لله معناها على هذا اللقاء والحاجة.
1: شكرا، بارك الله فيك.
3: بالحق كان لنا الشرف معناها في هاللقاء هذا.
1: بارك الله فيكم، احنا فرحانين جدا.
3: يجزيكم خير الجزاء عنا.
1: شكرا.
3: ويجزي من كان سبب في لقائنا هذا.
1: شكرا.
3: واحب ان اقول معناها اللي راهو القران منهج حياه.
1: منهج حياه، نعم.
3: ومن كان يريد الدنيا فعليه بالقران.
1: نعم.
3: ومن كان يريد الاخره فعليه بالقران. ومن كان يريدهما معا فعليه بالقران.
1: نعم.
3: فقط حبيت نوجه تحيه خاصه لاختي حبيبتي منى بن زايد.
1: تحيه لها.
3: تحية لها خاصة بالحق، ما نجمش نشكرها، يعني نخلي ربي سبحانه هو
1: اللي يجزيها
3: خير جزاء.
1: نعم.
3: إن شاء الله.
1: تحية لها منى بن زايد.
3: تحية لها، تحية كبيرة.
1: نعم، القلب إلى القلب.
3: من القلب إلى
1: شعر يضع الزيتونة، من القلب إلى القلب.
3: هذا هو.
1: شكرا، بارك الله فيك.
3: بارك لكم.
1: نعود شيخ كمال رئيس هذا الفرع. سي كمال، عندك شي رسالة أخرى تحب توجهها قبل ما نختم معك؟
4: مرة أخرى نشكركم بالحق اللي مش توصلوا الأصوات هذه، وممكن ما تشوفوا أنا أول الغيث قطرة ما شاء الله.
1: أكيد.
4: إن شاء الله مزيد، إن شاء الله تطلع أصوات أخرى.
1: إن شاء الله المجهود ما يمشيش هكاك.
4: إن شاء الله، بارك الله فيكم مرة أخرى بالحق اللي مش توصلوا الأصوات.
1: بارك الله فيك.
4: هم اللي مش كلهم حافز أكثر باش يقرأوا القرآن ويحفظوا القرآن.
1: شكرا، بارك الله فيك. هكذا نشكرك ونشكر كل أهل المدينة على رحابة الضيافة السياسيين. عندك شي رسالة تحب تضيفها قبل ما نختم معك البرنامج؟
5: أكيد، احنا نحب القرآن يكون في كل بيت، القرآن يكون في كل منطقة، القرآن يكون في القلوب الكل. كما قالت الأستاذة مبروكة، هو القرآن منهج حياة، لأن الإنسان ما يتصورش روحه ما يعيش بدون قرآن، لأن هو القرآن السعادة الحقيقية، هو القرآن في اللقاء والألفة اللي تجمعنا، القرآن فيه الفرحة. القرآن جامع حقيقة ومنطلق يعني للتميز، منطلق لنيل مرضات ربي عز وجل، ويعني يدعو إلى الخير، يدعو إلى الإصلاح، ويدعو إلى خدمة الوطن. مجددا شكرا جزيلا سيدي بشير، شكرا لإذاعة الزيتونة بالقرآن الكريم.
1: شكرا سياسين، بارك الله فيك. رئيس الفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم بمدينة زغوان، هذه الولاية العتيقة، الولاية الجميلة، ولاية القرآن الكريم. كذلك شكرا لأهالي بني دراج، شكرا لسي كمال، شكرا لكل الطلبة والأساتذة اللي درسوا في هذه هذا الفرع، والطلبة اللي يقرأوا هذا الفرع. تحية لهم، بارك الله فيهم على رحابة الضيافة. تحية من القلب إلى القلب للناس كل في هذه المدينة. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، في فرع جديد، في مدينة جديدة، في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
7: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
6: دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم.
7: راية القرآن الكريم.
6: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
8: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
6: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان، من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدينا كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة اليوم الأحد الموافق للتاسع من شهر ربيع الثاني 1442 هجري عفوا، والموافق كذلك لي 20 من شهر سبتمبر 2026 ميلادي. إذن في هذا العدد ندرك الحصة 85 بعد 600 لبرنامج منتدى البيئة في عامها 13. نقول فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن في هذا العدد اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع الساعة بطبيعة الحال، هو امتداد لمواضيع تهم الاتفاقيات الدولية، تهم المناخ، أخص بالذكر الاحتفاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار هذه السنة العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. نفهم علاش هذا من خلال قراءة في أهم النتائج المحققة وطنيا كذلك ودوليا، واستشراف للمستقبل دأب منتدى البيئة على متابعة هذا المحور. إذن محور بروتوكول اتفاقية بروتوكول أو بروتوكول موريال وتعديل كيغالي منذ السنوات الأولى لبداية التفعيل وبداية إذن تسليط الضوء العالمي والاهتمام العالمي بهذين الاتفاقيتين. لهذا الغرض سيادتي الكرام دعونا حضورا بالأستوديو كالعادة المهندس يوسف الهمامي، هو منسق وحدة الأوزون ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول موريال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، باش حكينا على أهم النتائج المحققة والمجهودات المبذولة وطنيا ودوليا وكل جديد إذا يدعم حماية طبقة الأوزون والحد من الاحتباس الحراري. مرحبا بك سيوسف مجددا في هذا اليوم في جو الاحتفاء، نحكي على الاحتفاء لكن نحكي على النتائج. مرحبا بك.
2: شكرا سي توفيق، شكرا لتنظيم هذا اليوم بخصوص اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وكذلك نرحب بكافة مستمعي إذاعة
1: ومشاهدينا كذلك على الضيوفين على المباشر. نعم
2: الزيتونة، إذاعة زيتونة القرآن الكريم،
1: بارك الله فيك يا سيدي. كذلك باش نقول كلمة بعد في حق الوحدة متاعك وفي شخصك، مش مجاملة لكن باش نردوا الفضل إلى أهله. خليني نقدم ونرحب بضيفي الثاني وهو العائد كذلك السيد وسيم شراد، هو عضو الجمعية التونسية للتبريد والتكييف، هذه الجمعية الفنية المختصة لكلها فنيين والتكييف، كذلك هو فني في المجالين في التبريد والتكييف. باش حكينا على دور المجتمع المدني كذلك والفني في دعم المجهود الوطني والمساهمة في المحافظة على طبقة الأوزون. سي وسيم مرحبا بك مجددا.
3: مرحبا بك سي توفيق، رحبوا بجميع المستمعين والمشاهدين لإذاعة زيتون.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله تعم الفايدة. بطبيعة الحال نواصلوا مع المداخلات الهاتفية باش يكون معنا في نفس المحور اليوم، حبيناه محور خاص ببرنامج منتدى البيئة هذا الأحد، إذن تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون. بشكر معنا السيد سليم الكشو، هو صاحب مؤسسة خاصة بمدينة صفاقس، ومداخلة حول بعث وحدة لاسترجاع ومعالجة ثم إعادة استعمال غازات التبريد الغير الطبيعية بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط بطبيعة الحال حسب اتفاقية. هذا باش يحكينا سي الكشو إن شاء الله. وما ننساوش الفقرة التأصيلية اللي اخترناها قريبة لتتماهى مع موضوع اليوم لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي حول موضوع السماء، كلمة السماء في القرآن والسنة، نحكيه على طبقة الأوزون، نحكيه على إذن الجو إلى آخره. هذا معنا بطبيعة الحال في برنامجنا اليوم. ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة كالعادة اللي باش تكون فيها عديد الأخبار البيئية في الإخراج اليوم الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. نحب كلمة خاصة نأجلها بعد ما قبل ما نعطي كلمة في افتتاح البرنامج قبل ما نخرج فاصل ثم ومضى، نحب نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى الغيث الصيب النافع إن شاء الله يعم البلاد وينفع العباد، كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليه. هذا معنا في برنامجنا اليوم، ما تبعدوش برش على موجات إذاعة الزيتونة، برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفي الكريمين قبل هذاك العادة الفقرة التأصيلية القارة في الافتتاحية مع فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. قبل هذا نذكر اللي موضوع اليوم هو الاحتفاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، قراءة في أهم النتائج المحققة وطنيا ودوليا واستشراف للمستقبل. هذه الكل باش نسمعوه مع ضيفي الكريمين. قبل هذا هات نمشيو الفقرة التأصيلية مع فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي للحيوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفيك الكريمين وكل متابعين الكرام. نعم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض وجاعل هذا الكون قائما على سنن وموازين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى النظر في آيات الله وإلى عمارة الأرض ورعاية ما استخلفنا الله فيه. طبعا اليوم نقف عند كلمة قرآنية واسعة الدلالة وهي كلمة السماء.
2: نعم.
3: ولعل المناسبة أن نتأمل هذه الكلمة ونحن كما تفضلتم يعني نحيي اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، لأن يعني الحديث عن الأوزون هو في جانب من جوانبه حديث عن جزء من هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض ويسهم في حماية الحياة كما نعلم من أثار الأشعة الفوق البنفسجية وغيره. طبعا باش نكونوا دقيقين، لا نقول إن القرآن تحدث عن طبقة الأوزون باسمها، يعني هذا ليس من ألفاظه، ولا نحمل النص القرآني ما لا يحتمل، وإنما نقرأ ما قرره القرآن عن السماء ونستلهم معاني فهم فيها من المسؤولية والنظر إلى
2: ذلك. نعم.
3: يقول عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
2: نعم.
3: طبعا في أكثر يعني في رواية سقفا محفوظا.
2: نعم.
3: تأملوا هنا هالتعبير سقفا محفوظا. السماء في التصور القرآني ليست مجرد فراغ فوق رؤوسنا، يعني هي جزء من بناء كوني محكم.
2: نعم.
3: ومن نظام أقامه الله على سنن وتقدير. يقول ربي عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
2: نعم.
3: يعني هذه دعوة باش ننظر ونعيد النظر وأن نتأمل في هذا الخلق.
2: نعم.
3: وهنا تبدأ العلاقة بين الإيمان والعلم. ديما نركزوا خاصة في الحصة بتاعنا خويا توفيق.
2: نعم.
3: على مسألة الإيمان والعلم.
2: واضح.
3: يعني المؤمن الذي يقرأ فارجع البصر.
2: نعم.
3: لا يقرأها قراءة للتعجب فقط، بل قراءة تفتح له باب البحث والمعرفة. ولذلك فإن ما يفعله العلماء والمهندسون والباحثون في مجال الغلاف الجوي والأوزون ليس خارجا عن معنى النظر في آيات الله كما دعانا ربي عز وجل.
2: نعم.
3: لأنه من مجال الاكتشاف والفهم والتسخير. ومن أدق ما يلفت النظر في القرآن أن السماء لم تذكر في معزل عن حياة الإنسان، فمن السماء ينزل الماء وبالماء تحيا الأرض.
2: نعم.
3: وتقوم حياة الإنسان والحيوان والنبات. ربي عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يعني السماء.
2: نعم.
3: في النظر القرآني ليست مشهدا بصريا فقط، حاجة مزيانة هكا نشوفوها ونصوروها وحاجة نطير فيها، بل هي جزء من نظام كوني تترابط فيه أسباب الحياة. ومن
2: سبحان
3: هنا
2: الله. نعم.
3: نفهم معنى مهم في موضوعنا اليوم، أن المحافظة على البيئة ليست ترفا ولا موضوعا ثانويا ولا شأنا يخص المتخصصين وحدهم، بل هي جزء من مسؤولية الإنسان عن هذا الكون الذي يعيش فيه. وذلك قرر القرآن قاعدة عظيمة في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
2: نعم.
3: يقول ربي عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآية هذه تفتح لنا باب مهم في الفهم. الإنسان قد يكون هو سبب في إحداث أضرار في البيئة، وعليه لذلك أن يراجع سلوكه.
2: أكيد.
3: ولا يجوز في المقابل أن نتسرع ونجعل كل مشكلة بيئية أو كل ظاهرة مناخية عقوبة إلهية على الناس، لأنه هذا يحتاج إلى دليل.
2: نعم.
3: والقرآن أدق من أن يعني نتكلم فيه بمثل هذه الأحكام بلا بينة، لكن معنى المسؤولية هو ثابت، مسؤولية الإنسان، لأنه إذا كانت أفعال الإنسان تسهم في الإضرار بالبيئة فإن من الواجب أن يراجع هذه الأفعال وأن يبحث عن البدائل الأقل ضررا. وهنا نرى أنه من أجمل ما في موضوع حماية طبقة الأوزون أنه يعلمنا حاجة مهمة أخويا توفيق.
2: نعم.
3: أنه الإنسان قد لا يرى النتيجة مباشرة،
2: بالضبط،
3: ولكن أفعاله قد تتراكم في نظام بيئي دقيق.
2: سبحان الله.
3: وذلك علاش جت الجهود الدولية للتقليل من المواد اللي تسهم في استنزاف الأوزون، وجات معها تشريعات واتفاقيات وبرامج، ويعني هناك التغيير في التقنيات وممارسات متاع التبريد، وهذا يقودنا إلى معنى آخر.

0: الأوزون على أنه مفهوم علمي مجرد يعني في وإنما هنا علينا أن تلتقي القيمة الدينية مع المعرفة العلمية. العلم يبين لنا كيفاش تجري الظواهر والقيم، ذكرنا كيفاش نحافظوا على الظواهر هذية. ومن هنا نقول أنه حماية الأوزون ليست مجرد ملف دولي ولا مهمة إدارة أو وزارة أو خبير وحده، هي مثال على قدرة الإنسان أنه يتعلم من أخطائه وأنه يغير التقنيات وأنه يتعاون لحماية مصلحة تتجاوز حدود الدول. وهنا كيف نحافظ على ما تحقق؟
1: نعم.
0: طبعا هنا لازمنا نتضافر الجهود. ونختم بآية أراها شديدة أصيلة بموضوعنا، إن كل شيء خلقناه بقدر.
1: نعم.
0: الكون ما هوش فوضى، السماء ليست فوضى، وما في هذا العالم من موازين وسنن ليس لنا أن نتعامل معه بعبث. وإذا كان الله قد دعانا إلى النظر إلى السماء، فإن من حق هذا النظر أن يولد فينا علما، ومن حق العلم أن يولد فينا مسؤولية، ومن حق المسؤولية أن تتحول إلى عمل. السماء آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وبارك الله في كل علم نافع وفي كل جهد يبذل لحماية البيئة، ووفق أهل العلم والاختصاص والمؤسسات والمجتمع المدني إلى ما فيه خير الإنسان والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه الإنارة والإفادة، بارك الله فيك كالعادة ديما منورنا. نخرج فاصل ثم نعود لفتح الحوار مع ضيفي الكريمين.
2: من القلب إلى القلب.
3: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
1: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نفتحوا الحوار مع ضيفي الكريمين. نذكر اللي هما السيد يوسف الهمامي والمهندس يوسف الهمامي، منسق وحدة الأوزون ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول موريال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، والسيد وسيم شراد عضو جمعية تونسية للتبريد والتكييف وفني في المجالين في التبريد والتكييف. خلي نبدأ إذن مع سيوسف الهمامي وتحطنا في الإطار. سيوسف فما تفاعل مع المشاهدين طبعا ناخذوهم، لكن قبل ما نبدأ معك سيوسف نحب نذكر بحاجة، أنه الوحدة الوطنية تقريبا منذ متابعتي تقريبا 2015 إلى يوم الناس هذا قائمة بمجهود جبار يذكر فيشكر، تقريبا من أحسن أو من أنجح الوحدات اللي قاعدة تخدم. أكيد فما وحود ناجحين، لكن معناه تقييمي الشخصي حتى كمتابع وكإعلامي نقول اللي النتائج والعمل معناها نتائج ظاهرة للعيان. بسم الله ما شاء الله، فما نجاحات في عديد الميادين من التكوين إلى الأشياء إلى التحسيس إلى التدريب إلى كذلك المرافقة. لكن يقعد لنا إخلال باش نحكيه عليه، هو الإطار القانوني ديما نقعد نستناه في الناس المختصين وفي سلطة الإشراف، باش ربما هالنجاح هذا على المستوى الفني وعلى المستوى نعطيه البعد الأساسي. خلينا هذه حبيت نبدأ بها باش نرد الفضل إلى أهله. ويعطيك الصحة سيوسف، وربما الناس اللي وراك الكل اللي نشحت العمل هذايا وأنت رائده. هات نحطه إذن مستمعين ومشاهدين في الإطار العام نتاع باش نفكروا اش معناها بروتوكول موريال في كلمتين، اش معناها تعديل كيغالي، وعلاش العمل هذايا كله، وعلاش نقيمه في عملنا اليوم. لك الكلمة.
4: شكرا سي توفيق مرة أخرى على هذه الاستضافة. إذن هي تونس طرف في بروتوكول موريال منذ سنة 1989 اللي يخص يعني المواد الضارة بطبقة الأوزون. بروتوكول موريال هذا تم تعديله في سنة 2016 وأدرج مواد الهيدروف الهيدروكربونية المعروفة باسم HFC، يعني الجزيئات اللي فيها الذرات الهيدروجين والفليور والكربون واللي عندهم قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري، يعني أدرجهم في المراقبة والتخفيض التدريجي في بروتوكول موريال.
1: نعم.
4: إذن التعديل هذا هو باسم يعني المدينة اللي صار فيها اجتماع الأطراف في 2016 اللي هي كيغالي عاصمة رواندا، وسمي منذ ذلك حين التعديل تعديل كيغالي لبروتوكول موريال، وبدأت المجموعة الدولية إلى حد الآن 174 طرف منخرط وصادق على هذا التعديل نظرا للأهمية متاعه، وهو من بين 198 طرف، يعني تقريبا هناك إجماع كبير، وإن شاء الله من هنا إلى آخر نهاية السنة باش يتم يعني المصادق عليه من كافة أنحاء يعني

0: دول العالم.
1: ممتاز.
0: هام جدا هو تعديل كيغالي اللي هي مرحلة جديدة في بروتوكول مونريال، لأنه في بروتوكول مونريال يعني عدة نجاحات قامت على المستوى الوطني والدولي. تقريبا 99% من المواد المنسفة اللي طبقت الأوزون يعني تم التوصل إلى إزالتها.
1: نعم.
0: فالمرحلة الثانية هي مرحلة تخفيض تدريجي من المواد هيدروفلوروكربونية تبعا تطبيقا لتعديل كيغالي، واللي بدأ يعني التطبيق الفعلي لهذا التعديل منذ غورة جام في 2024، وبدينا في تجميد الاستهلاك الوطني وكذلك في 2024 يعني صادقت يعني اللجنة التنفيذية لصندوق مدعاة الأطراف على خطة وطنية من أجل يعني الشروع في تخفيض هذه المواد في حدود 2030 إن شاء الله باش نخفضوا بنسبة 23.8% من هذه المواد، واللي هي تعادل تقريبا 570 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، باش نشوفوا يعني التأثيرات يعني المناخية يعني الجيدة لهذا التعديل.
1: نعم، مهم جدا. هام برشا وقت اللي تحطها في الإطار هذا. هات نجيو بعجالة قبل ما نمشي الضيف الثاني، خاطر باش نحكيو تباعا كل مرة ناخذوا حاجة. شنو عملنا؟ شنو هي نحكيو على مجهودات اليوم، لأن مجهودات شنو اللي تعمل إلى حد الساعة؟ تو بعد نجيو
0: في إطار تعديل كيغالي. كما ذكرت احنا قمنا بإعداد خطة وطنية للتخفيض من هذه المواد تشمل كافة مجالات يعني استعمالاتها، من مشاريع استثمارية تخص يعني الوحدات الصناعية إلى التدريب وتكوين الفنيين.
1: نعم.
0: إلى نظام الإشهاد، إلى رسكلة وإعادة تدوير سوائل التبريد وغيرها من الأنشطة الأخرى. يعني احنا توصلنا إلى تجميد الاستهلاك للسنة يعني الثالثة يعني بصفة متتالية. جمدنا الاستهلاك، يعني أصبح الاستهلاك بتاعنا ما يتجاوزش المعدل السنوي اللي هو نيفو دي ريفيرونس، معدل الوطني للاستهلاك لسنوات 2020-2022. ثم في العامين ذوما نجحنا في تنفيذ مشروع يخص صناعيين، 7 مؤسسات صناعية مكننا يعني هذا المشروع من تغيير خطوط الانتاج اللي هي كانت تستعمل في HFC مادة هذية شديد القدرة على الاحتباس الحراري بغاز تبريد آخر بديل اللي هو يعتبر إيكولوجي، واللي هو جميع الدول العالم ماشية في الاتجاه لاعتماده. المشروع هذا إن شاء الله مكننا من تجنب انبعاثات يعني غازات تبريد بنسبة حوالي 150 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. ديما احنا المواد الأشفسية اللي هم عندهم قدرة مختلفة على الاحتباس الحراري ديما انقصوها بثاني أكسيد الكربون المكافئ.
1: نعم.
0: 150 ألف في السنة سنويا يعني.
1: نعم.
0: من هذه المادة. وكذلك المزايا بتاع تعديل كيغالي هو إذا نطبقوا يعني التعديل الكيغالي على الوجه الأمثل، فإنه باش يمكننا في نهاية القرن إن شاء الله من تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بنسبة تصل إلى 0.5 درجة مئوية.
1: اللي هام برشا. نعم.
0: وإذا كذلك يعني اعتمدنا يعني النجاعة الطاقية لتجهيزات التبريد والتكييف اللي احنا نشتغلوا عليه في تعديل كيغالي، كذلك النسبة هذه باش ربما تصل إلى 1 درجة مئوية.
1: نعم.
0: نعرف كونه اتفاق باريس للحد من الغازات يعني الدفيئة، الهدف متاعه هو تجنب الوصول إلى 2 درجة. نشوفوا لنا تعديل كيغالي تقريبا هو يحقق نصف الأهداف لاتفاق باريس.
1: بالضبط، هو كان 1.5 ثم بعد رفعوا لـ2.
0: يعني
1: نعم.
0: تعديل كيغالي هو يحقق يعني نسبة هامة من اتفاق باريس.
1: نعم.
0: وهنا يعني نذكر كونه يعني تعديل كيغالي هو يعني اتفاق دولي هام برشا، وإن شاء الله يعني جميع الدول أصبحت عندهم خطط وطنية كيف تونس، وكلهم شرعوا في تنفيذ البرامج هذه، وإن شاء الله يعني في الوقت القريب باش تظهر يعني المنفعة البيئية والاقتصادية لهذا التعديل.
1: نعم، وانت حكيت على عديد الإجراءات اللي فعلت بها دخول إذا اتفاقية كيغالي حيز التنفيذ. طب شوية بشوية خاصة عفوا انخراط العديد المؤسسات، نحكيه على إعادة استرجاع الغازات هذه بالضبط. وفسروا عليش، لأنه المهنيين يسمعوا فينا اليوم لابد، وفما زادة معناها فما دي بروجي بيلوت زادة كيما متاع السكاك الحديدية وتجربة اعتماد التكييف بوسائط التبريد الطبيعية، وهام برشا هذايا اللي بعد النجاح إن شاء الله يتعمم. خليني نمشي لسي وسيم شراد ضيفي الثاني، وهو ممثل كذلك فني، لكن هو يمثل إذن المجتمع المدني، الجمعية التونسية للتبريد والتكييف، نعم، في مقرها تبركة. تحية الساعة لكافة الاعضاء تخدموا برشا انتوما مع مع وحده الاوزون، تخدموا مع الفنيين، تقوموا برشا مبادرات. شنو كيفاش ترى دوركم اذا في تنفيذ هذا، في معاضده تنفيذ او مجهود الدوله او مجهود وحده الاوزون في تنفيذ اتفاقيه كيغالي؟ انخرطتوا فيها اتباعا؟ شنو هي البروغاتيف تاعكم؟ شنو قاعدين تقوموا؟ نعم
2: بالطبيعة احنا شريك نسميه
1: فعال،
2: فعال في هذه المهام الأساسية متاعنا، حماية المناخ والبيئة من غازات التبريد الذرة، اعتماد الفنيين وتدريبهم، وتوا نحاولوا نخرطوا المرأة في مجال التبريد.
1: نعم دخلت اختصاص ما هوش حكر على الرجال فقط. نعم, نعم. ممتاز. وروضة ذي حكيتنا عليه برشا. إذن تمشيوا للمؤسسات كما حكينا، تمشيوا فما استقطاب، فما تكوين لربما الشباب، وين محلولين انتوما ولا تخدموا على الجمهورية الكل؟ عندكم تقريب فروع توا ولا ممثلين في كل الولايات؟ خلي يعرفوكم العباد على الأقل.
2: كان فما رقم تجم في الجمهورية الكل، في جربة، في بنزرت، في تطاوين، في صفاقس، نحاول نتصلوا بجميع المؤسسات، نحاولوا نعملوا لهم تكوين في وسط المؤسسة زادة، نحاولوا
1: انترا معناها بالضبط هي برشا،
2: نحاولوا نوفروا المعلومات الكل اللي تخص الفنيين، نحاولوا نأطروهم.
1: ممتاز برشا. تحس اللي تو حكمك انت على طبعا جيل سي يوسف، حكم على الانخراط، فما قابلية من المؤسسات، فما معناه فما تجاوب كبير؟ اعطيني المجتمع المدني شنو رايك ونرجع للمؤسسه الرسميه بقى. نعم
2: والله الحقيقه تجاوب نقولوا 50%، ما نقولوش من عدم، نقولوا 50%
1: به. لا الانعدام ما نقولوا بعد المجهود هذا كله، ما نجموش نقولوا فما انعدام. نعم
2: نقولوا 50%.
1: اما مثالش راهو لك الحكم كما ترابط حال انت
2: نحاول يكون اكثر تجاوب، يكون اكثر
1: يتنجمش معناها تبعث رساله من خلال الاثير اليوم للناس اللي اصحاب الفنيين، الناس اللي تحب تخدم في المجال هذا.
2: الفنيين يحاولوا يتصلوا بالجمعيه ما يخافوش، انا مانيش باش نعمل لهم تيست، لا مانيش باش
1: نشوفوا حتى كان
2: تعمل تيست. نعم ما يخافوش
1: هي مرافقه اكثر مرافقة. منها
2: هما حتى كان ناقصين في حاجه احنا نعاونوهم، بالعكس احنا فهمتي نطروهم ونعاونوهم ونوريهم حاجات ما يعرفوهمش.
1: ممتاز يعطيك الصحة. نرجعوا لك سويس. نعم هامة
0: برشا بالنسبة للجمعية التونسية لتبريد وتكييف، كونوا جميع الأعضاء نتاعهم هم خبراء في المجال، وخاصة في مجال يعني التدريب هذاك. علاش احنا الوكالة الوطنية لحماية المحيط والجمعية نشتغلوا منذ عدة سنوات يعني بصدد يعني تعاون فينا يعني على المستوى تدريب الفنيين والتقنيين وشركات الخدمات.
1: نعم
0: اذا يعني جميع الفنيين يعني ماذا بينا يقتربوا اكثر للجمعيه في جميع الجهات، كما تحدث سي وسيم هناك ممثلين للجمعيه اليوم خبراء، يعني بالتعاون مع الوكاله نجموا نقوموا بعده انشطه من شانها الرفع في المعطيات الفنيه.
1: نعم.
0: الفني باش يتبع بها وباش يواكب التطورات التكنولوجيه اللي هو موضوع التبريد والتكييف اللي هو موضوع إنوفون يعني متجدد من ناحية التكنولوجية، وثم برشا جديد هذاك. علاش يلزم يكون الناس كل نعملوا اليد في اليد مع بعضنا، وكالة الوطنية لحماية المحيط، جمعية تونسية تبريد التكييف، والفنيين والصناعيين
1: والمؤسسات
0: يعني الاستفادة.
1: نعم.
0: من هذا الموضوع
1: بالضبط هي استفادة، لكن زادة مواكبة باش ما يفوتناش الحدث. وأنت حكيت على عديد الإجراءات وعديد المشاريع اللي تمت، منها مثلا إحداث مراكز استرجاع ورسكلة وإعادة استعمالها برشا. قديش عنا من مدرب، التجهيزات اللي وصلت الجديدة اللي وصلت مراكز التكوين، علاش نحكيو
0: وشركات الخدمات كذلك.
1: وشركات الخدمات هامه جدا
0: يعني خلال يعني 6 سنوات الاخيره يعني قمنا اول حاجه باشهاد 141 مكون. المكونين اللي عملوا في قطاع التبريد والتكييف بمراكز التكوين المهني كلهم يعني تم اشهادهم حسب المعايير الاوروبيه، وهذه نقطه هامه. وكذلك تم تجهيز 21 مركز للتدريب المهني في كامل تراب الجمهوريه. هذا يعني مساهمة من الوكالة في إطار بروتوكول مونريال باش حتى مركز التدريب المهني تكون حاضرة باش يعني باش فوالا باش لي ستاجير يعني المتربصين الجدد اللي هما بسدد الدراسة في المراكز هذوما تكون عندهم جميع يعني الأمور اللوجستية وكذلك يعني المدرب هو عنده الإشهاد باش نضمنوا في المستقبل القريب اللي يتخرجوا كلهم الفنيين تكون عندهم دراية بالموضوع بموضوع يعني التبريد والتكييف والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
1: نعم ممتاز جدا. هذا بربي باش نوضحوا حاجة اليوم نحكيه على إشهاد معناها معنى الإشهاد هي معناها شهادة تتسلم كاليفيكاسيون باش الناس الفنيين الكل معناها فما وسائل تبريد كانوا يتعاملوا معها لكن فما طرق جديدة يزم يتمكنوا منها باش يتعاملوا معها. هذا هذا المعنى الأساسي باش نوضحوا
0: بالفرنسية لا سيرتيفيكاسيون الإشهاد احنا مناش باش نزيدوا معطيات فنية للفنيين والمهندسين وجميع الناشطين في هذا القطاع. الإشهاد هو يخص إضافة بعض المواد يعني لموديول دو فورماسيون اللي عندها يعني سيلة بحماية المحيط.
1: بالضبط.
0: نقول حماية المحيط، حماية طبقة الأوزون، حماية المناخ، كيفية التعامل مع غازات التبريد من أجل يعني استعادتها، رسكلتها وإعادة تدويرها.
1: بالضبط.
0: هذوما المعطيات الإضافية اللي إحنا نفرضوها في.
1: بالضبط.
0: يخصوا الإشهاد.
1: الإشهاد.
0: مع التكوين
1: نعم.
0: الأصلي الفني للفنيين بصفة عامة.
1: أيوة.
0: نسموه هذه الإشهاد.
1: نعم.
0: يعني زدناه يعني فقرة أخرى تخص. كيفية يعني التعامل مع المعدات اللي هي تشتغل في مجالي تبريد وتكييف وكذلك هم الغازات في حد ذاتهم باش يكون يعني التصرف في هذه التجهيزات وهذه المواد تصرف سليم ومستدام يحافظ على طبقة الأوزون يحافظ على المناخ. هذا هو ما معنى يعني الإشهاد.
1: الإشهاد ممتاز جدا والإشهاد هذا ننتظروا فيه القانون متاعه باش يصادق عليه تقريب عنا قديش تو من سنة بخلي نوجهه دعوة على الأقل لأصحاب القرار اليوم باش ياخذوا هذا المطلب على الأقل من اللي نحن ديما نحكيه عليه في معناها وديما عنا أمال أنه باش يصدر القانون هذا سي يوسف معناها خذا برشا وقت
0: في حقيقة الأمر. احنا عودنا حيناه يعني إطار قانوني
1: بالضبط
0: وارسلناه إلى سلطة الشرف وزارة البيئة وإن شاء الله يعني وعدنا سيد وزير البيئة كونه باش يسرع في استصدار هذا يعني الأمر ان شاء الله يعني في القريب يعني العاجل المشروع الامر هذا يرى النور. واحنا من الناحيه الفنيه على المستوى الوطني حاضرين على جميع المستويات لوجستيا
1: نعم.
0: وفنيا وغيرها
1: الحمد لله
0: كل شيء حاضر بحول الله
1: يبقى كان الاطار القانوني نعم
0: ان شاء الله الاطار القانوني كما وعدنا به سيد وزير البيئه ان شاء الله يرى النور عن قريب وبحول الله يعني باش تكون فرصه ثمينه جدا لجميع الفنيين لانه الاشهاد هذايا يعني مطلوب برشا لدى جميع دول العالم وتتحللنا افاق كبيره برشا وشاع وطني وجهوي في هذا المجال وتتخلق يعني افاق للفنيين باش يطوروا من المهارات نتاعهم باش حتى من ناحيه الاقتصاديه المعدات نتاعنا باش يتم التصرف فيها بصفه يعني
1: نعم.
0: فنيه يعني جيده
1: نعم.
0: من شانها باش نحافظوا على البيئه ومن شانها كذلك باش نحافظوا على تسربات نمنع تسربات الغازات هذيك وبالتالي نحافظوا على البيئه وكذلك نحافظوا على الاقتصاد الوطني اللي هو عنده سيله باستعمال يعني البارك يعني اللي فيه تجهيزات عندنا ما يقارب 4 مليون مكيف هوائي منزلي عندنا تجهيزات يعني
1: تبريد
0: تبريد منزلي تبريد صناعي تبريد تجاري يعني احنا في تونس قطاعي تبريد وتكييف متطور جدا جدا مقارنة مع بقية الدول خاصة الإفريقية
1: نعم.
0: وبالتالي هو الدراسة اللي قمنا بها منذ 3 سنوات قطاع التبريد يعني يستهلك حوالي 30% من جملة يعني الكهرباء تنجو شركة تونسية الكهرباء والغاز وإذا احنا نشتغلوا على كيفية يعني التصرف السليم في هذه التجهيزات وتحسين النجاعة الطاقية من شأنه باش يرجع بالنفع من الناحية البيئية ومن الناحية الاقتصادية على بلادنا.
1: بالضبط يعطيك الصحة بارك الله فيك وانت حكيت لنا على إنجاز زوز مراكز استرجاع ورسكلة وإعادة استعمال الغازات الغير الطبيعية بتاع التجهيزات القديمة تجهيزات التبريد منهم واحد في تونس ومركز في تونس ومركز في صفاقس. اليوم بشكون معنا مداخلة من صفاقس مع المشرف على المركز هذا السيد سليم لكشو صاحب مؤسسة خاصة ومداخلة بش يحكينا عليها البعثة الوحدة كيفاش تمت المعالجة وإذا إعادة استعمال غازات التبريد بالشراكة معكم أنتم. خلينا نمشي لصفاقس إلى السيد سليم الكشو. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: مرحبا بك سي بارك الله فيك
3: سي وسيم بحذاكم.
1: ايوه سي وسيم بحذانا كذلك زاد
3: كافة مستمعين ومشاهدين إذاعة الزيتونة.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك سيدي. وكنا رينا إمضاء الاتفاقية وكنت حاضر هاو الراو في التصاور على المباشر ومشاهدين قاعدين يتابعوا فيهم. لو كان تحكينا تعطينا فكرة على الوحدة هذه أهدافها وخاصة كان تعرف بها خاصة. نعم
3: والله الوحدة هذه
1: مركز مركز هو
3: وحدة مهمة ياسر سلمناها أخيرا من عند الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
1: نعم.
3: وحدة تم ركبت الرياح وركبت الغازات الملوثة وإن شاء الله المتدخلين في هذا الميدان من فنيين وأصحاب شركات يعاونونا بتجميع هذه الغازات.
1: نعم.
3: مش نجم نتمكن من ركبها متاحة ونعود وندخوها في السوق هذه بادرة طيبة وترجع بالنفع على تونس.
1: نعم.
3: من حيث الأمور الطبيعية والأمور حتى المادية. يعني
1: عليك
3: احنا كونتيتين تاع غازات إن شاء الله مش شوية نقصروها في الهواء.
1: نعم ممتاز. والتجميع كيفاش باش يقع؟ عبر شركات خاصة سي
3: التجميع
1: سي سليمة
3: خرجت الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن وزعت ما يقارب على 16 وحدات صغار متكونين من باش نحكي شوية متكونين من لي بومبافيد من لي مانيفولد يعني معدات يقوموا بهم التجميع واسترجاع الغازات في قارورات حجم صغير.
1: نعم.
3: وبعديك يجيبوهم للوحدات هذوما الموجودة في تونس وموجودة في الساحل.
1: بالضبط. والمعالجة تقع في على عين المكان.
3: على عين المكان. نعم.
1: وبعد تعودوا تستعملوه معناه يتباعوا هذوما.
3: نعودوا رجعهم للأصحاب هم نقولوا إحنا وذاك ويتصرفوا فيهم هما.
1: واضح هما يتصرفوا ممتاز. هنا. جدا في بش ما يتلوحوش في الوسط الطبيعي ويستنسفوا. أيوة. طبقة الأوزون ويتسبوا في الاحتباس الحراري. قديش الطاقة متاع المركز هذا تقريبا؟
3: يجم يعمل ما يقارب على 600 كيلو اليوم.
1: 600 كيلو في اليوم يتسمى هام تو بعد ياكدنا هذا المعلومه هذه يا سي خاطر حاجه جديده هذه ما معناها سابقه تقريب في وهذا يدخل في اطار تفعيل اذا تعديل كيغالي وتنفيذه ميدانيا بعد التحذيرات هذه الكل تو الالات الكل عندكم هل فما فكره نتاع توسيع فما فكره على معناها باش تغطيوا تقريبا ولايه الجنوب انتم الى حد الان معناها شنو المساحه نتاع اللي باش تغطيوها
3: احنا نعملوا مع كامل انحاء الجمهوريه ما احناش باش نقول جنوب وشمال لا اللي يحب مرحبا به
1: بالضبط
3: المفيد انتم تتشجعوا انتم لي تكنيسيان الفنيين واصحاب الشركات تتشجعوا باش يجمعوا المواد هذه ويجيبوها لنا وممكن احنا حتى ناخذوها من عندهم يعني
1: بالضبط.
3: مثلا عندنا جماعه موجودين في قابس ولا موجودين في قفصه نجم نجيبوهم من عندهم احنا نجيبوهم غير ما يقلقوا روحهم
1: نعم
3: قوموا بالرسكل نتاع المواد هذه
1: نعم نعم والعباد اللي عندهم الالات القديمه اللي تخدم بالغازات غازات التبريد هذه الغير طبيعيه معناها ديما يلقاو النوعيه هذه معناها متواجده لانه فما منع توريد فما تجميد نتاع توريدها الغازات هذه دونك باش يلقاوها ما يتقلقوش معناها الفتره الانتقاليه هذه ما يتقلقوش فيها وذاك علاش وهذا دور المركز نتصوره
3: إن شاء الله العملية دي ستتيح هذا النظام ستتيح النظام التونسي استرجاع هذه المواد وإعادة استخدامها في أنظمة التبريد وتكييف الهواء.
1: نعم يعطيك الصحة معناها كان تحب تعاود أنت اليوم توا في اللحظة هذه توجه دعوة للصناعيين والناس اللي تستعمل في الغازات هذه باش ما يتلوحش الآلة ما تتلوحش في الطبيعة بل بالعكس
3: حاجة.
1: أهم حاجة هذه نعم نحبوا نأكدوا عليها
3: احنا خدمتنا بعد هما
1: بالضبط
3: إذا ما نتحصلوش على المواد هذه ريكوبيري إذا ما يتمش ريكوبيراسيون دو سو برودوي لا اون فاريا ريسيكلي ما نجمو نعملو ما نجمو نسترجعو حتى شيء
1: ضروري التحسيس ضروري المركز باش يتعرف يلزم برشا خدمة تاع كوميونيكاسيون تاع اتصال تواصل الخدمة مع المجتمع المدني ونحن من المنبر هذايا اليوم نقولوا راهو عندكم مركز استرجاع المواد هذه المستنسفة لطبقة الأوزون الكلاسيكية راهي نجمو ما نلوحوهاش أما نعاودو ندوروها ندخلوها في سيركوي في مركز فاقس وعنا مركز آخر في تونس فضروري أنه كان عندكم هاتف تنجم تعطي هنا راو باش الناس تعرف تنجم تنجدك وتنجم سي سليم
3: نجم نعطيك
1: رقم الشركه. اي تنجم تعطينا باش يتصلوا بكم الناس باش ما يتلوحش. نحن دورنا المحافظه على البيئه. نعم
3: احنا مش تبداو في الحملات التوعيه
1: ان شاء الله. بالضبط. يعطيك الصحه.
3: اي الناس كل يبدا في علمها. ماهيش مقصره الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط.
1: اكيد
3: عملت اللازم على راس يوسف الامامي وقاعدين يواصلوا واحنا ان شاء الله باش ندخلوا معاه في العمليه دي. وربي ان شاء الله
1: يا خويا بالنجاح والتوفيق. هو نجاح لتونس كامله ونجاح بيئتنا خاصة نحافظوا عليها كما قال سيدنا الشيخ. لو كان تعطينا الهاتف توا باش اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يتصلوا ويحبوا يغيروا من. اعطينا الرقم
3: الشركة
1: 671 بطبيعة الحال 679
3: لا 74 679
1: 360
3: 360
1: عاود لي بربيها عاود لي لانه
3: 74
1: اي
3: 679
1: 360 ان شاء الله ان شاء الله
3: حتى الرقم نتاعي الخاص ماذا
1: حتى مشكل لا مثال
3: ان شاء الله.
1: بالضبط يكفينا رقم واحد ينجموا يتصلوا به وهكذا نتجنبوا هذا الهدف من اذا نشر مثل هكذا ثقافه ومثل هكذا اذا عمل او مشاريع تحافظ على البيئه. وهذه تكنولوجيا متقدمه دوله صارفه عليها معناها عديد كما نقولوا الدولارات وكنا نوردوا في الغازات هذه. إن شاء الله هذا الكل نجتنبوه ونفع كما قال سي يوسف يرجع على البيئة وعلى الاقتصاد. شكرا جزيلا لك السيد سيم الكشاو. إن شاء الله نراوك في القليل نراو المؤسسة ناجحة وتعطينا خاصة في متابعتنا تعطينا الأرقام والتقييمات. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. فيما بقي من وقت يوسف قبل ما نمشي للسي باش نحكي على التحسيس مركز كما هذايا طلب برشا خدمة التركيز واختيار صفاقس ما كانش بطبيعة الحال هكاك.
0: احنا اختيار صفاقس عاصمة يعني جاء نتيجة يعني قيامنا بدراسة ميدانية قمنا بها في سنوات 2020 حتى 2022 وشفنا عدد الشركات اللي هي تستغل في تجهيزات تبريد وتكييف في كافة تراب الجمهورية. وتبين لنا كذلك كونه تونس عاصمة وصفاقس هم من أكبر يعني المدينتين اللي هم فيهم تجهيزات تبريد وتكييف.
1: نعم
0: هذاك علاش احنا حبينا نبداو بالتونس وصفاقس.
1: نعم.
0: وان شاء الله في المشروع نتاعنا في اطار بروتوكول موريال مازلنا باش نحثوا يعني مراكز اخرى وربما تكون في الساحل او في الجنوب. اعطينا نبداو بركه وتبدا نشوفوا النتائج طيبه. مازال عندنا دعم كبير لهذا يعني المشروع الرائد اللي هو استعاده ورسكله واعاده التدوير.
1: نعم.
0: وعن قريب جدا زاد باش نزودوا بعض المؤسسات اخرى الخاصه اللي تنشط في مجال خدمات التبريد والتكييف بالمعدات. احنا توا اعطينا 16 مؤسسه ما بين تونس وصفاقس ومازال عندنا يعني معدات اخرى باش نوزعوهم. علاش الهدف نتاعنا هو ماكسيميزي يعني الرفع من قدره يعني الاستعاده باش المركز يشتغل.
1: نعم.
0: كما ذكر سيد سليم اذا ما ثماش ريكوبيراسيون يعني صوت الموش باش يشتغل.
1: لذلك
0: علاش احنا باش نزيدوا ندعموا العديد من الوحدات يعني الناشطه في خدمات التبريد والصيانه باش نمدوهم بمعدات هذوما مثل لي ماشين دو ريكوبيراسيون لي بوتي دو ريكوبيراسيون باش تحصل الفائده ونطلعوا في الكميات اللي واجب يعني جمعها وبالتالي باش يكون يعني مربح من الناحيه الاقتصاديه. خاطر احنا عملنا دراسه فنيه واقتصاديه يعني يلزم تكون ثم كميه يعني مينيموم تاع كميه باش ينجم النظام يكون مربح. احنا باش نزيدوا ندعموا مازالت عندنا يعني في المشروع نتاعنا عديد الاقتناءات من اجل دعم هذا المشروع.
1: نعم.
0: وجعله يعني من الناحيه الاقتصاديه مربح.
1: مربح. يعطيك الصحه. خليني نمشي لسي وسيم. سي وسيم وانت كنت تسمع في سي سليم توا نحكيوا على التحسيس. عندنا حاجه جديده جات عندنا معناها نظام جديد ومعناها فما سيستم تاع روسيكلاج جديد تخلي يهم الغازات هذه اللي لازمها تترسكل وما تلوحش في الطبيعه. شنو دوركم لهنا اللي شنو ترى دوركم؟
2: بالله الدور بتاعنا توا نحثوا
1: حتى كفني تحكي لي مثال ايش نحي الكاسك مثال شيء
2: كفني راهو الريكوبيراسيون سي اوبليغاتوار الوقت هذا
1: واضح
2: كيلكو سوا لي كونديسيون سواء كان باش تصلح ولا سواء كان باش تنحي لازم ريكوبيراسيون. دونك الفنيين راهو لازمهم ياخذوا الحكايه هذه بجديه ما عادش كل شيء في الهواء. ولا ثم حاجه ما حكيناش فيها راهو النيتواج بتاع السيركوي ورانساج دو سيركوي راهو ما يصيرش بالفريون.
1: واضح
2: راهو ذي حاجه زاده برشا ما حكيناش عليها
1: في الفني في التقنيات.
2: ما حكيناش عليها راهو ثم دي برودوي دو رانساج ثم دي ليكيد دو رانساج راهو ثم فنيين معناه
1: باش تنظف الفريون اللي مستعمل بالضبط.
2: ما ثماش ريسكلا هذه ما ثماش ريسكلاج باش ديريكت باش يسيبوا في الهواء راهو ينحيوها راهو الطريقه هذه لازم تتنحى
1: بالضبط. يعطيك الصحه وكفني تكلمت وهام جدا الاشاره نتاعك ما نعرفش يوسف كان توافق. نعم
0: دائما في برامج تدريب اللي نقوم بها هو ناكدوا كونه عدم استعمال سواء التبريد في تنظيف يعني القنوات نتاع التبريد هي عادات يعني ماهيش يعني
1: سيئه يسيبوها في
0: هذيك علاش نسموا احنا يعني العنوان نتاع الدورات التكوينيه هو يعني التصرف الرشيد في سوائل التبريد.
1: فما دليل يظل عملتوا دليل في الجانب هذا
0: احنا نحبوا نغرسوا في مخ يعني الفني كونه يلزم اعتماد الطرق المثلى اثناء صيانه او تركيز او اصلاح معدات تبريد وتكييف.
1: نعم في تقريبا اربع دقائق حكيت تو صحيح نحن منعنا مع نستعملوا وسائل التبريد الكلاسيكية الغير طبيعية ودخلنا فما وحكيت على انخراط تقريبا سبع مؤسسات في انتاج مكيفات بوسائل تبريد طبيعية وهم هام جدا معناها باش نلقاو انتاج مالا وقت سي والتونسي اللي يسمع فينا اليوم يقول لك النجم انا نقتني اذا من وقتاش نجم نقتني المكيف ولا معناها الفريجيدير نتاعي بالوسائل التبريد الطبيعي.
0: نحن كوكالة من خلال هذا المشروع لاحظنا يعني هناك يعني تسريع من قبل المؤسسات المنخرطة اللي هم عددهم سبعة في الانتقال التكنولوجي وهذه يعني نقطة إيجابية كبيرة. هذا ما يدل كونه المؤسسات نتاعنا صناعية واعية بهذا التطور التكنولوجي. هذاك علاش احنا انتهينا من تنفيذ المشروع في ظرف وجيز منذ أوت الفارت وإلى حد الآن هناك مؤسستين اثنتين يعني أصبحت تصنع المكيفات بنسبة 100% بغاز R32 إيكولوجي وإن شاء الله بقية المؤسسات بداية من السنة القادمة كذلك كلهم باش يبداو يصنعوا من باعتماد التكنولوجيا R32 وبالتالي يعني ان شاء الله يعني دعوه من خلال هذا البرنامج كونه على المواطنين بصفه عامه حتى المؤسسات لما يجوا يقتنوا مكيفات جديده لابد كونهم ياكدوا كونه غاز R32 هو الغاز اللي مستعمل في المكيف.
1: نعم
0: لانه احنا بدينا في تجميد الاستهلاك للمواد HFC اللي عندهم قدره كبيره على الاحتباس الحراري وان شاء الله يعني في المستقبل القريب 2030 باش يخفضوا بنسبه 23% وبالتالي باش ياخذ يقتني مكيف بالغاز القديم راهو باش سوف تعترض هو صعوبات من حيث الاقتنان. وكذلك يعني هناك الميزه للمكيف R32 اللي كونه ايكولوجي من ناحيه البيئيه وكذلك من ناحيه الاداء الطاقي راهو يستهلك اقل طاقه مقارنه بالغاز القديم اللي هو R410 بنسبه تصل الى 15%. وبذلك يعني دعوه ملحه كونهم يثبتوا في الملصقه كل مكيف فيه ملصقه على جنب يعني هناك المعلومه متوفره نوعيه الغاز يجب يثبتوا كونه يشتغل بالغاز الجديد هذا اللي هو R32.
1: هذاك علاش قلنا فما برشا جديد يجب برشا توعيه برشا قراءه عجالة باش نمشيو
2: للمعلومه للمساعدين بالله الملصقه يحطوها في لينيتي انتيريور ولينيتي اكستيريور.
1: اكستيريور يعطيك الصحه
2: خاطرنا الحث ثم برشا مصنعين يحطوا كان في لينيتي اكستيريور.
1: اكستيريور يلزم هذه الفيزيبيليتي والتكتاش هذا يتنجم مع المنظمه مع سي لطفي الرياحي نجم نخدموا عليه بالكدا هذا التكتاش باش يكون
0: حتى من ناحيتنا كوكيل وطني حميد سوف ندعو يعني المؤسسات هذيا باش يقوموا ب يعني وضع الملصقه في كافه يعني الجوانب يعني المكيفات.
1: نعم يعطيكم الصحة. وصلنا إلى الفقرة إذن الإخبارية ما نخرج فاصل ثم الأخبار.
4: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أخبار البيئة أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في فقرة الإخبارية القارة اليوم الأحد. نبدأ بالخبر الأول. مع اقتراب موعد إذن قمة الأطراف الأممية حول تغير المناخ، إذن نتناول في الخبر الأول بعض المفاهيم والتعريفات تترك حول المساهمات المحددة وطنيا في نسختها الثالثة، إذن بعد نسخة الأولى والثانية، إذن تتركز هذه المساهمة على ثلاث رافعات. الرافع الأول أو المحور الأول هو الحد من تداعيات تغير المناخ، تقريبا تخصيص تخفيض الانبعاثات إلى حد 62% في أفق 2035 بعدما كانت 46.2% ب 2030. راهو هامين برشا الأرقام في المعادلات. كذلك واعتماد الطاقات المتجددة كما كان يحكي سيوسف، إذن مساهمات من جميع الأطراف. إذن الرافعة الثانية هي التأقلم وعدم إذن ودعم القدرة على الصمود باعتماد المقاربات إذن المندمجة لدعم المنظومات البيئية كما الفلاحة والموارد المائية والمناطق الساحلية، وأخيرا إذن التمويل المناخي كاللجوء إلى تعبئة الموارد المالية الخضراء كما الصندوق الأخضر للمناخ. وتونس تحتاج إلى ما قدره 54.58 مليار دولار. شوفوا تأثير المناخ على الحاجيات موزعة تقريبا تناصفا بين الحد والتأقلم. نمشيه للخبر الثاني. الخبر الثاني حول استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي. إذن احتضنت وزارة البيئة في مطلع الأسبوع دورة تكوينية لفائدة إدارات الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر حول استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي. شملت التعريف بالذكاء الاصطناعي كذلك إلى تحديد المفاهيم وإلى جانب إذن المجالات التي يمكن أن أو الأخلاقيات كذلك التي يمكن أن لا تتجاوزها. لنا عودة إذن لهذا الخبر. نمشي للخبر الثالث. خبر الثالث، الجمعة الفارت 18 سبتمبر كان اختتام فعاليات الأكاديمية أكاديمية الصندوق العالمي للطبيعة الخاص بالمتفوقين بالحديقة الوطنية ببوهدمة بولاية سيدي بوزيد تحت محور متابعة التنوع البيولوجي وتعايش الإنسان مع الحياة البرية من خلال يوم خصص لاستكشاف عالم النباتات والتعرف على ثراء التنوع البيولوجي بمنطقة إذن بوهدمة. كذلك إن شاء الله لنا عودة بتفاصيل أكثر حول هذا العمل الممتاز. نمشي للخبر الأخير. الخبر الأخير يخص إذن تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بسعة 150 لتر بديل طبيعي للمضادات الحيوية آمنة لقطاع الدواجن، إذن البيو ديوسينا بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس لإثبات. هذا في إطار شراكة دولية تجمع تونس فرنسا وكندا وإسبانيا. بهذا الخبر الرابع والخبر العلمي الهام ننهي الفقرة الإخبارية ونواصل فيما بقي من وقت مع إذن ضيفية الكريمين سيوسف. كذلك باش نحاولوا نكملوا نعملوا جولة وكنا حكينا في الأوف عليه، ثم برنامج نموذجي مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية في اعتماد التكييف بالوسائل أو السوائل الطبيعية.
0: بالفعل يوم الأربعاء 16 سبتمبر مضينا اتفاقية تعاون بين الوكالة وشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. الهدف منه هو يعني تنفيذ مشروع تجريبي نجربوا فيه يعني العديد من المكيفات تشتغل بسائل تبريد طبيعي منخفض القدرة على الاحتباس الحراري. إن شاء الله باش نتابعوا يعني المشروع هذايا لمدة أقل شيء سنة باش نشوفوا يعني الأداء الطاقي نتاعو وأداء يعني التبريد والتكييف نتاعو، ثم بعد ذلك من قبل خبراء يعني متخصصين في مجال الطاقة وإن شاء الله يعني بعد ما يستكمل تنفيذ المشروع هذايا باش نقوموا بعقد ورشة عمل لنشر يعني المعطيات الفنية ولنشر يعني المميزات احنا من ناحية تيوريكمو يعني
1: نظرية,
0: نظرية احنا نعرفوا المزايا لأنه ثم دول أخرين يعني سبقونا في المجال هذا, ولكن احنا نحب نوروا بصفة فعلية لكافة يعني المتدخلين في المجال هذا كوحدات صناعية كشركات خدمات كغيرها بأهمية يعني نوعية سوائل التبريد الطبيعية وكفاءتها من ناحية تبريد ومن ناحية يعني الأداء الطاقي.
1: نعم يعطيك الصحة وبارك الله فيك. خلطنا تقريبا النهاية باش تقعد لنا كلمة الاختتام فيما بقي من وقت, عملنا جولة. سي وسيم تحب تزيد حاجة على اللي قاله سي يوسف؟
2: والله نحب نزيد حاجة, الجمعية عندنا زوز مواعيد مهمة.
1: أي هامة برشا.
2: الجلسة العامة لاتحاد الجمعيات الإفريقية
1: وقت إيش هذا؟ نتابعوا فيها
2: نحن 29-31 أكتوبر
1: 29-31 أكتوبر. نعم
2: نزيد نقول لكم رانا حاضرين في معرض سيفا في اليوم من 24-26
1: ما شاء الله.
2: الجلسة العامة 29-31 أكتوبر
1: أكتوبر أكتوبر هكا سطرنا. يعطيك الصحة وهين برشا هذي باش نتابعوا العمل بتاعي. سي يوسف ما فيما بقي بعد المجهود هذي اللي حكينا عليه الجبار, راهو تراكم وعمل بتاع سنوات, حكينا على نواقص شنو ما هذوماش باش يكمل ينجح يكتمل العمل. العمل راهو قاعد مبتور, راه مبتور. انا كاعلامي على الاقل شنو لازم نعمل؟ نعم
0: احنا قمنا ب
1: في تقريب ثلاث دقائق
0: احنا قدمنا برشا من الناحيه الفنيه في جميع المجالات, خاصه في الاشهاد, خاصه بتغيير خطوط الانتاج للوحدات الصناعيه. دائما هو يبقى ديما الاطار القانوني, لانه الاطار القانوني هو يمكننا من استدامه يعني المشاريع المنجزه.
1: نعم
0: نحن نعمل على يعني استصدار يعني هناك العديد من الاوامر ان شاء الله من شانها باش العمل بتاعنا يكون مستدام, وخاصه في مجال يعني ارساء نظام الاشهاد وارساء نظام استرجاع واعاده
1: تدوير
0: وسائل التبريد. هذوما ان شاء الله اذا
1: يتم يراه النور في القريب. نعم
0: فانه المنظومه باش تكون بصفه عامه يعني متكامله
1: وشامله. نعم
0: إن شاء الله.
1: يعطيكم الصحه, هذه ما نتمناه, وان شاء الله من خلال صوتك انت ومن خلال المنبر هذايا نعاودوا نركزوا على اذا اتمام استصدار القوانين هذه كما قلت انت, باش المنظومه كامله تكون شامله وكامله بعد هالمجهود الجبار الكبير. وفما ناس تطلب فينا من الخارج تحب تستانس بالتجربه. سي يوسف هكا ولا
0: هناك عدد طلبات من دول يعني اجنبيه يعني تحب
1: صديقة
0: يعني
1: عربيه ويس تحب تزور
0: يشوفوا يعني التجارب ويعني النجاحات اللي حققناها باش يسانسوا بها على غرار مثلا دول الخليج.
1: نعم.
0: سوريا, العراق, كذلك ليبيا جارتنا. دونك هناك عده طلبات يحبوا يشوفوا تجربه تونسيه.
1: دليل اخر على ان شاء الله
0: على النجاحات اللي قمنا بها والصدام تاع النجاحات بتاعنا لدى هذه الدول.
1: يعطيكم الصحه بالخبر هذايا وبرفع هالمقترح وهل معناها التذكير هذايا بضروره التسريع في اصدار القوانين. نخدموا
2: ان شاء الله اتمنى بتفعيل الاشهاد.
1: تفعيل الاشهاد قلنا الاطار القانوني الشامل اللي يهم الرسم
2: ويهم الاستعاده فورماسيون اللي هو الاولاني في افريقيا يعمل السيرتيفيكا في غاز
1: ما شاء الله. معناها عندنا مركز خاص نتاع اشهاد ينجموا يعتمدوه. يعطيكم الصحه سي يوسف الهمامي منسق وحده الوزاره, وحده ان شاء الله يردوها اكبر من وحده يردوها ديبارتمون يردوها ادمنستراسيون كامله, ونقطه الاتصال الوطنيه بروتوكول موريال بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط على حضورك وتاثيرك البرنامج كما العاده. متابع معاك وحديث شيق جدا خاصه تستحق كل كما نقولوا الشكر على المجهودات المبذولة لفائدة الوطن ولفائدة البيئة. كذلك السيد وسيم شراد عضو الجمعية المتميزة وأنت فني والجمعية الفنية هذه للتبريد والتكييف, حضورك كذلك وإفادتك وملاحظاتك ومداخلتك الرشيقة. كذلك الشكر موصول للسيد سليم الكشو صاحب المؤسسة الخاصة اللي عنده مركز استرجاع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير الطبيعية, والشكر موصول إلى الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأثيثه والفقرة التأصيلية, كما لا ننسى شكر المخرجتين السيدة لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي والسيدة كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. لكم أنتم مشاهدين ومتابعين السيدة فرح بوعلي, سيفوزي جبالي, وكل من مر على الصفحة على المباشر نقول لكم يعطيكم الصحة على حسن المتابعة والاهتمام, حتى نلتقي في محور جديد في حصة جديدة الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من القلب, من القلب إلى القلب.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا أحبائنا أوفياء برمجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، وكالعادة نطلق معكم في هالموسم هذا الرابع في طريق القلوب، كالعادة معكم من خلال المواضيع اللي نطرحوها، من خلال ملامسة قلوبنا وقلوبكم بكل ما هو خير، من خلال أنه تكون قلوبنا دائما متصلة بالمولى سبحانه وتعالى في ظل مستلزمات الحياة والمسؤوليات اللي يعيشها المؤمن واللي يعيشها المسلم واللي يعيشها الإنسان بصفة عامة. دائما ما نخفلوش على قلوبنا أنها تكون قريبة جدا من المولى سبحانه وتعالى، متصلة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الأحاديث النبوية، من خلال القرآن الكريم، من خلال تجديد العهد دائما ونجد الإيمان متاعنا. لأنه حدثنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فالإنسان محتاج دائما في كل لحظة وحين أنه يجدد الإيمان متاعه، يقوي قلبه أكثر ويربطه بالله سبحانه وتعالى. معكم مريم فجيري، فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، مستمعينا مستمعاتنا الأجلاء الأكارم. بارك الله فيك أختي مريم على هالمقدمة الطيبة الشيقة اللي تجمع قلوبنا إن شاء الله بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم عملا ومحبة وتوقا إلى سلوك أفضل، وإلى قلب أنقى، وإلى قلب أطهر، وإلى قلب أكثر محبة للناس، لخلق الله سبحانه وتعالى إحسانا وإكراما. جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق ملكا له جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السابعة، وعليه بعدد خلق الله تعالى ريش، فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره، يحب قولك الملائكة لك طائر هذاك، أمره الله تعالى بأن ينغمس في بحر من نور تحت العرش، فينغمس فيه ثم يخرج وينفض جناحه، فيقطر من كل ريشة قطرة، فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. شوف هذه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جبناها. قال بعض الحكماء، بعض العارفين، بعض أهل القلوب، قال: سلامة الجسد فاش في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام
2: صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، يعني هذا معنى افتتحنا بها، ولذا نقول: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أمين يا رب العالمين.
2: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: يجعل خوفنا من الله خوف يعني العامل، خوف المعتبر، خوف الذي يرجع إلى الله
2: سبحانه وتعالى. ذلك علاش الخوف من الله مش خوف اللي يخلي الإنسان ييأس أو يعيش مضطرب في الحياة، إنما خوف ممزوج بالرجاء والمحبة. خليه يراجع نفسه ويترك الذنب ويحرص على الطاعة ويستشعر عظمة المولى سبحانه وتعالى ورحمته في نفس الوقت. هذا إذا كان نجم نفهم خوفنا بهالطريقة هذه فضيلة الشيخ.
3: نعم، هذا يعني الإنسان يكون دائما بين الخوف والرجاء، ولكن لا يغلب الرجاء على الخوف ولا يغلب الخوف على الرجاء.
2: إذا غلب الرجاء على الخوف،
3: نعم،
2: إذا غلب الرجاء على الخوف
3: يخاف على روحه، لأنه كأنه بدأ في باب خطير جدا، باب الأمن من مكر الله، كل من أمن مكر الله فهو من الخاسرين. شوف قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
2: نعم.
3: اتقوا الله، حبقوا ردوا بالكم من ربي، خافوا، حبقوا اخشوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغدا، يعني ماذا عملت وحضرت ليوم القيامة، معناه تصدقوا، اعملوا بالطاعة، تجدوا ثوابها يوم القيامة.
2: نعم.
3: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، حبقوا من الخير ومن الشر. فالملائكة والسماء والأرض والليل والنهار يوم القيامة هذه كلها لها ذوات خاصة.
2: نعم.
3: بها سبحان الله، حتى الليل وحتى النهار وحتى المكان وحتى السماء، يوم القيامة يشهدون بما عمل ابن آدم من خير أو شر، طاعة أو معصية، حتى إن جوارحه، إيديه ورجليه وعينيه وكذا، تشهد عليه، والأرض تشهد للمؤمن والزاهد، فتقول: صلى علي يا ربي، صلى علي وصام وحج وجهد، فيفرح المؤمن الزاهد. وتشهد على الكافر والعاصي فتقول: أشرك علي وشرب الخمر وأكل الحرام وظلم فيما يلي، فتقول: يا ويله إن ناقشه أرحم الراحمين الحساب.
2: نعم.
3: فالمؤمن هو اللي خاف الله تعالى بجميع جوارحه، كما قال الفقيه أبو الليث، قال: علامة الخوف كيفاش؟ هذه علامة خوف الله تعالى، قال: تظهر في سبع أشياء.
2: أولها سبع، يعني حاجة تظهر على المؤمن.
3: نعم. المؤمن بتشوف هل
2: سبع أمارات كما نقول.
3: نعم. يشوف روحه هل إذا كان خايف من الله، فالبرهان والدليل لازم يكون في السلوك. فقال: أولها لسانه، إذا كان خايف الله فيمنعه لسانه من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن البهتان ومن كلام الفضول، زايد قيل قال قيل قال.
2: يعني أول أمارة من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى اللسان.
3: نعم.
2: ما ينجمش يقول الكلمات هذيك، وحتى كيقول أكيد بعدها يستغفر، كما حدثنا المولى على الناس لتذنب، وبعدها الاستغفار يأتي مباشرة.
3: نعم، يجعله لسانه يجعله مشغول بذكر الله وبقول إلا الكلام الزين، إلا الكلام الطيب. معناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا
2: أو ليصمت، إما يقول حاجة طيبة أو نعم. يختار أنه يصمت أفضل،
3: يصمت أفضل له، يرتح الناس من بلاه ويرتح روحه هو من الذنوب، وتجيه الحكمة. كي يسكت يولي الفكر نتاعه سبحان الله يولي فيه حكمة، فيه نور، فيه فهم أعمق أوسع إلى آخره. المهم
2: نعم.
3: إذا كانوا خايف بالمجد من الله، مش يكذب الإنسان، كانوا خايف، أول حاجة لسانه يمنعه من الكذب والغيبة والنميمة، ويشغله
2: ذكر الله،
3: كثرة ذكر الله وقراءة القرآن والمذاكرة في العلم.
2: نعم.
3: فيما ينفع.
2: ينفع.
3: الثاني قلبه. إذا كانوا خايف بالمجد من الله يخرج منه يعني العداوة والبهتان وحسد الإخوان، لأن الحسد وحده هذا يمحو الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد من الأمراض العظيمة في القلوب، لا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم وبالعمل. إذن هذه الثانية، إذا كانوا خايف ربي لسانه يمنعه من هالآفات هذه، وقلبه يخرج منه العداوة والبغض والحسد إلى آخره.
2: علي سبقنا سيدي اللسان مش القلب، لأنه ديما نعرف أنه في ديننا ديما البوصلة، وحتى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن القلب والمضغة اللي موجودة عند الإنسان. علي سبقنا اللسان قبل القلب.
3: ضرر اللسان أقوى.
2: أقوى.
3: القلب ضرره باطن ويرجع لموله، واللسان يعني ضرره ظاهر ويضر ياسر، يضر أكثر من الضرب. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، قال صلى الله عليه وسلم. قدم صلى الله عليه وسلم اللسان السلام من لسان الناس قبل من يدهم من أيديهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاللسان معناه مشكلة كبيرة في التأثير، التأثير السلبي على الناس في الذنوب في الجروح اللي يخليها اللسان يخلي جروح عميقة ما تنحش. والثالثة إذا خاف الله
2: بعد القلب،
3: نعم هو قال يعني يحمي نظره فلا ينظر إلى الحرام من أكل وشرب وكسوة غيره ولا إلى الدنيا بالرغبة، بل يكون نظره على وجه الاعتبار، كل ما ينظر يعتبر ياخذ هو عبرة، مش يقول فلان بيه وفلان بيها وفلان بيه وهذا لا، شوف أنت الشيء ذاك وخذ منه عبرة، وإذا كانوا قبيح لا تفعله. فكن أنت لاهي يعني بروحك،
2: كما نقولوا احنا ما تعظمش على الناس،
3: ما تعظمش وتخاف على روحك. كل من عظم على إنسان في شيء إذا كان ما سمحوش ربي غالبا لا يخرج من الدنيا حتى يرى مثله في نفسه أو أكبر منه.
2: اللهم احفظنا.
3: فيرد باله الإنسان ما يعظمش، يقول لي بروحك من حسن إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لها بروحي نصلح روحي، معناه الإنسان كله عورات وفي الناس ألسنه. وتتلها أنت تبدأ تضرب في الناس بلسانك وانت كلك عورات، كيفك الناس كل عندهم نقص وعندهم ناقص وعندهم الخير وعندهم الشر إلى آخره. فالإنسان الأولى أنه يتلها
2: الدائرة اللي راهي الدور دور وترجع
3: دور لا يخرج، لا كل من قال في إنسك لا يخرج من الدنيا حتى يرى مثله أو أكثر منه في نفسه والعياذ بالله. وهنا قال نظره، هذا الخائف من الله قال يشد النظر نتاعه لقوله صلى الله عليه وسلم من ملأ عينيه من الحرام ملأ الله تعالى يوم القيامة عينيه من النار.
2: اللهم احفظنا يا رب.
3: ولا بد القلب يتأثر تأثر كبير بما ترى العينان، عوض أن تعتبر في نفسه الإنسان يولي يزيد يلوم على الناس. الرابع قال إذا خاف من الله حقيقة بطنه لا يدخل في بطنه حراما فإنه إثم كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم
2: يعني يتحرى في المأكل وفي المشرب
3: يتحرى، نعم إذا وقعت لقمة من الحرام في بطن ابن آدم لعنه كل ملك في الأرض والسماء ما دامت تلك اللقمة في بطنه، وإن مات على تلك الحالة قال مأواه جهنم والعياذ بالله. هذا يعني في تشديد كبير باش الإنسان يتغذى من الحلال. فإذا تغذى من الحرام قصح قلبه، تقصى قلبه ولا قاسي ولا معناها كأنه شيء اللي هو شايح، كأنه حاضر للانكسار والعياذ بالله، فيدعو فلا يستجاب له، يظلم القلب. ماذا به الإنسان يجتهد أقصى اجتهاد في أكل الحلال. نعم. الخامس قال لا يمد يده إلى حرام. إذن يده هذه الجوارح. الجوارح جاب اللسان وجاب القلب وجاب
2: العينين
3: وجاب اليد
2: البطن
3: بارك الله فيك وجاب اليد. فلا يمد يده إلى حرام بل يمدها إلى ما فيه طاعة الله تعالى. روية عن كعب الأحبار أنه قال إن الله تعالى خلق دارا من زبرجدة خضراء فيها 70,000 دار، في كل دار 70,000 بيت، لا ينزلها إلا رجل يعرض عليه الحرام فيتركه من مخافة الله تعالى.
2: سبحانه وتعالى يعني خوفه من الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
2: يخليه ما يمشيش للحاجة هذيك حتى كان هو عنده رغبة فيها.
3: نعم.
2: نقصت
3: نعم.
2: سبحان الله.
3: ولو عرضت عليه. السادس قال قدمه لا يمشي في معصية الله بل يمشي في طاعته ورضاه إلى صحبة العلماء الصلحاء حتى لين يأثروا على قلبه بالصلاح وبالخير. حكاية سيدنا داود عليه الصلاة والسلام جالس يوما في صومعته يتلو الزبور إذ رأى دودة حمراء في التراب فقال في نفسه ما أراد الله من هذه الدودة. هذه الدودة تمشي شنية، ما هي منفعتها، شنية خلقها، شنية تقدم. فأذن الله للدودة حتى تكلمت فقالت يا نبي الله أما نهاري فألهمني ربي أن أقول في كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1,000 مرة. هذه نشوفها من أفضل يعني الكلمات شفناها في الأحاديث.
2: صحيح.
3: سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت الدودة قد نقول فيها 1,000 مرة أنا. وأما ليلي فألهمني ربي أن أقول في كل ليلة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 1000 مرة. فأنت ما تقول حتى أستفيد منك. عملت مع الأدب قد وانت شنو تقول باش نستفيد منك يا نبي الله. فندم داود عليه السلام على حشاه وما احتقرش الدودة ولكن على نظرته للدودة، وخاف من الله تعالى وتاب إليه وتوكل عليه. سيدنا إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه كان إذا ذكر خطيئته، من جملة خطيئته قالوا: شكون هذه اللي معك؟ وهي زوجته. قالوا: هي أختي. قال: راه ما فماش غيري وغيرك في الإسلام، فأنت أختي في الإسلام. ولما علق الفاس في رأس كبير يعني الصنم، قالوا له: من فعل هذا؟ قال: فعله كبيرهم.
2: نعم.
3: وأشار بيده، كبيرهم، هو كبيرهم، ولكنه يعتبر هالأشياء هذه يعتبرها خطيئة في حقه عليه الصلاة والسلام. إذن قال: إذا فكرت في خطيئتي يغشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلا على ميل، على بوت سمع قلبه العيد بالله. فأرسل الله إليه جبريل فأتاه فقال له: الجبار يقرئك السلام ويقول: هل رأيت خليلا يخاف خليله؟ قالوا: أنت راك خليل الله وربي معناه جعلك خليله، كيفاش تخاف؟ معناه خايف حتى قلبك يدق هالدقان هذه، وأنت ما قلت الشيء اللي قلته على نية معلومة، وأنك تنصح في الناس وترشدهم وهكذا، لكذلك لك الحق في ذلك، ما عندك معي شي غلطة. فقال يعني فقال: يا جبريل، إذا ذكرت خطيئتي، قال سيدنا إبراهيم، وفكرت في عقوبته نسيت خلتي.
2: سبحان الله.
3: قالوا: كي نخاف منه ننسى اللي أنا محبوب عنده، اللي أنا خليله، واللي أنا نبي الله، كل ننساهم. إذا ذكرت خطيئتي فكرت في عقوبته، يحب يقول خفت منه، نسيت خلتي. قال: فهذه أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين والزاهدين، فتأمل. يحب يقول ما يأمنش مكر الله أبدا، مع أنه من المقربين الأكابر إلى الله تعالى
2: سبحانه وتعالى.
3: فهل الخوف من الله يعني مهم ياسر؟ قال أبو الليث رحمه الله: قال: إن لله ملائكة في السماء 7 سجدا منذ خلقهم الله تعالى إلى يوم القيامة ترتعد فرائسهم، خايفين من مخافة الله تعالى. وإذا كانوا يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وذلك قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يحب يقول لا يعصون الله تعالى ولو طرفة عين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة ورقها. يحب يقول إذا كان الإنسان خاف وقشعر جلده وخشى وتنشوف اللي بكى ولو دمعة
2: من خشية الله،
3: يعني يفرح الإنسان إلى ربي يوفق له الخشية الحقيقية، باش ما يبداش يعول إلا على الشفاعة، ويعول إلا على فضل يعني أعمال البر، ويعول إلا على رضا الوالدين. كله صحيح، ولكن شوف هالأنبياء كيفاش خايفين من ربي. شوف سيدنا عمر كيفاش خايف من ربي سبحانه وتعالى، حتى لين ولات له زوز خطوط كحل سوداء يعني من عينيه، الموي مسكين يبكي، وهو من المبشرين بالجنة. وقال فيه النبي ما قال إلى آخره.
2: حبيت نرجع معك للأمارات اللي قلتهم وعلامات الخوف من الله سبحانه وتعالى بالجوارح كما جاء في الكتاب. فاليوم فضيلة الشيخ، الإنسان اللي يحب يقيس على هذا، هل يحس نفسه أنه كأنه في مقاييس زمان اليوم أنه صعبت عليه، أو أنه تقول هي تقعد نفس المقاييس لكن الإنسان هو اللي يلزم يدرب نفسه، لأنه هذاك هو الأصل في الشيء؟
3: أصل في الشيء الخوف هو من الإيمان. إذا كان إنسان تنحاله الخوف فإيمانه ضعيف جدا، يلزم يخاف. خافوني إن كنتم مؤمنين، ربي قال سبحانه وتعالى، كانكم مؤمنين بالحق خافوني. راني نجم العقوبة على ربي صعيبة، معناه ينجم ربي في كل وقت اللطف ينجم يبدل الأحوال على إنسان، ينجم يتغش عليه، يغضب عليه والعيذ بالله لشيء ما، حاجة برك غلط فيها نجم يعاقبه، غير ظالم الله سبحانه وتعالى. فلابد الخوف يردع وبعد يحب يقول الشؤم نتاع الذنوب والشؤم نتاع الغفلة نتاع القلوب، لأن يعني ثم الذنوب بالجوارح باليدين وبالفم وبالساقين وبالكذا، وثم الذنوب نتاع القلب اللي احنا طاو في طريق القلوب اللي هي الكبر والعجب ومحقرة الناس والاعتقاد أنه إنسان يحب يقول كامل من جميع الصور. هذه زادة مصيبة كبيرة في الإنسان إذا كان اعتقدها. فالخوف يرجع الإنسان دائما، يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الحق. لابد أنه يخاف، خافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا خاف هذا نوع من الرجاء هو بدو، فيرجو من الله بخوفه أنه يكون من الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فإذا كان إنسان يلقى روحه خايف من الله، خايف من ذنبه، يتردد قبل ما يعمل غلطة ولا يعمل كذا، باقي يتردد، باقي خاف، باقي كذا كذا، ها فيه نوع من الرجاء، فإنه يوم القيامة يؤمنه الله ويغفر له وكذا. أما إذا كان ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة.
2: نعم سبحان الله.
3: وقال الله تعالى
2: أمن العقاب في الدنيا أو أمن أنه
3: ما خافش
2: مكر الله سبحانه وتعالى
3: العقاب، لا هوك غفور رحيم، لا هذه خفيفة ما فيها حد شيء، لا نورمال وتولي نورمال، كلمة نورمال ماشية في كل شيء. فهمت؟ تولي نورمال وهو حرام، هذاك حرام ماهوش نورمال، ما يقولي شيء نورمال.
2: يعني كل يعني الحاجة اللي تكون حرام والإنسان يقابلها بكلمة عادي أو نورمال،
3: ما قبلش تولي عادي يقول يا حسرة توتيها والدنيا وكذا، كله كلام فارغ، هذاك ما ينجيكش من عقاب الله، وما ينجيكش من يعني يوم القيامة، وما ينجيكش في القبر. ما يلعبش إنسان بروحه، فهمت؟ حرام حرام، عالق ليلك يعمل الحرام يقول يا ربي اغفر لي، يا ربي يا ربي، ما يردهاش الحلال يولي الحرام يولي حلال. ولي ده يخاف، يزم يخاف الإنسان. لا أجمع ولا عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وقال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. ربي قال خافوني، كانكم مؤمنين وجد خافوني اخشوني. وفي آية أخرى قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن يزم الإنسان يخاف من ربي العظمة والمولى عز وجل، وما يأمنش معناها دوام الراحة ودوام المال ودوام الصحة ودوام الأمور مستقرة وكذا، ما يأمنهاش، ما تعرفش عليه شنو تكون غدوة وشنو تكون بعد ساعة.
2: صحيح.
3: ربي يحفظنا. وشنو يكون عند الموت، أو شنو يكون لما يكبر الإنسان ويعجز، كيفاش يكون الآخر نتاعه، آخر حياته بالذنوب اللي عملها في الأول وما حبش يرجع، كيفاش يكون عند النزع وعند الموت، وكيفاش يكون في القبر. هذه كلها ما يستهانش بها. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن، خاصة أنك الآيات اللي تخوف، مغشيا عليه. وأخذ يوما تبنة فقال: يا ليتني كنت تبنة ولم أكو شيئا مذكورا، يا ليتني لم تلدني أمي، ويبكي كثيرا حتى تجري دموعه من عينيه، فكان وجهه فيه خطان أسودان من الدموع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من بكى من خشية الله. اللي خاف وبكى مش بكى بتكلف، يقوم واحد في الصلاة يقوم يجبد يعصر في روحه بشي، يقوم يبكي
2: بدون تكلف، معناتها حاجة تكلف تكون خارجة من القلب
3: بدون تكلف، وخاصة وحده. وحده في بيته، معناها رجل ذكر الله فبكى وسقطت الدمع عنه من خشية الله. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى.
2: سبحانه وتعالى. فما عبارة جميلة جدا يقولوها سادتنا العلماء، يقولك الخشية أو الخوف اللي هي الخشية درجة أكبر من الخوف، ليست أن ترتجف من الله فقط، وإنما أن يعظم المولى سبحانه وتعالى في قلبك حتى تستحي أن تعصيه وأن تخاف مقامه، فتراقبه في السر قبل العلن، فإذا خفته حقا قادك خوفك إليك ولم يبعدك عنه. قدش مجملها العبارة سبحان الله.
3: قادك خوفك إليه، يحب يقول خوفك من خوف على نفسك من النار إلى خشية بعلمك إلى يحب يقول هيبة من الله سبحانه وتعالى في قلبك لما تتجلى لك العظمة تاع المولى وتولي تعرف من الله تعالى ما أطلعك من عظمته في قلبك، فتصبح لك هك الهيبة هذيك ترجعك إليه وتجمعك، تجمع قلبك بالدوام مع الله سبحانه وتعالى. أما خوف الأولاني لك، خوف من النار وخوف من هروب الجنة وخوف من، يحب يقول خوف الإنسان على نفسه. قال بعض العارفين، سمحني معنا غير العارف، بعض العارفين قال بشي يظهر الخوف ذاك موش هو اللي يقرب حقيقة إلى محبة الله. قال هذا خوف الحمير على أنفسها، موش خوف المؤمن الحقيقي. المؤمن الحقيقي خاف ولو الله غفر له وغفر له 100% ومع ذلك قلبه فيه جرح، لأنه معناه يستحي من الله كما يستحي من كبير في قومه.
2: نعم سبحان الله،
3: تقعد فيه هذيك ولو غفر له ولو استغفر له غفر له كل شيء، كيفاش باش نقابله، كيفاش باش يغزل لي، كيفاش باش نغزل له، كيفاش باش معناها نتضرع لله بصدق من قلبي.
2: قول كذلك أبو سليمان الداراني يقول ما فارق الخوف قلبا إلا خربة.
3: سبحان الله، إذا كان الخوف خرج من قلب إنسان يلزم قطعا يخاف على روحه. إذا الإنسان هاجره الخوف يخاف على روحه. قال الشاعر قال أعيني هل لا تبكيان على ذنبي، تناثر عمري من يدي ولا أدري. قال فيسا قوم وبكي وراء العمر مشاء وفاء وما بكيتوش معي على ذنبي. أعيني هل تبكياني على ذنبي، تناثر عمري من يدي ولا أدري. ربي يحفظنا إن شاء الله،
2: آمين يا رب العالمين،
3: يسترنا ربي يعيننا على طاعته إن شاء الله.
2: يقول أهل السلوك الخوف يردعك عن المعصية، والرجاء يفتح لك باب الأمل، والمحبة تحملك إلى الله، والخشية تجعل قلبك يستشعر عظمته في كل لحظة. إن شاء الله ربي يجعلنا من أهل السلوك اللي يتبعوا هالكلمات الطيبة يا رب، وتقع في القلب يا رب قبل أنه الإنسان ما يعمل بها تكون موجودة في القلب إن شاء الله. شكرا لك فضيل شيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجاري، زادكم الله فهما وعلما يا رب العالمين. ربي يحفظكم مستمعين وين ما كنتوا، تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه،

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية.

الاختيار تجليات دروس وبرامج دينية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 526 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 94 إلى الآية 99 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: آدم المجري
3: يسير المجري.
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون.
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون.
0: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل مع ابننا آدم إلى التلاوة الفردية، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: البأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 55 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سواء. وهنا اشتمل هذا البيت على 4 ألفاظ تنطق بحرف الضاء المشالة. الأول أظفر، وهو موضع واحد من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح ظنا، وقوله كيف جاء نبه بذلك أن على أنه ليس المراد هذه الألفاظ بخصوصها، بل كلما تصرف منها كيفما وردت: يظنون الظن وظننتم ظن السوء مثلا. كذلك وعظ هو فعل أمر من الوعظ. وقال: والواو هنا عاطفة قبله كما وردت في البيت، مثال ذلك: وموعظة للمتقين. وهنا نبه أيضا، قال: سوى عظين، استثنى كلمة عظين من سورة الحجر في قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، فهذه تقرأ بالضاد ولا تقرأ بالضاء. الموضع الرابع ظل، وقد ورد في سورة الزخرف: وظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكذلك في سورة النحل كذلك، حيث قال: ظل النحل زخرف سواء، أي كلا الموضعين في النحل والزخرف بالضاء المشالة. وقد وردت في القرآن 9 مواضع من هذه الكلمة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن

0: كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل

أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة

نجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما.

موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما

يا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ

أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
3: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.
4: بسم الله جل جلاله،

والحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. الحمد لله الذي جعل في الكلمة نورا، وفي الصمت حكمة، وفي التأمل طريقا إلى المعرفة، وفي القلب موضعا تتجلى فيه معاني لا تستطيع الكلمات دائما أن تحملها. مستمعين الأعزاء، نحن نعيش في زمن كثرت فيه الأصوات، وكثرت فيه المعلومات، وتسارعت فيه الأخبار، حتى أصبح الإنسان يعرف أشياء كثيرة عن العالم، لكنه قد ينسى أحيانا أن يسأل: ماذا يحدث في داخلي؟ من أنا؟ ما الذي أبحث عنه؟ ما الذي يطمئنني؟ ولماذا أملك كل هذه الأشياء ولا أملك أحيانا السكينة؟ من هنا تأتي تجليات.

من هنا تأتي تجليات. نفتح فيها نافذة على كتاب الله ونصغي إلى تلاوة ونقترب من حكمة ونستحضر تجربة أحد أهل الله ونستمع إلى إنشاد يحمل معنى، ثم نعود بكل ذلك إلى الإنسان، إلى قلبه، إلى عقله، إلى أسئلته، إلى ضعفه، إلى بحثه الطويل عن المعنى. سنلتقي في تجليات برجال ونساء جعلوا من السؤال طريقة، ومن المعرفة مسؤولية، ومن تهذيب النفس رحلة، ومن القرب من الله أسلوبا في الحياة. سنقترب من الغزالي، ومن السهروردي، ومن ابن عربي، ومن ابن عطاء الله، ومن رابعة، وغيرهم من أهل الفكر والحكمة والعرفان، لكننا لن نأتي بهم لنعرض أسماءهم، بل لنسأل ماذا يمكن أن يقولوا للإنسان الذي يعيش معنا اليوم. ما الذي يقول الغزالي لإنسان أنهكه القلق؟ وماذا يقول السهروردي لإنسان امتلأ رأسه بالمعلومات وافتقد نور المعرفة؟ وماذا يقول ابن عطاء الله لمن ينتظر بابا لا يفتح؟ وماذا تقول رابعة لمن يبحث عن المحبة ولا يعرف كيف يحب؟ وماذا يقول ابن عربي لمن يرى الاختلاف بين الناس جدارا بدل أن يراه بابا للتعارف؟ سنصغي لا لنعيش في الماضي، بل لنكتشف أن بعض الأسئلة القديمة ما زالت تسكننا نحن. وفي كل حلقة سنختار معنى واحدا، ربما يكون الصمت أو النور أو الصبر أو المحبة أو التوبة أو الرضا أو الخوف أو الموت أو الحرية، ثم نقترب منه من خمس جهات: آية نتدبرها، وفكرة نفكر فيها، وحكمة نصغي إليها، وصوت ينشدها، وسؤال نعيد به المعنى إلى حياتنا. لأن الإيمان إذا بقي في الكتب ظل معرفة، أما حين يتحول إلى رحمة في السلوك، وصدق في المعاملة، وطمأنينة في القلب، وعدل مع الناس، فإن المعرفة تصبح حياة. وهذه هي غايتنا في تجليات. في تجليات نريد أن نخرج من الحلقة لا بمعلومة جديدة فقط، بل بنظرة جديدة إلى أنفسنا وإلى الحياة، ونأمل أن نترك في القلب سؤالا جميلا. فربما لا يحتاج الإنسان دائما إلى نور يضيء له الطريق كله، يكفيه أحيانا نور يكشف له الخطوة القادمة. هذه هي التجليات، مساحة نبحث فيها عن المعنى بين الوحي والعقل، وبين الحكمة والتجربة، وبين الكلمة والقلب. وأدعوكم أن نبدأ معا هذه الرحلة، رحلة لا نبحث فيها عن كثرة الكلام، بل عن الكلمة التي إذا دخلت القلب غيرت شيئا فيه. أهلا بكم في تجليات.

مستمعينا الأعزاء، نبدأ أولى تجلياتنا من سؤال يبدو بسيطا لكنه ربما كان من أصعب أسئلة الإنسان: كيف يطمئن القلب؟ لماذا يملك الإنسان أحيانا كل أسباب الراحة ولا يشعر بالراحة؟ ولماذا يستطيع أن يبتسم أمام الناس بينما في داخله شيء لا يهدأ؟ لماذا نركض خلف المال والنجاح والشهرة والأمان والحب والاعتراف ثم نكتشف بعد أن نحصل على بعض ذلك أن القلب ما زال يبحث عن شيء آخر؟ ربما لأن القلب لا يبحث فقط عما يملك، إنه يبحث عما يسكن إليه. ومن هنا تبدأ تجلياتنا الأولى: الطمأنينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. ما أعمق هذه الآية! لم يقل سبحانه تطمئن عقولهم، ولم يقل تطمئن حياتهم، ولم يقل تختفي مشاكلهم، بل قال تطمئن قلوبهم، لأن القرآن لا يعد الإنسان بحياة بلا ألم، بل يفتح له طريقا إلى السكينة وسط الألم. وهنا فرق كبير: الإيمان لا يعني أنك لن تخاف، ولا يعني أنك لن تحزن، ولا يعني أنك لن تمر بضيق أو مرض أو فقد أو انتظار أو خذلان، لكن الإيمان يمنح القلب شيئا آخر، أن لا يكون وحده أمام كل ذلك. ثم تأتي العبارة التي تشبه المفتاح: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس بالمال وحده، ولا بالناس، ولا بالمكانة، ولا بالسيطرة على المستقبل، فقط بالذكر. لكن ما هو الذكر؟ هل هو مجرد ترديد اللسان، أم أن الأمر أعمق من ذلك؟ مستمعين الأعزاء، لو تأملنا القلق الإنساني سنكتشف أن جزءا كبيرا منه يأتي من محاولة السيطرة على ما لا نملك السيطرة عليه. نريد أن نضمن المستقبل، نريد أن نضمن صحة أجسادنا، نريد أن نضمن بقاء من نحب، نريد أن نضمن نجاح أبنائنا، نريد أن نضمن ألا نخسر. لكن الحياة لا تعطينا هذه الضمانات، وهنا يصبح الإنسان ممزقا بين رغبة في السيطرة وواقع لا يمكن السيطرة عليه بالكامل. وهذه واحدة من أعمق مسائل الفلسفة: ما الذي يستطيع الإنسان أن يملكه فعلا؟ قد يملك قراره، لكنه لا يملك النتائج كلها. قد يملك السعي ولا يملك الثمرة. قد يملك الكلمة التي يقولها ولا يملك الطريقة التي سيفهمها بها الآخر. قد يملك أن يحب ولا يملك أن يحب. وقد يملك أن يدعو ولا يملك توقيت الإجابة. وهنا تأتي الطمأنينة، لا بوصفها غيابا لعدم اليقين، بل بوصفها قدرة على العيش رغم عدم اليقين.

أيها العاصي. مستمعين الأعزاء، كان أهل الله ينظرون إلى القلب باعتباره موضعا يحتاج إلى التهذيب بقدر حاجته إلى المعرفة. ومن أجمل المعاني التي نجدها عند الغزالي أن الإنسان قد يظن أنه يطلب أشياء كثيرة، بينما هو في العمق يطلب السكينة، يطلب المال ليطمئن، ويطلب الشهرة ليطمئن، ويطلب حب الناس ليطمئن، ويطلب السيطرة ليطمئن، ثم يكتشف أن كل شيء حصل عليه لم يمنحه الطمأنينة التي كان يتخيلها. وهنا يظهر الفرق بين أن تملك الشيء وأن يسكن قلبك.

فالمال يمكن أن يكون في يدك، لكن لا ينبغي أن يكون في قلبك. والناس يمكن أن تحبهم، لكن لا تجعل وجودهم شرطا لوجودك. والأسباب تؤخذ، لكن لا تتحول إلى آلهة صغيرة نتعلق بها وننسى مسبب الأسباب. وهذا من معاني التوكل، أن تعمل ثم لا تجعل قلبك عبدا للنتيجة.

0: مستمعينا الأعزاء، كلمة الذكر في اللغة هي الحضور بعد الغفلة. وإذا تأملنا هذا المعنى، فقد يكون الإنسان كثير الكلام عن الله لكن قلبه غافل، وقد يقول الحمد لله فتخرج منه كعادة، وقد يقولها إنسان آخر فتخرج من قلب رأى النعمة فعلا.
1: النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي.
0: الذكر ليس مجرد حركة لسان، إنه أن يصبح الله حاضرا في وعيك وفي اختيارك وفي خوفك وفي وحدتك، وفي اللحظة التي لا يراك فيها أحد أن تذكر الله حين تغضب فتتوقف قبل أن تظلم، أن تذكر الله حين تملك القدرة على الانتقام فتختار العفو، أن تذكر الله حين تأتيك فرصة للغش فتتراجع. هنا يصبح الذكر سلوكا، ويتحول الإيمان من كلمات تقال إلى معنى يعاش.
1: يا أهل الهوى قلبي انكوى، يا أهل الهوى قلبي انكوى.
0: وربما لهذا كانت الطمأنينة أعمق من مجرد الشعور بالراحة. الطمأنينة أن يكون في داخلك مرجع حين تضطرب الأشياء من حولك تسكن إليه.

مستمعينا الأعزاء، ربما نبحث عن الطمأنينة في المكان الخطأ، نظن أنها بيت أكبر وحساب أكثر وعمل أفضل وشخص يحبنا ومستقبل مضمون، لكن الإنسان يستطيع أن يحصل على كثير من ذلك ثم يبقى قلبه خائفا، لأن القلب لا يطلب فقط الأمان، إنه يطلب الأمان إلى الله. ولهذا جاءت الآية بهذه القوة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة ليست أن تعرف ماذا سيحدث غدا، بل أن تعرف من سيكون معك مهما حدث غدا. وهذه قمة الإيمان، لأنه ربما لا نستطيع أن نمنع عن قلوبنا الحزن، ولا أن نغلق أبواب الخوف، ولا أن نعرف ما تخبئه لنا الأيام، لكننا نستطيع أن نبحث عن ذلك المكان الداخلي الذي لا تصل إليه عواصف الحياة بسهولة.

0: إلى أن ألقاكم في تجليات جديدة، حيث للكلمة نور وللحكمة أثر وللقلب طريق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن، تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات، حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.